أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. فوعزتي وجلالي، إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا.

0: يا رب، يا من تجلى قبل الخلق وبعد أن يفنى الوجود ولا يكون ما يكون سواك، سبحانك، سبحانك الجبار، تخشاك الخلائق، ترتجي رحماك، أنشأت جنات تدوم لمن ترضاه، ووعدت كل عبد صالح بلقاك، فاجعلني يا رب من الصالحين، من الفائزين بلقائك يا رب العالمين. يا رب، أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع، وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة، ومن الكسل والبخل والجبن، ومن الهرم، وأن أرد إلى أرذل العمر، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواها مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، أما الجن والإنس فيموتون. اللهم أسألك الاستجابة لدعائي وتقبل رجائي يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا رب.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: اخطف لك بق الشاي بسرعة وسندوتش فول، اخطف من الدنيا ضحكة فرحة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: 90 هواها مصري.
1: كنا مدركين ان استمرار الواقع ده سيؤدي الى تدمير الدولة المصرية.
2: ربنا يكفينا اهل الشر.
3: كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر.
2: 45 دقيقة يقول لي حميت وحولع الدنيا.
4: اطمنوا على مصر كويس، محدش بفضل الله يقدر يقرب للبلد دي.

0: الراديو 90 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الدكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء تابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية في محافظة المنوفية، وأكد رئيس الوزراء أن محافظة المنوفية تعد من المحافظات التي تمتلك مقومات كبيرة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات، وهو ما يستوجب مواصلة العمل على تنفيذ المشروعات بها وفق أعلى معدلات الكفاءة والجودة. وفي اجتماع آخر تابع الدكتور مصطفى مدبولي الموقف الحالي لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة بورسعيد، وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى ضرورة توجيه الموارد للمشروعات ذات الأثر المباشر في تحسين مستوى المعيشي للمواطنين. ووجه مدبولي وزارة الاستثمار بسرعة البت في عدد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، كما وجه وزارة الإسكان بالتنسيق مع محافظة بورسعيد بشأن إقامة عدد من المشروعات السكنية التي تلبي مطالب مختلف شرائح المواطنين. قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية أفرج عن 1834 نزيلا تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث مع وزير التعليم العالي سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في توسيع شبكة الشراكات الأكاديمية والعلمية مع مختلف دول العالم، كما بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون في رعاية الطلاب والباحثين المصريين الدارسين بالخارج ودعم برامج التبادل الطلابي وتعزيز الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج. المحكمة العليا الأمريكية رفضت محاولة الرئيس دونالد ترامب لتقييد حق المواطنة للمولودين في الولايات المتحدة بموجب أمر تنفيذي، وذكرت وكالة الأنباء أن المحكمة العليا أكدت بذلك ما يزيد عن قرن من السوابق القانونية والتقاليد الوطنية التي تنص على أن الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية يصبحون مواطنين أمريكيين تلقائياً. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أكد أن الحكومة ملتزمة بمسار واضح ومستدام لخفض الدين العام، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 50% على الأقل من أي تدفقات أو عوائد تتحقق من برنامج الطروحات أو استغلال الأصول لسداد وخفض الدين، مما يدعم الاستقرار المالي ويخفف أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة. رياضيا، فرنسا تتأهل إلى دور 16 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على السويد بثلاثية نظيفة ضمن مباريات دور 32 من البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: يا تكييف فريش يا معلش،
4: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.
5: راديو 90 90.

صباح الخير، صباح الهنا والسعادة على كل الصبحوية، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. يا رب تكونوا بخير وصباحكم يكون جميل جدا جدا. احنا نحاول كده نظبط لكم المود. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 37-24، اسكندرية 31-23، الإسماعيلية 38-23، شرم الشيخ والغردقة 40-30. صباح الفل، يلا بينا نبدأ. وشعرنا دايما في صباحكم مطرحك هو موسيقى.

فريق بحثي بقيادة الباحث المصري بلال سالم وعلماء جامعة المنصورة نجحوا في توثيق أول دليل حفري مؤكد لوجود التيروسورات واللي هي الزواحف الطائرة في مصر لأول مرة في التاريخ، وأثبتوا أنها كانت عايشة في مصر من أكثر من 95 مليون سنة. صباحكم 95 مليون لحظة.

0: 92.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: اكسير السعادة مع أحمد يونس.
3: التقدير العظيم. اكسير السعادة جاي بيقول لك بنزين أي علاقة في الدنيا هو التقدير. التقدير زي السحر، اللحظة اللي الإنسان فيها بيحس إنه متقدر بيبقى عنده استعداد يعمل أضعاف اللي بيعمله وأضعاف المجهود اللي بيبذله. التقدير بيهون التعب، بيخلي الشخص يتحرك من أقصى الشرق لأقصى الغرب في لمحة لما يحس إن مجهوده متصان ومتقدر، وساعتها تاخد منه أحسن وأجمل نسخة إنسان وجدت على الإطلاق. في مقولة حلوة بتقول يحمل الإنسان جبالا بالحب ولا يحمل حبة قمح مكرها. البني آدم مش هيمشي خطوة واحدة غصب عنه، لكنه مستعد يمشي أميال ويلف بلاد بس يحس إنه متشاف ومتقدر. صباح الفل، صباح لانا، انتم معنا في صباحك مطرحك على الراديو 90 FM. صباحكم جميل. ابدأ بنفسك، انا وانت وكلنا، ان احنا نبين فكرة التقدير علشان ما نطلبوش واحنا ما بنقدموش. صباح العسل.

اعرف شخصيتك لما حد يشتم حد مش موجود في القعده بتعمل ايه، وعايزين الاجابات بصراحه كده من غير ايه تجميل. انت قاعد في قعده وفي حد تعرفه جاب سيرته في القعده، الاختيارات كالاتي، ممكن تبعت الاجابه من غير ما تقول اسمك عادي جدا، احنا نجيب الرقم كولر. اول حاجه بتزيط في الزيطه وبتشتم، بحاول اغير الموضوع بذكاء، بطلب منه ما يغلطش فيه بشياكه، بلتزم الصمت قدر الامكان. عندك اربع اختيارات، لو حد شتم حد وانت قاعد في القعده دي بتعمل ايه؟ اول اختيار بزيط في الزيطه، تاني اختيار بغير الموضوع بذكاء كده، تالت حاجه يعني اللي هو تاني حاجه دي بغير الموضوع، يعني بتوه بكلفتهم كده يدخلوا في حاجه تانيه، تالت حاجه بطلب منه من الاخر كده ما يغلطش فيه بشياكه، الرابع بلتزم الصمت قدر الامكان. انت مين؟ الاول بزيط، التاني بغير الموضوع، التالت بطلب منه ما يغلطش فيه بذوق، الرابع بسكوت. يلا بعتولي على رقم الواتساب 010 499 4 قولي.

يعني هخسركم لو قلت لكم ان انا بزيط؟ هخسركم بصراحه ولا ايه؟ يعني انا مش عارف اكذب يعني. طيب لو انت لسه فاتح الراديو، احنا بنسال شخصيتك لما حد بيشتم حد تعرفه مش موجود في القعده بتعمل ايه؟ الاختيار الاولاني بزيط في الزيطه، الاختيار الثاني بحاول اغير الموضوع بذكاء، الاختيار الثالث بطلب منه ما يغلطش فيه بشياكه يعني من غير خناقات، الاختيار الرابع بلتزم الصمت قدر الامكان. انا قلت لكم اهو عشان اريحكم خالص، انا الاختيار بتاع بزيط في الزيطه. يلا بقى انتوا بقى قولوا لي اهو، يعني خليكوا اهي. نسرين قال لا، نوسه قالت عادي بسيط او بسكت خالص. عايز فؤاد، يس ماريو سامعين فؤاد؟ طب اطلب بس، انت عيد ميلادك النهارده، لا اسمعك فوقش يا عم بس بعد الاغنيه اللي جايه. بص بقى، لو انت من الناس اللي بتزيط في الزيطه، انت ما بتفكرش غير في اللحظه اللي انت عايش فيها دلوقتي، انك تبقى مبسوط تضحك وخلاص، ما بتعملش حساب لبكره ولا بتفتكر امبارح، وده زي ما ليه مميزات ليه عيوب. عايش بالمثل اللي بيقول احين النهارده وموتني بكره، اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. بتحب يعني اللقطه اللحظه اسف، وتحب تكون جزء من المجموعه دايما ومحبوب عند الكل، لسانك عايز قطعه ما بتعرفش تقعد ساكت. لو اجابتك رقم 2 اللي هي بحاول اغير الموضوع، انت ما بتستسلمش للواقع في حياتك عموما، مقتنع انك تقدر تغير اي وضع مش عاجبك مهما كان ايه، وبتلاقي حلول بره الصندوق للمشاكل. لو جبتك رقم 3، بطلب من الطرف ده انه ما يغلطش في الطرف اللي مش موجود بشياكة، فانت بتعمل ايه بقى؟ بيقولك انت شخص متمسك بمبادئك جدا ومش بتتنازل عنها بسهولة، صاحب صاحبك قوي، ما بتحبش الصدام والخناقات، لكن لو اتحطيت في حاجة بتتصرف كويس قوي، وبتعرف توضح وتشرح كلامك كويس، ومنسق ومنمق جدا ولابق جدا جدا، عايز كل حاجة سليمة ومظبوطة بالحرف، وبتعمل حساب كل خطوة داخلها. لو انت من النوع اللي هو بقعد ساكت بقى، يعني لو بقعد ساكت بلتزم الصمت بقى، انت من اللي الناس دايما تقول عليهم سوسة لان كلامك قليل في كل قعده بس بتاخد بالك من كل حرف. انت ممكن تكون من الناس مثلا اللي بيسجلوا، او لو الموضوع على جروب فيسبوك او واتساب بتاخد سكرين شوت عادي. يعني هو صمتك مش شطاء، مش طيبه قوي يعني، ما بقاش في معظم الاحيان طيبه. بيقولك انت بتقيم الناس لوحدك، بتقعد تتابع ده بيتكلم ازاي وده بيتكلم ازاي، وبتعرف تكون فكره عن الناس، وبتبقى صح وعارف كل واحد على حقيقته جدا جدا جدا. انتوا ايه بقى يا جماعه؟ بصوا، انا مجرد ما قلت بزيط في الزيطه كله خد حبوب الشجاعه، اقسم بالله 20 واحد بيزيطوا. مرحبا بالزيطه، انتم معنا في صباحك ومطرحك على راديو سعيد سهين FM.

طب انا عايز اقول لكم حاجه حلوه جدا، بيتهيألي كلنا يعني موضوع ان انا اعيش في جلباب ابي ده خلاص بقى اصبح يعني حاجه مقدسه عندنا. ولو انا اعيش في جلباب ابي لو جه كل لحظه كل يوم هنتفرج عليه، النهارده بقى هيحصل ايه؟ لن اعيش في جلباب ابي هيتذاع في مكانين في نفس الوقت، هيتذاع على نايل دراما وهيتذاع على دراما اف ام. الهيئه الوطنيه للاعلام اعلنت لاول مره تحويل مسلسل لن اعيش في جلباب ابي لدراما اذاعيه، وتم معالجته صوتيا بحيث انه يبقى نسخه نقيه جدا تذاع على اذاعه دراما اف ام. هيتم بثه على اذاعه دراما اف ام ومع توقيت عرضه في نايل دراما، يعني تتفرج ولو نزل من البيت تكمل على طول على دراما اف ام. المسلسل هيتذاع في الاوقات الاتيه: 1 الصبح و8 صباحا و4 عصرا. يعني النهارده في ابتداء من النهارده هيبتدي طبعا العرض الاول بيبقى 4 العصر، وبعد كده في اعاده 1 صباحا واعاده 8 صباحا. هيتذاع تاني على نايل دراما وعلى دراما اف ام اللي ترددها بالمناسبه 87.8 اف ام. تقالي حاجه لطيفه جدا، وفكره تحويل مسلسلات كلنا بنحبها لنسخه اذاعيه هتبقى حلوه جدا. طب انتوا لو قلت لكم مثلا ايه المسلسل اللي بتحبه جدا وتحب انه يتذاع اذاعيا يبقى ايه؟ انا هختار حديث الصباح والمساء وريو سكينة. انتوا تختاروا ايه؟ اختاروا معايا كده يعني. يلا بينا، صباح الفل، صباح العسل، صباحكم مطرحك يرحب بكم.

0: عايزين بكيزه وزغلول، عايزين لن اعيش في جلباب ابي. ما هو الخبر ان لن اعيش في جلباب ابي اتعملت منها نسخه اذاعيه وهتتذاع في الراديو، وكمان غدا تتفتح الزهور، شهد والدموع، حديث الصباح والمساء من هبه، حكايات ونيس، يوميات ونيس، وحكايات زوج معاصر من نور، في كمان سوق العصر من تليفون اخر 2-3 اكتبوا اساميكم، وفاء بتقول نفس اختياراتك، جورج نبيل بيقول رقبه الهجان، طبعا بكيزه وزغلول من تليفون اخر 7-2، في كمان نفسي في ريو سكينه قوي قوي قوي، وبكيزه وزغلول اكتساح اكتساح. الحقيقه الحقيقه انا مش عارف نسيت ازاي بكيزه وزغلول، لا لا لا لا ايوه طبعا طبعا. انتوا عارفين المسلسل ده يا جماعه تقريبا على حد ذاكرتي وكله على بعضه 15 حلقه. بكيزه وزغلول ما كانش 30 حلقه وما كانش حلقات كتيره جدا، وبكيزه وزغلول من المسلسلات اللي كل لما تسمع استاذه اسعاد يونس وهي بتتكلم عنه بتقول لك الفنانه سهير البابلي كانت رافضاه وشايفاه انه مش حلو وشايفاه مش عايزاه، ولكن سبحان الله ياخدهم الاثنين في حته تانية خالص خالص خالص خالص خالص. بكيزه وزغلول من المسلسلات عظيمة جدا جدا جدا.
1: من باريس كانت هتخرج.

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: والآن يأتيكم البرج في الدرج علشان يقول لك مطلوب منك يا جدي تلاقي السعادة أو الانبساط في كل حاجة بتعملها، حتى لو في مشوارك كنت رايح الشغل. طب أعمل إيه بقى يا عم يونس عشان مطلوب مني أعمل إيه؟ لا قول يا رب بقى، يعني كلنا ندعي الحقيقة. صباح الفل، حد بعت لي تحياتي أستاذ يونس، والله تحياتي لحضرتك، وقول لي اسم حضرتك يا باشا وكلكم فوق راسي. اداله محتاج النهاردة تختار حاجة بتبسطك ما عملتهاش من زمان. ايه بقى؟ فكر وتدي شوية quality time لنفسك وتهتم بنفسك اكتر. اي والله. الحوت بقى مطلوب منك النهاردة تختار شخص او اتنين يستاهلوا تقولهم كلمة حلوة او تفضفض معاهم او تنكد عليهم، يعني اختار حد او اتنين تعمل اي حاجة معاهم ان شاء الله تنكد عليهم، مفيش مشكلة. بس ده رسالة الحوت. طيب رسالة الحمل، مطلوب منك ابتسامة وكلمة حلوة وطبطبة، طبطب على اي حد يا عم، محتاجين ده. الطور محتاج النهاردة تفتكر ان الاختلاف ما ينفعش يبوظ علاقتنا بالناس. مين بقى يا حمل اللي علاقتك باظت بيه بسبب نقاش ما كانش ليه 30 لازمة؟ الطور مطلوب منك، اسف ده الطور اللي هو اختلاف الرأي ما يبوظش علاقتنا، الحمل عشان دخلناهم في بعض، مطلوب منك الابتسامة مش اكتر من كده. الجوزاء مطلوب منك تضاعف شوية التركيز اكتر من كده علشان الحاجات اللي عمالة تتراكم دخلت في بعضها، فالدنيا بقت الوان بحلوقي زي ما بيقولوا. سرطان مطلوب منا النهاردة نتروى شوية، ما نتسرعش في تكوين وجهة نظر عن اي حد يا جماعة. في كمان الاسد مطلوب نراجع كل الحاجات الحلوة اللي في حياتنا، كل اللي بيفرحك وبيفرق في يومك عشان ترضى اكتر وتقول الحمد لله. طب العذراء مطلوب ناخد بالنا شوية من كلامنا. ناخد بالنا شوية من كلامنا، لساننا ده عارفينه ولا ايه؟ في كمان والله متأكد انه عذراء بس ده كله. الميزان مطلوب منا نتوقع الخير اكتر ونبقى متأكدين انه جاي. جاي امتى؟ جاي امتى؟ قولولي جاي امتى؟ لما عندك إجابة أقول. العقرب مطلوب منك تأكد لنفسك إن مفيش حاجة بتيجي في لمح البصر، مش هتغمط عينك وتفتحها وتلاقي الأماني بتتحقق. السعي. وأخيرا القوس مطلوب منك ما تحطش خطط طويلة علشان أنت ملول جدا. طيب عايزين الحمل تاني، حاضر. والجوزاء تاني، حاضر. نروح للحمل، مطلوب منا نبتسم ونطبطب على حد واتنين وتلاتة كده يعني علشان نلاقي الطبطبة جاية لنا. مطلوب الجوزاء تاني، حاضر. الجوزاء مطلوب منك شوية تركيز اكتر ونخلص اللي ورانا عشان كمية التراكمات زادت قوي قوي. العذراء والطور، حاضر. الطور محتاج تفكر نفسك ان الاختلاف في الرأي ما ينفعش يبوظ علاقتنا بحد. مين بقى اللي يا طور بوظت علاقتك بيه او باظت من الطرف التاني بسبب نقاش ما كانش ليه لازمة؟ عايزين العذراء، ماشي يا احمد باشا. العذراء يا عم احمد محتاجين ناخد بالنا من كلامنا شوية اكتر من كده. بتتفهم غلط ولا انت لسانك مش مزبط؟ قول اعترف. طيب مواليد اليوم هنقولها حالا بس نخلص الابراج عشان كده كله طلب اللي طلبه. ماشي، العيد ميلاده النهارده 1/7، عيد ميلاد سعيد يا ماريو، كل سنه وانت طيب وكل اللي عيد ميلاده النهارده يا رب بخير وعيد ميلاد سعيد. بيقول لك ايه، شخص ودود اجتماعي متقبل الاراء المختلفه عنه، حتى لما يبقى مش متقبلها بيقرر ان هو ايه، انا مش هخسر الناس بسبب اختلاف اي حاجه. طموح، بيدور على النجاح في كل خطوه بيمشيها. اي نعم بيحصل سقطات بس هو بيكمل. قماص. خلاص عرفت. صباح الفل، صباح العسل، ايوه الصبحوية، انسى فديك علشان انت بادئ يومك وانت تقول يا رب يا ويدا. يلا على الصوت واسمع فوش، انا ابن بلد، كلكم ولاد بلد، بنات بلد.

just feeling so good. صباحك ومطرحك.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع الموقف الحالي لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة بورسعيد، وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة توجيه الموارد للمشروعات ذات الأثر المباشر في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وأوجه مدبولي وزارة الاستثمار بسرعة البت في عدد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، كما وجه وزارة الإسكان بالتنسيق مع محافظة بورسعيد بشأن إقامة عدد من المشروعات السكنية التي تلبي مطالب مختلف شرائح المواطنين. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث مع وزير التعليم العالي عبد العزيز قنصوة سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في توسيع شبكة الشراكات الأكاديمية والعلمية مع مختلف دول العالم. كما بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون في رعاية الطلاب والباحثين المصريين الدارسين بالخارج، ودعم برامج التبادل الطلابي وتعزيز الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المصرية ونظرتها في الخارج. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش بتدمير جميع البنى التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان بما يشمل المواقع فوق الأرض والأنفاق، مؤكدا عدم ترك أي منشآت يمكن استخدامها في شن هجمات ضد إسرائيل. وخلال زيارة القوات شدد نتنياهو على أن الجيش سيتحرك فورا لمواجهة أي تهديد، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المنطقة الحدودية قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل ومنع عودته لتهديد إسرائيل. مصادر إعلامية كشفت نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب قرر منح المسار الدبلوماسي مع إيران فرصة إضافية مع استعداده لتجاوز مونة 18 أغسطس، إذ أحرزت المفاوضات بشأن البرنامج النووي تقدما ملموسا. وبحسب المصادر ناقش ترامب مع كبار المسؤولين العسكريين خيارات التصعيد ضد طهران، لكنه فضل في المرحلة الحالية استمر المفاوضات مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا حال تعثر المحادثات. اقتصاديا، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أكد دعم الدولة لتوطين الصناعات الطبية وتشجيع التوسع في إنتاج المستلزمات الطبية. جاء ذلك خلال لقائين مسؤولي شركة سبيكتوم للصناعات التشخيصية الطبية. وخلال اللقاء استعرضت الشركة خططها لإنشاء أول مصنع في مصر والوطن العربي لإنتاج كواشف الاختبارات السريعة بما يدعم الاكتفاء المحلي ويعزز الصادرات. رياضيا، المكسيك تهزم الإكوادور بثنائية نظيفة وتتأهل لدور 16 بمونديال 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك، جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-6-2. بيتك يا ما جهز بيوك. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: صباحك مطرحك.

0: الدراسة معنا في صباحكم اطرحك على راديو 99 FM. وتعالوا نروح لتقريرنا المروري لهذا الصباح مع الزميل العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الهنا.
1: صباح الورد يا استاذ احمد يوم طيب ومشرف لحضرتك والاستاذه المستمعين الكرام.
0: وعليك كبير. اخبارنا مروريا ايه قبل الويك اند الطويله والاجازات والمناسبات الحلوه؟
1: طيب في البدايه طبعا حابب اطمن سيادتك استاذ احمد والاستاذه المستمعين ان محافظات الوجه البحري والابلي والمحافظات الساحليه ما زالت حتى الان الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي. بالنسبه لمحافظه الاسكندريه بدات تتفقد بعض الكثافات في منطقه العمريه ومنطقه ابيس، وبعض الاحجام اللي بدات تتفقد معنا في الطريق الزراعي اللي قادم ذات يمين من مناطق اسكندريون ومتجه لمناطق ألمة ومناطق مدخل شبرا الخيمة. عشان كده اللي جاي من محافظات الوجه البحري متجه الى مناطق شبرا الخيمة وقطاعات الطرق الدائريه يفضل يستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي عدا بعض الكثافات المعتاده معنا على منطقه الخصوص والمرج والسلام وعلى مناطق البراميل. وفي الاتجاه الاخر اللي جاي دلوقتي من مناطق المنيب متجه الى مناطق المعادي بعض الكثافات المرتفعه معانا نسبيا. اما في نطاق محافظه الجيزه امام محطه مترو المنيب بعض الكثافات المتجهه للبحر الاعظم، هروح نستخدم النهارده طريق ابو النمرس، وبعض الكثافات امام محطه مترو الجامعه اللي جاي من على كوبري فيصل ورايح مناطق المهندسين والدقي. عشان كده هروح نستخدم منزل شارع الجامعه او هنستخدم منزل شارع مراد. نروح لمحافظه القاهره بعض الاحجام في كورنيش النيل عند منطقه رود الفرج المتجه لمنطقه وسط البلد هو شارع شبرا، هنروح نستخدم امتداد احمد حلمي واعلى كوبري حلميه الزيتون بعض الكثافات، واعلى كوبري حدائق القبه بعض الاحجام اللي رايح لمناطق شرق القاهره هنروح نستخدم كوبري سرايا القبه، ده هيكون بديل في هذا التوقيت. محور النصر النهارده بيتقابلنا بعض الكثافات المريه عند منطقه سيتي ستارز، وهنروح نستخدم شارع مصطفى النحاس هيكون بديل. والكباري اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه جماعات تعمل بشكل طبيعي عدا احجام متوسطه، اعلى كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو، هنستخدم باقي الكباري الاخرى او المسطحات الارضيه او نفق لازر. عدا ذلك الحركه المريه بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
0: شكرك يا صابر وصباحك جميل وزي العسل.
1: صباح الورد والزحمه. صباح الفل.
0: صباح الفل ليكوا لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 99 FM.
2: انت دلوقتي على الراديو 99 FM.

صباح الفل من جديد. انتوا لسه معانا في صباحك ومطرحك على راديو 99 اف ام. موعدنا دايما من الاحد الخميس من الساعه 7 للساعه 9 صباحا. وفي حاجه اسمها الاجابه السامه. بيقولك مش دايما الاجابه اللي بنطالب بيها وبندعو ان احنا كلنا ننطلق في هذا يعني التراك بيقولك سامه. احيانا بتكون سامه. يعني ايه ايجابيه سامه؟ يعني تعمل نفسك سعيد ومبسوط دايما، يعني تعمل نفسك ان انت كله تمام دايما، وده بيخليك تخفي مشاعر مهمه جدا ومشاعر حقيقيه جدا. وعشان كده بيطلقوا على الايجابيه دي ايجابيه سامه، يعني ايجابيه ان انا افضل اقول لك خليك احسن، كمل طريقك انت قدها وقدود. مش كل الناس بينفع معاها الطريقه دي. في ناس محتاجه تتعب وتحزن وتعبر عن مشاعرها وتعبر ابعد عنكم اي تعب، تعبر عن انها متضايقه. ليه؟ علشان احنا بشر، عشان احنا بني ادمين والحياه فيها صعوبات كتير. ساعات بيحصل حاجات احنا مش متوقعينها ومش عاملين حسابها، وساعات بنمر بمشاعر صعبه من حقنا ان احنا نخرجها ونتكلم. عادي ان احنا نحس بالحزن، عادي ان احنا نحبط، عادي ان احنا يبقى فيه لحظات ضعف، عادي ان احنا يبقى فيه بعض لحظات الحزن، ده طبيعي جدا. بيقولك خليك عارف دايما ان عندك الحق ان مشاعرك كلها تظهر وتكون حقيقية واضحة. مش لازم بقى انا مضغوط ونفسيا عليا ضغوط كتيرة جدا بس عشان الناس اللي حواليا لازم ابان مبسوط وسعيد والفرحة من هنا والضحكة من هنا لهنا. لا لا، مفيش حاجة اسمها مش من حقي احس بحاجة معينة علشان الناس. لا لا، ما انت بتعمل للناس حاجات كتير. مش انتوا بتعملوا للناس حاجات كتير وبتفرحوا غيركم وبتقفوا معهم؟ ما انا من حقي احيانا لما بقى مضغوط ومتضايق ان انا اقول. لازم تتقبل يا صاحبي وصديقاتي مشاعرك حتى الغاضبة المؤلمة وتديها وقتها لحد ما تعدي. محدش يقدر يقولك انت المفروض تحس بايه. فكر نفسك بالجملة دي، محدش من حقه يقولك انت المفروض تحس بايه، مهما كان الحد ده مين، مهما كان العلاقة، مهما كان درجة القرابة. انت نفسك ما تقدرش تفرض شعور معين على حد ولا تفرض شعور معين على نفسك. لازم تعرف انك مش مضطر تدافع وتبرر عن مشاعرك. اي مشاعر عندك انت مش مضطر تبررها لاي حد. طيب ده ايه بقى؟ ده بيقولك اسمه الايجابية السامة. ان انا عايز ابان كويس دايما وان انا زي الفل ونفسيا زي الفل عشان ما حملش الناس ضغوط على ضغوطهم. بيقولك العلامات بتاع الايجابية السامة دي خلي بالك منها. انك تخفي مشاعرك الحقيقية، انك تحس بالذنب لما تحس بمشاعر زي الحزن او الاحباط او القلق، وتحس وتقول انا هي الناس نقصاني، هي الناس متحملة ما كفاية للناس فيه. خالص ده غلط. انك تقلل من قيمة احساسك اللي انت حسه او تقلل من مشاعر الناس برضو اللي حواليك. انك تتجاهل مشاعر معينة عندك وتدعي عكسها برضو علشان بتقول لنفسك الناس مش نقصاني. لا لا، الناس زي ما انت بتقف معهم في لحظات ضعفهم هم كمان واجب عليهم ان هم يقفوا معاك في لحظات الضعف بتاعتك. انك تنصح الناس دايما ما يدوش الامور اكبر من حجمها في اي حاجة مزعلاهم. لا، هو الحاجة اللي بتزعلني لازم تاخد حجمها، لازم تاخد حجمها، وحجمها ده مين اللي يحدده؟ حضرتك وحضرتي لما يبقى في الموقف. يعني انا زعلان فانا زعلي هو على قد كده، يعني 2.5 كيلو. زعلك انت 5.5 كيلو، انت بتزعل بطريقتك وانا بزعل بطريقتي. الايجابيه السامه بتخليك تحس ان الحزن بيساوي الضعف، وده بيخليك تحس بالذنب، بيساوي الضعف اسف، ويخليك تحس بالذنب في كل مره فيها تزعل. خلي بالك الغلط الكبير احنا نكبت مشاعرنا ونخفيها. الغلط الاكبر انكار المشاعر الحقيقية. في حاجات ما ينفعش نقولها لحد حاسس بالحزن او عنده مشكلة. الجمل بتاعت هو انت حاسس الناس فيها ايه، اطلع بره شوف الناس بتعاني ازاي. لو حد عيان ما تقولوش يعني احنا احسن من غيرنا، ادخل المستشفيات شوف الناس بيحصل لها ايه. الكلام ده بيجي بنتيجة عكسية جدا. يعني انا لو مضغوط نفسيا تقول لي شوف الناس بره بيحصل لها ايه، انت كويس احمد ربنا انت لاقي تفطر وتتغدى وتتعشى. يا سيدي انا حمد ربنا بس انا مش زعلان عشان مش لاقي اكل وافطر واتغدى. لا لا، انا عندي حاجات تانية. وما تقوليش المستشفيات شوف الناس فيها ايه عشان تحمد ربنا. انا حمد ربنا برضو، انا حمد ربنا والله جدا، بس مش الحل انك تقولي بص الناس اللي في المستشفيات عاملين ايه. كل واحد مشكلته اللي انت شايفها صغيرة بالنسبة له كبيرة، ازمته اللي انت شايفها بسيطة بالنسبة له كبيرة. يعني بلاش الجمل دي بيقولك علشان دي برضو من الإيجابية السامة. بدل ما تقوله ما تشيلش همه خليك سعيد، قوله على فكرة أنا حاسس أنك مضغوط وده طبيعي، قول لي ساعدك إزاي. بدل ما تقوله يا عم بص النص الكوباية المليان، الجملة اللي بتعصب أي حد، قوله أنا جنبك، أنا موجود، لو عوزت مني أي حاجة أنا في ظهرك.
وفي كل الاحوال ما تقولش ابدا الناس عدت بالاسوء منك، انا عديت بالاسوء منك وما اشتكتش، لان كل واحد فينا عنده حياه مختلفه عن التاني وقدرات مختلفه عن التاني، وكل واحد فينا عنده تجاربه المختلفه عن التاني. فخلي بالك احيانا الكلام اللي احنا بنبقى فاكرين ان احنا بنطبطب على الناس بيه، الكلام ده بيجي باثر عكسي، واكيد انت عايز الناس تكون مبسوطه جدا جدا جدا. فاكرين فيلم مش فاكر كان اسمه ايه الفيلم، انسايد اوت. الفيلم ده من الافلام العظيمة جدا، اللي الفيلم الجزء الاولاني منه الفيلم اتحل لما بطلة الفيلم الطفلة الجميلة بطلة الفيلم عبرت عن مشاعر الغضب وانها زعلانة وانها تعيط. اكتشفوا ان لازم الواحد لما يعبر عن مشاعره السلبية ويخرجها هيعرف يكون مرتاح، لكن فكرة ان انا على طول مبسوط وعلى طول سعيد وعلى طول انا دي مش اصح حاجة خالص. لسه مكملين صباحكم مطرحك على الراديو 90 افام، وكل واحد يكتب لي برجه ايه علشان اقول له الرساله بتاعته، مش بس عشان هي مش حظك اليوم، هي لا اسمها البرج في الدرج، دي من باب النصايح الخاصه بكل برج، لكن نحن لا نقرا الغيب ولا نقرا الطالع ولا نقرا النازل ولا اي حاجه من الكلام الحبوسي ده. خليكم معانا، صباح الفل.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
3: الخلاصه انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير، ان الطعم بجد خطير سواء الساندوتش او عصير.
4: جبت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير، كان امبارح في العماره حرامي طالع على المواسير.
5: كان جاي يسرق خزنه ده ولا ايه؟
6: لا كان جاي يسرق موزون دومتي اللي بط.
7: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
8: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
9: رقم التسجيل الضريبي 178389.
10: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
11: تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
12: الراديو 90 90.
13: يو وصاب بيبي ليتس جو.
14: صباحك ومطرحك الراديو 90 90.
0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
15: والآن يأتيكم البرج في الدرج. والبرج في الدرج جاي يقول لكل واحد رسالة، جاي يقول لبرج الجدي مثلا مطلوب منك تلاقي السعادة والانبساط في كل حاجة بتعملها، حتى لو مشوار، حتى لو خروج لشغل معين يعني مثلا. طيب مطلوب من الدلو ايه اللي زي حالاتي بقى؟ بيقولك مطلوب منك تدور على حاجة تبسطك وما عملتهاش من زمان. شوف بقى حاجة بقالك مدة ما عملتهاش من زمان يا دلو اعملها. طب الحوت مطلوب منك تختار حد تفضفض معاه، تخرج اللي جواك شوية تتكلم، نفسك تتكلم شوية، واحنا عايزينك تتكلم بس اختار صح، اختار صح. طيب ده الحوت. الحمل مطلوب منك تبتسم، ابتسم. ايوة الحمل ابتسم ابتسم ابتسم، علشان انت محتاج الابتسامة دي تفرق معاك انت شخصيا. طب الطور مطلوب منك النهاردة تفكر نفسك بحاجة مهمة جدا. اختلاف الرأي مش هيخلينا نخسر الناس، ها؟ مش هيخلينا نخسر الناس، الله يخليكم، مش عايزين نخسر بعض بسبب اختلاف وجهات النظر، بلاها النقاش خالص، بل نشتري دماغنا منه. ده الايه بقى؟ الجوزاء. لا ده الطور. الجوزاء مطلوب منا شوية تركيز اكتر، تركيزنا بعافية مؤخرا فعايزين نركز اكتر، ها؟ السرطان مطلوب منا ما نتسرعش في تكوين وجهات نظر عن اي حاجة او اي حد، خد وقتك، محدش بيجري وراك. الاسد مطلوب منك تراجع كل الحاجات الحلوة اللي في حياتك اللي بدأت تاخد بالك يعني معايا دلوقتي ان في حاجات حلوة انا عامل نفسي نسيها. لا انت في حاجات حلوة وفي ناس حلوة وفي ناس جميلة في حياتك، مطلوب نفسك تفكر نفسك بيها علشان الضغط النفسي اللي بتمر بيه مؤخرا. العذراء مطلوب ناخد بالنا من كلامنا ومن لساننا شويه، لسانك قد كده، بص سامعيني، لسان كبير قوي كده، فمطلوب نفرم لساننا شويه. الميزان مطلوب منا نتوقع الخير اكتر شويه ونكون واثقين ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا بيجيب لنا دايما كل حاجه حلوه. طيب العقرب مطلوب منا نعرف ان مفيش حاجه بتيجي في لمح البصر، لما نغمض عينينا ونفتح كل حاجه مهما كانت بسيطه محتاجه شويه مجهود وسعي عشان نقدر نوصل لها. واخيرا القوس مطلوب منا ما نحطش خطط طويله المدى. ليه بقى؟ علشان احنا ملولين وبنزهق بسرعه كقوس. كل عيد ميلادهم بقى في شهر 7، عايزين نقول لكم بقى شهر 7 ده ناس اجتماعيه، ناس يعني عندها طول البال في النقاش، الا القله القليله منهم بيبقوا لا ما عندهمش الحته دي خالص. ناس طموحه، بتدور دايما على النجاح في أي حاجة تدخلها، قموصين شوية يعني. فنحاول كل الناس اللي عيد ميلادها النهاردة والناس اللي عيد ميلادها عموما في شهر 7 نفوت لهم. هو عموما احنا محتاجين نفوت لبعض أكتر من كده والله، يعني الواحد أقول إيه حاجة تتقال. عايز أصبح عليكم وأقول لكم صباحكم جميل وأيامكم حلوة، ويا رب تستمتعوا كده باللونج ويكند. في ناس هتبقى الويكند بتاعتها طويلة، هياخدوا خميس وجمعة وسبت، وفي ناس لأ شغالين خميس وهياخدوا جمعة وسبت، وفي ناس مش هتاخد أجازات خالص. فإحنا يعني كل الناس ربنا يقويكم ويعينكم وقدها وقدود.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: وعندك واحد شاي تفريح
3: صبح.

0: بشاي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: عاوز تظبط اليوم يبقى تسمع صباحك ومطرحك على راديو 99.
3: أيها الصبحاوي، أيها الموظف وأيتها الموظفة، هنقول لك أنواع الموظفين اللي لازم تكون اتكعبلت في واحد منهم على الأقل. بصراحة يعني احنا نقول كم نوع؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. فقول لي أنت يحيط بيك كم من التمانية اللي احنا هنقولهم؟ مش هسألك أنت مين في دول، هنعتبر إن احنا كلنا حلوين وشطار ومفيش مننا اتنين. قول لي حواليك كم حد منهم. النوع الأول الرغاي، الموظف الرغاي، شخص عنده رغبة في الكلام والرغي مش طبيعية. من أول ما تقوله صباح الخير لازم تستنى نص ساعة رغي على الأقل، أو تستنى نص ساعة عشان يدي لك فرصة تقول جملة، ويفضل يعيد ويزيد في الكلام ويحكي لك اللي حصل مع فلان ومع فلان، حتى لو أنت مش مهتم وهو ما بيكونش سمعك أصلا. هو عنده مهمة لازم يخلص الكلام اللي عنده اللي هو ما بيخلصش. النوع الثاني ترعة المفهومية، الشخص ده بيبقى موظف عادي جدا زيه زيك، بس هو حاسس من جواه انه مدير كده في نفسه، عنده صلاحيات بيديها لنفسه وبيدي نفسه الحق انه يتدخل في شغل اي حد ويعدل عليه، والشخص ده في ناس بتكسفه.

بمنتهى البساطه ويقولوا له انت مالك، ولكن ما عندوش مشكله انه يتقال له انت مالك. وفي ناس بيهودوه وياخدوه على قد عقله ويسمعوا منه وخلاص من غير اي رد فعل. النوع الثالث الدقيق بزيادة، ده عايش حياته كلها للشغل وبس ومش بيسيب هفوة تعدي. لو اشتغل تحت حضرتك اشتغلت تحت ادارته هيدي لك خبرة ويخليك ملتزم صحيح، بس هيكرهك في اليوم اللي اشتغلت فيه الشغلانة من اصله. هيجيبك الشركة اول واحد ويخليك تمشي معاه اخر واحد، وممكن يتصل بيك في الاجازة يخليك تنزل الشغل عادي او تعمل تاسك وانت في البيت، وينزلك مثلا عشان في سطر او في كلمة غلط في فايل من 100 صفحة، بس مش هتعرف قيمته غير لما تنقل شغلك لمكان تاني الدقة فيه اقل وتقول الله يمسيه بالخير. الشخص الرابع المتمرد، ده على طول ماشي عكس اي قواعد محطوطة من الشركة او مكان الشغل، على طول يجي متأخر، على طول يعمل مشاكل، على طول يتأخر عن الديدلاين، لكن سبحان الله بتلاقي كل المدير والمديرين والعملاء اللي بيتعامل معهم بيحبوه وعلى طول بيحقق التارجت بتاعه. بعد كده الشخص النمام، شخصيتي غالبا بتبقى يعني كان بيقولك انها بنات اكتر، بس يعني مؤخرا لا بقيت في كله، ما بيبطلش رغي، دايما تلاقيه عارف حاجات عن الناس، دايما يحب يجرجرك في الكلام عشان ياخد منك معلومة، تتفاجئ انه يعرف عنك حاجات انت ما تعرفهاش عن نفسك. لو عايز تعرف اي معلومة او نماية تلجأ له ومنتهى السهولة من غير اي تعب، هيقولك كل اللي عاوز تعرفه، ولو اعتبروك من الناس الكويسين اللي بيحبوهم هيقولولك يعني من غير ما تطلب. ثم المبرراتي، ده شخص عمره ما بيعمل اي حاجة مطلوبة منه في معادها، ولو عملها في معادها بغلطات قد كده على طول عنده اعذار ومبررات وعنده القدرة انه يقنع الكل انه ثقب الاوزون والسبب في الغلطة اللي حصلت، الدنيا كلها متآمرة ضدي، هو ما بيغلطش ابدا بس عنده بدل المبرر 1000. الشخص العصفورة، وده طبعا غني عن التعريف من اسمه، بتلاقيه دايما قاعد ساكت مركز بيسمع كل اللي حواليه بيقولوا ايه عشان يروح يوصلها للمدير ويكسب بوند، وممكن كمان ياخد سكرين شوتس من الفيسبوك او واتس جروب ويوصلوا بمنتهى الأريحية. الكل عارف انه عصفورة وهو عارف انه عصفورة وعارف ان الناس عارفة انه عصفورة. ثم ابو العريف، الشخص ابو العريف ده دايما بحسسك ان عنده خبرات رهيبة ودارس كل حاجة، وكل ما تيجي تشرح له اي حاجة يقطع يقولك ايوه انا عارف ايوه، وهو لا عارف ولا بتاع ولا اي حاجة خالص. كم واحد منهم في حياتك؟ اختار وقول لي.

وصلنا نهاية حلقتنا النهارده من صباحك ومطرحك على راديو 99 فم. هنتقابل يوم الحد الجاي عشان لونج ويكند بقى. استمتعوا بالاجازه ويا رب تبقى اجازه حلوه عليكم بعيدا عن المشاكل والنكد، ونبعد عنكم اي حاجه تعصبكم وتضايقكم ابدا. ونرجع تاني يوم الحد، لكن يوم الخميس الساعه 12 بالليل انا موجود وعندنا حلقه جديده من كلام معلمين على راديو 99 فم. دقايق وياسمين هتبقى معاك بعد ربع ساعه من دلوقتي والدقيقه الاولى، بعد كده فادي وعبير، حلقه حلوه جدا من لسه الصبح.

0: الساعة دلوقتي 9، خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان شهد توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفى جوستاف روسي وسفارة فرنسا بالقاهرة لتوفير رعاية طبية متخصصة لأطفال غزة المصابين بالسرطان الذين تم إجلاؤهم إلى مصر لتلقي العلاج. وأكد الوزير أن البروتوكول يعكس قوة الشراكة المصرية الفرنسية ويدعم تقديم أحدث بروتوكولات علاج الأورام للأطفال الفلسطينيين بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة العالمية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش بتدمير جميع البنى التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان بما يشمل المواقع فوق الأرض والأنفاق، مؤكدا عدم ترك أي منشآت يمكن استخدامها في شن هجمات ضد إسرائيل. وخلال زيارة للقوات شدد نتنياهو على أن الجيش سيتحرك فورا لمواجهة أي تهديد، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المنطقة الحدودية قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل ومنع عودته لتهديد إسرائيل. مصادر إعلامية كشفت نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب قرر منح المسار الدبلوماسي مع إيران فرصة إضافية مع استعداده لتجاوز مهلة 18 من أغسطس إذا أحرصت بالمفاوضات بشأن البرنامج النووي تقدما ملموسا. وبحسب المصادر ناقش ترامب مع كبار المسؤولين العسكريين خيارات التصعيد ضد طهران، لكنه فضل في المرحلة الحالية استمرار المفاوضات مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا حال تعثر المحادثات. اقتصاديا، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدأت اليوم في صرف معاشات شهر يوليو متضمنة الزيادة الجديدة المقررة بنسبة 15% تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي. يستفيد من زيادة المعاشات نحو 11.5 ملايين صاحب معاش ومستحق، وتبلغ التكلفة السنوية للزيادة الجديدة نحو 70 مليار جنيه، فيما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات. رياضيا، المكسيك تهزم الإكوادور بثنائية نظيفة وتتأهل لدور 16 بمونديال 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى صوت الخ

0: جمجم فارما، راحة في كل حركة. وبرعاية اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: يا صباح الفل على كل سامعات الراديو 90 90، حلقه جديده من لسه الصبح على الراديو 90 90. دلوقتي والحد الساعه 10، عبير بسيوني وفادي ابراهيم موجودين معاكم وجايين نقول لك ان احنا لسه الصبح. يا عبير
2: صباح الفل، يا فادي صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم جميل لذيذ مليان حاجات كتير حلوه، وان شاء الله كده يبقى بدايه ويك اند لذيذه. هل كل الناس هتاخد بكره اجازه ولا في ناس مش هتاخد اجازه؟ لان
1: المفروض طبعا مش. يعني بكره
2: المفروض كلنا اجازه،
1: اجازه رسميه بدلا من يوم 30 يونيو اللي هو امبارح. فكل سنه وانتم طيبين، كل اجازتنا سعيده وخير كده، ودايما يعني ربنا يكتر اعيادنا ومناسباتنا الحلوه على طول.
2: ده حقيقي. فانتوا بقى هل بكره هيبقى اجازه؟ وبعدين ملاحظه شيء، انا ما اعرفش ده انا بتهيالي ولا
1: لا
2: ايه.
1: لا بتهيالك انت بس لو رجعتي الاسطوره
2: هتشوفي الدنيا النهارده فاضيه. الدنيا فاضيه والله
1: شوي.
2: هل ده بريدج؟
1: يعني هنطمن برضو منكم على اخبار، لو في زحمه في اي مكان فبعتوا لنا وقولوا لنا على رقم الواتساب على 010 490 90 4، عارفين ان في زحمه في ناحيه منطقه مدينه نصر وعباس العقاد، فنعرف برضو نطمن من زميلنا محمد صابر هيكون موجود معانا يقول لنا برضو الطرق البديله في المنطقه دي. فخليكم مصحصحين معانا، وعندنا بقى اكتر من حاجه نعملها، فجهزوا نفسكم بقى.
2: عندنا اول حاجه
1: رقم واحد شباك واحد
2: الرقم واحد. طيب اول حاجه هي انه احنا هنسالكم سؤال والله لذيذ قوي، هو لو كل شخص في حياتك هيقولك عنك كلمه واحده بس، تفتكروا ايه اكتر كلمه هتتكرر؟ يعني
1: لو احنا سالنا الناس اللي عارفاك وهيقولوا لنا يعني، او نسالهم قول لنا عن فلان، قول لنا عن عبير مثلا كلمه، قول لنا عن فادي كلمه، تفتكر الكلمه دي هتكون ايه؟ كلمه توصف الشخص ده،
2: ومش شرط تبقى حلوه او وحشه، ممكن بس يكون شخص ايه، لا ده الشخص ده مثلا حنين جدا او زنان قوي او بيضحك.
1: اه ماشي، دمه خفيف، جدع،
2: زنان
1: مش حاجه وحشه، ماشي
2: عادي يعني، مش
1: صفه يعني. جدع زي ما احنا قلنا مثلا.
2: مثلا ايه ده؟ تصدق اللعبه دي لذيذه قوي
1: جدا.
2: انا هسال الناس،
1: ابعتوا لنا الكلمه اللي ممكن تتقال عنك لو احنا جينا سالنا كل الناس اللي عارفينك بقى، سالنا زمايلك في الشغل، سالنا العيله، فهنقول لهم عايزين كلمه عن الشخص ده، فتفتكر هيتقال عليك ايه؟
2: ده غير بقى ان احنا كمان طبعا ما نقدرش، بما اننا امبارح كان معانا ضيفه، فالنهارده هيكون في فقره جاي بيشكي راجع يحكي. حضروا مشاكلكم
1: جدا،
2: حضروا الحاجات اللي عايزين تقولوها وتشاركوها، ويلا بينا نبتدي.
1: ده شباك اتنين بقى، فتلاقيه موجود برضو معاك. ابعتوا لنا وشاركوا معانا على رقم الواتساب على 010 490 90 4.

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: طيب تعالوا مع بعض كده سريعا نطمن على اخبار الاماكن الزحمه ونعرف الطرق البديله من زميلنا العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
2: صباح الفل.
3: صباح الفل يا فادي. صباح الفل عبير، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
1: عارفين في زحمه في منطقه مدينه نصر بالتحديد عند عباس العقاد، فين بالظبط بقى والطرق البديله؟
3: خلينا نبدا زي ما انت نويت يا فادي. بالفعل احنا عندنا كثافات مرتفعه في منزل كوبري عباس العقاد اللي جاي من مناطق كيبا مول ومتجه الى مناطق النادي الاهلي، نتيجه ان كان عندنا اتوبيس معطل في هذه المنطقه. الاداره العامه لمرور القاهره وجهت بنشر كافه الخدمات المروريه، وبيتم رفعه الان واستنتشار كافه الخدمات المروريه. بيفضل الان القادم من مناطق محور النصر هيكون بديل عنه هو محور مصطفى النحاس، او المتجه الى مناطق النزهه ومناطق السبع عمرات بنروح نستخدم النهارده شارع النزهه، ده هيكون بديل. الاتجاه الاخر بيشهد بعض الكثافات المروريه نتيجه مشاهده الساده قائد السيارات هذه الواقعه. بيفضل ان احنا ايضا هنروح نستخدم النهارده محور الثوره، هيكون بديل للي جاي من مناطق شيراتون والمطار، او هنستخدم محور صلاح سالم هيكون افضل في هذا التوقيت.
1: يعني عن طريق النصر في المنطقه بتاعت اول عباس العقاد والكوبري اللي هناك والجزء ده كله نبعد تماما ويكون شارع الثوره افضل بكتير.
3: بالظبط. هنروح برضو لبعض الكثافات المرتفعه معانا فاتي دلوقتي اعلى كوبري اكتوبر، نتيجه ان كان عندنا عطل في الاتجاه القادم من مناطق مدينه نصر ومتجه الى مناطق وسط البلد، وخاصه عند منطقه الدمرداش وغمره. والاتجاه الاخر بيشهد بعض الكثافات عند منطقه العباسيه. يبقى نتجنب كوبري اكتوبر، هنروح نستخدم النهارده المسطحات الارضيه، او هنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل للحركه المريه ما بين القاهره والجيزه. كوبري حلميه الزيتون، بعض الكثافات اللي جنب المطريه ورايح المحكمه، وبعض الاحجام اعلى كوبري حدائق القبه، هنروح نستخدم النهارده كوبري سرايا القبه. وكورنيش النيل ما زالت في الاحجام بتتوافد عند منطقه رود الفرج اللي داخل على منطقه وسط البلد هو وشارع شبرا، عشان كده هنروح نستخدم النهارده شارع امتداد احمد حلمي في نطاق محافظه الجيزه. منزل محور خط بدا يشهد بعض الكثافات اللي رايح على جامعه القاهره، هنروح نستخدم منزل محور احمد عرابي. اما بالنسبه بقى فادي لقطاعات الطرق الدائريه، الحركه المريه فيها ما زالت بتعمل بشكل طبيعي عدا بعض الكثافات اعلى منطقه الكنيسه ومناطق المدن المتجهه لمناطق المعادي، وباقي الحركه المريه داخل كافه المحافظات ما زالت حتى الان بتشهد انقراضه، وما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
2: بنشكرك جدا زميلنا محمد صابر، شكرا جدا ليك. صباحك فل.
3: تحياتك. صباح الورد. صباح الفل.
1: طيب سواء بقى طريقك كويس، طريقك زحمه، فاحنا معاك. يعني طريقك حلو كده، او على طريق سفر مثلا لان لونج ويكند فممكن تكون مسافر،
2: بس انا الاعتذار واجب.
1: خدنا معاك السفريه.
2: الاعتذار واجب. واضح ان الناس كتير جدا في الشارع.
1: ايوه انت قلت الدنيا فاضيه، في زحمه في بعض الاماكن،
2: في اماكن ثانيه ممكن طريقنا احنا يبقى الدنيا اهدى.
1: كان حلو ولذيذ.
2: لا مفيش حد بالشكل بتاع كل يوم، فاهم قصدي؟ يعني مفيش الشكل المعتاد بتاع كل يوم. زحمه قلنا لكم لعبوا هنلعبكوا.
1: أيوة
2: اتمنى تكلمونا على 2-18-10-8-66 او تبعتوا لنا على الواتساب 010-490-90-4. بنفكركم بسؤال الحلقه. سؤال الحلقه هو ايه الحاجه اللي لو سالت الناس اللي حواليك صفه فيك موجوده، اللي هو يتقال مثلا فادي فيتقال جدعانه مثلا.
1: كلمه واحده عايزين مثلاً. كلمه توصف، يعني هنسال الناس اللي عارفاك فهيردوا بكلمه. تفتكر الكلمه دي هتبقى ايه؟
2: انا عمال افكر على فكره والله.
1: عن عبير؟ هقول
2: انبهار. انا
1: برافو
2: صح؟ انا كنت عارفه. شكرا شكرا.
1: ماشي. ورامي صبري كمان هنشغله لكم. يلا يعني لعب ولعبناكم كل حاجه، فنشغل كل حاجه على الراديو 90-90. احنا لسه الصبح.

0: برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. وبرعاية اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. الراديو 90-90 هواها مصري. حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقف لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا. وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: شجع، خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور ألترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان أو كورة كأس العالم وهدايا أكتر. كلمنا على 16-420. تطبق شروط الأحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

0: على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: كمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90-90. مره تانية بنصبح على كل الناس اللي موجوده معانا ودايما كده يعني مصحصحين معانا، او تعالى مش صاحي وسيب لنا احنا المهمه دي، يعني اللي هو بس فتح عينيك وتعالى بس في البرنامج هنا واحنا هنكمل.
2: طيب، في ناس بقى كتير قوي بعت حاجات. صباح الفل، انا عبد الله عمر، اجابه السؤال خدوم، ربنا يجعلنا دايما في مساعده الناس. ايوه صح،
1: دي جمله حلوه قوي لما تتقال بجد. أيوة. على شخص انه أيوة. فلان ده خدوم، اللي هو هتطلب منه الحاجه
2: هيعملها لك على طول.
1: بالظبط.
2: في بقى خلود بتقول معروف ان انا اللي حافظه الاحداث والتواريخ الوفيات وخاصه اعياد الميلاد، يعني انا تقريبا سجل مدني لعيلتين، عيله امي وابويا، وانا خلود تقريبا الكمبيوتر تقريبا الكمبيوتر من حفظي للتواريخ.
1: هي يعني ممكن يتقال عليها كلمه الكمبيوتر بتاع العيله او كده.
2: يعني مش كده خالص يا فادي، الموضوع صعب جدا.
1: في حد كمان بيقول لنا صباح الفل، حلقه امبارح كانت حلوه قوي ويا ريت تاني، شكرا، وكلمه هتتقال عليا هتبقى صبوره جدا. ده من منى. يا منى بنشكرك ان انت الحلقه عجبتك، ولو اي حد فاتته حلقه امبارح ومهتم بمجال الاي اي، مهتم ان هو يتعلم حاجه ليها علاقه ب ازاي تعمل فيديوز للاي اي وترتيبات كتيره جدا، فضفتنا امبارح فادتنا بشكل كبير او بشكل شخصي، وكل الناس اللي سمعت استفادت. فهتلاقي الحلقه موجوده فين؟ على اليوتيوب تشانل للراديو 90-90، فادخل، او عندنا على انستغرام الراديو 90-90، او عندي على الاكونت، او عند عبير، هتسيرش على عبير باسيوني، هتسيرش على فادي دوت ابراهيم، واكتب ابراهيم بالاي عشان دي خناقه كبيره ما لناش دعوه بيها، فهتوصل لنا على انستغرام، هتلاقي لينك الحلقه كامله على اليوتيوب برضو، فتتفرج وتستمتع وتتعلم حاجه ليها علاقه بالاي اي، اللي هو بقى مجال مهم جدا جدا حواليك.
2: وبعدين هيفتح لك مجالات، يعني كل فتره كده الواحد لازم فعلا يفتح لنفسه مجال جديد. امبارح يعني كنا من كلام حلقه امبارح مثلا احنا كنا بنتكلم ان استبدال الشخص هيحصل امتى، هيحصل لما انت تبقى مش عارف تشتغل ازاي بالاي اي. فبجد حلقه مهمه جدا. في احمد هشام بيقول صباحكم جميل، اعتقد هيقولوا قطر، عامل زي القطر.
1: ماشي، ده في كلامك يعني، اللي هو ما بتحسبش كلامك
2: ولا في افعالك. اكيد بقى يعني في الافعال
1: بتبقى في حد لذيذ قوي يعني.
2: دينا نكديه، قالت لك نكديه.
1: ايه دينا، ايه اللي حصل لك؟
2: ايه اللي حصل
1: عليك نكديه على طول؟ طب ليه؟
2: ايه ده، انت عارف انت ايه بقى؟
1: لا نكد
2: لا لا لا إيه؟ مش اكيد مش نكدي. نمكي.
1: ايه
2: نمكي؟
1: نكدي احلى.
2: لا بتحب تطلع عندك اتنشن تو تي
1: اللي هي القطط الفطسانه.
2: القطط الفطسانه هي دي، القطط الفطسانه بتطلعها.
1: مين اللي فطسها؟
2: ما حدش عارف.
1: ركز في كده، هذه القطه. شوف مين
2: برده ردود غير المتوقعه برده يا جماعه. هو ده. طيب في حد بيقول مش اجازه؟ لا يا عبير،
1: بكره يعني ما عندهاش
2: أميرة.
1: اجازه. طب ماشي يا امير، ماشي، خدي النهارده اجازه وبكره روح الشغل.
2: بالظبط بالظبط كده.
1: بس من المصطلحات كده اللي بتتقال دي حاجات كتيره مختلفه، فبعت لنا لو احنا جينا سالنا الناس اللي عارفاك كويس جدا وقلنا لهم عايزين نعرف عن فلان كلمه واحده
2: بالظبط
1: يقولوا ايه.
2: واقول لكم لعبه لذيذه بقى، لو عايزين تبعتوا لنا ارقام صحابكم واحنا نكلمهم نسالهم ايه اول كلمه تيجي في دماغكم للشخص اللي هو انتوا، يعني يلا بينا.
1: خصوصا لو يعني حد انت مسلفه حاجه ممكن نساله
2: مثلا، او مثلا لو حد العلاقه بينكم مش احسن حاجه دلوقتي
1: نكلمه برضه،
2: احنا تحت امركم
1: انتوا
2: عايزينه. بالظبط كده،
1: ابعتوا لنا، شاركوا معانا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جام جوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: لسه موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. وسألناك، لو سألنا كل اللي حواليك، يعني السؤال ليك بس، لو احنا جينا كده جمعنا كل الناس اللي عارفينك وبيتعاملوا معاك يوميا، وقلنا لهم قول لنا كلمة واحدة عن الشخص ده، او قول لنا كلمة عنك، تفتكر هيختصروا الكلمة دي وتبقى ايه؟ تقال خدوم، وتقال جدع، وتقال حاجات ليها علاقة بالنكد.
2: وانت كنت بتعمل مقالب امتى؟ هند بتقول انت كنت بتعمل مقالب.
1: مين هند؟
2: هند بعتها بس
1: تشوف انت كنت مش بتعمل مقالب.
2: مش انت؟
1: لا،
2: بيقول هند بتقول انا صحابي بيقولوا عليا جدع ومخلصه
1: وقلبها رامز جلال. مش انا.
2: مش انت.
1: مش انا والله.
2: طيب في حد تاني بيقول الاثنين قول او فعل، ما بعرفش اقول غير الصح، وغالبا اعمل الصح، يا ابيض يا اسود، ما عنديش رمادي.
1: هي فين الرساله بتاعت هند دي؟ عايز اشوف مين اللي كنت بعمل مقالب
2: الاول خالص.
1: ماشي. في حد قال لنا مجنون. يتقال علي... لا دي بتقول هيتقال عليها مجنونة. وبتقول لنا صباح الخير، حلقة امبارح كانت جميلة جدا.
2: ايه ده، الله، انا مستقوي بفيدباك حلقة امبارح.
1: ده من عارف... سمر.
2: عارف مجنونة دي فكرتني بيه؟ اختلافك إيه؟ اختلالك رعبهم. قصدك اختلافك؟ لا اختلالك رعبهم.
1: اللي هو عامل كده.
2: رضوى بتقول صباح الفل عليكم، احلى مذيعين في الراديو، انتوا عاملين تغيير حلو في الحلقات وافكار جديدة، بس ممكن ما تغيروش لعبة كمل وانا كمل عشان بحبها.
1: هنتحلم منها بكرة عشان احنا اجازة،
2: بس احنا مش مغيرينها والله.
1: اللي جاي نلعبها.
2: طيب دلوقتي بقى احنا عندنا قصة في الفقرة بتاعتنا، يعني
1: جاي بيشكي رجعي يحكي.
2: جاي بيشكي رجعي يحكي. في امنية بتقول صباح الفل عليكو، انا اول مرة ابعت لكو، وللأسف دي من اكتر الحاجات فعلا انا مش عارفة اعمل فيها ايه. انا بقالي فتره طويله قوي، واحده صاحبتي صاحبه عمري، بقى لنا سنين كتير قوي صحاب، يمكن اكتر من 20 سنه، وفجاه بالصدفه اكتشفت انها بتتكلم عليا وحش جدا، فمش عارفه اعمل ايه. الموضوع ده مضايقني جدا، هي اختي وصاحبتي وحبيبتي، اكيد في حاجات وحشه، بس احنا بنتعامل معاها، يعني بتعامل معاها، بس في نفس الوقت مش متخيله ابدا بعد 20 سنه هي بتتكلم عليا وبتقول حاجات مش كويسه. انا ما بين حاجتين، انه ما شتمك الا لما بلغك وخلاص، اللي قال لي ده انسان مش كويس، وما بين حاجة تانية انه خلاص ابتدي اعمل حدود معاه، لانها قالت حاجة وحشة محدش عارفها عني غيرها هي.
1: فواضح ان هي، يعني لسه كنت اقولك ما يمكن ما قالتش.
2: لا
1: كنت هدافع بصراحة.
2: فهي
1: دي الاغنية، دي الاغنية
2: ما تتخضيش. ليه في موبايل بيرن كده اصلا؟
1: تاني دي الاغنية.
2: طب انت ليه عملت بطلة العالم في النكد؟
1: حد كان بيقول النكد دي، فقلنا نسلم عليهم عادي.
2: طب ما ليه كده؟
1: عايزين نفكر.
2: لسه مكملين معاكم، وبعتوا لنا على 010-490-904 لو حد اتكلم عليكم من ظهركم، حد قريب منكم جدا، هتسامحوا وتقولوا
1: يعني هي اشتكت، انتوا احكوا لنا، انتوا قولوا تعمل ايه، تسامح
2: ولا يعني خلاص تتعامل اللي هو احنا اصحابنا واحنا فينا اللي فينا وخلاص، واحنا بقالنا سنين صحاب، ولا

الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-6-2. بيتك يا مجهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجرايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي،

هذا البرنامج برعاية iFilter. iFilter مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.
1: شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.
0: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب. الراديو 90 90، كل عام وأنتم بخير.

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: لسه مكملين معاكم على الراديو 90-90 هواها مصري، ولسه بنسأل في جاي بيشكي رجع يحكي. قلنا انه في حد بعت لنا امنيه، بعتت مسج بتقول فيها ان هي صاحبه عمرها بقى لها اكتر من 20 سنه، اتكلمت عليها من ورا ظهرها بحاجه هي الوحيده بس اللي عارفاها عنها، فهي بتقول انا متقبلاها في كل حالاتها، انا انسانه وحشه في حاجات وهي انسانه وحشه في حاجات، ومش متقبله ان اخسرها، بس انا قدام حلين، يا اما اتعامل معاها ان الموضوع ده ما حصلش وبشتمك لما بلغك المثل ده، او ان انا اعمل ليميتس. فالناس ردت ردود كتير مختلفه. حد بيقول صباح الخير، حصل معايا نفس موقف صاحبتها وعملت حدود عشان ما تعرفش عني حاجه وتطلع اسراري بطريقه وحشه، كمان عكس ما بيكون رايها ليا، بس هي ما سمحتش بكده وكملت تطفل زايد، قمت قطعت عشان احمي نفسي منها.
2: في ناس على فكره ان هو ايه ده، انت مش هتقول لي الاسرار بتاعتك؟ طب انا عايز اعرفها.
1: ما هي اسراري، خلاص اسراري مش عايز اقولها.
2: ما انا يعني كنت مخليك يعني استأمنتك عليها قبل
1: وانت
2: كده،
1: وانت ما
2: كنتش قد الامانه، قلتها او وصلتها او حاجه زي كده.
1: وعارف يا فادي ايه الاوحش من كده كمان؟ الناس اللي لما بتتخانقوا تطلع سرك، ما خلاص ما حبيناش.
2: دي اصعب بكتير،
1: الموضوع ده مستفز جدا برضه. يعني اللي هو لو انا عارفه حاجه عن شخص لا امسك لساني، يعني خلاص دي امانه يا جماعه، دي امانه، امانه ربنا يعاقب عليها، يعني امانه ان انا لو طلعتها ده حد استأمني على نفسه على اسراره، فدي امانه، حاجه صعبه. يعني في حد يقول لا طبعا تاخد جنب قوي، اللي ما يؤتمنش على سر ما ينفعش التعامل معاه.
2: دي نقطة مهمة قوي بجد، لأن هو الفكرة مش إن هي قالت حاجة في ظهرها وبس، لأن هي وصلت حاجة أو سر ما فيش غيرها عارفة.
1: ده صعب،
2: مش غيرها عارفة، دي يبقى هي اللي قالت.
1: يبقى هي اللي قالت. ما فادي كان بيقولي الأول ما يمكن هي،
2: أيوة ما يمكن اللي في النص فعلا هو اللي بيوقع ما بينهم، لأن ساعات بتبقى في غيرة، مثلا لو طبعاً بنات مع بعض وكده
1: تبقوا غيرين
2: من بعض، هي ليه صاحبتها أكتر ما هي صاحبتي، هي ليه أنت مهتمة بيها أكتر ما هي كده. احنا بنركز في الطريقه دي قوي، يعني ما تبقاش في الطريقه دي
1: الولاد يعني. بس بحس ان عادي، في ولاد برضو بتتكلم كتير، يعني هي
2: يعني
1: علاقه
2: ماشي، بس ما بتتكلم يعني ما نركز ان هو ليه فلان مركز قوي.
1: مثلا ايه ده، بحس عادي والله، في
2: أو ليه ناس بتركز، ليه هو اقرب للشخص ده،
1: بس عادي يعني، دي حاجه شعور انساني يعني،
2: عادي. غيره كده، دي
1: مش غيره وحشه،
2: غيران يعني ان انا فلان ده صديق.
1: بصوا الولاد بجد، بصوا الولاد يا جماعه،
2: نوصل لكده بتبقى غيرين من بعض انتوا.
1: لا بس عادي بيبقى اللي هو في احساس كده اللي هو ايه ده، احنا لازم نعمل حلقه على الموضوع ده، غير الصداقه.
2: ايوه في على فكره ناس بتغير على اصحابها جدا، وانه وخلاص هو مش مسموح له او مش مسموح لها ان هي يدخل في حياتها ناس اقرب، مع انه احنا يعني عيله واصحاب عادي
1: ايوه، بس في
2: كل واحد له قيمه ثانيه.
1: طب اسالك سؤال، اسمح لي معلش نتناقش بقى في الموضوع ده ونسيب امناه.
2: يلا
1: طيب دلوقتي لو انت مثلا حد من صحابك جدا جدا، اخوك يعني، حد اللي هو انتوا بتحكوا بعض كل حاجه،
2: بقينا عيله مع بعض،
1: احنا اخوات، وانت دخل عليك شخص دخيل بقى صاحبك قوي،
2: ماشي،
1: اللي هو برضه
2: شخص جديد بقى صاحبي انا قوي
1: حلو، اللي هو جدا جدا، سوري، بقى صاحب صاحبك قوي، اللي هو
2: ماشي بقى، هم
1: بقوا اصحاب
2: بيخرجوا
1: مع بعض
2: اقرب
1: من كنتوا الاثنين، بقوا بيخرجوا مع بعض ويتكلموا، يقول لك لا طب معلش انا انزل مع فلان، طب هحكي اكتر لفلان، تكتشف ان انت ما تعرفش حاجات معينه هو اللي عارفها، مش هتتفصل؟ مش هتتضايق؟ مش هتحس اللي هو السخافه دي يعني، دي مش حياتنا
2: يعني؟ لو بشكل شخصي لا، مش الدرجات دي، اللي هو هركز، ما يمكن هو يعني الشخص التالت ده اشطر مني في الحاجه اللي بياخد فيها رايه، عنده خبرات تانية مثلا يعني،
1: مش هتتضايق يعني؟
2: او هو فاضي اكتر عايز يخرجوا مع بعض، فاضي على بالي
1: يعني، انت مش حاسس اللي هو لو كلمته وقال لك قلت له يلا ننزل وبتاع مش عارف ايه وما جاش،
2: ولقيته مثلا منزل بقى ستوري مثلا خارجين مسافرين في مكان ثاني، لا لو سفريه هقفش،
1: لو
2: فيها بحر وعوابات
1: انت عايز تسافر
2: بس
1: لا فيك يعني. طب ممكن يا جماعه
2: لا
1: كل
2: لا مش الدرجه دي،
1: طب ممكن كل
2: هبص لها من وجهه النظر دي، ان هو يمكن وقتهم مناسب دلوقتي كده،
1: اتجنن منك على فكره، دي حاجه غريبه جدا، اصل احنا مش كده خالص بقى،
2: انتوا كبنات انتوا استحاله،
1: لا احنا
2: خرجتي مع صاحبتك الجديده اللي لسه
1: عارفاها ده من اصلا ولا حاجه، فعارف الحاجات دي،
2: رحتوا المكان.
1: انا لما حد من صحابي يروح شغل جديد مثلا ببقى قلقانه
2: الاول، اقول لك طب بتعمل خناقات امتى بقى؟ لو مثلا في فيلم حلو في السينما ومقررين تدخلوه مع بعض،
1: وحد راح ده
2: ورحتي دخلتيه مع جروب مثلا تاني، خلاص بقى مع مش بس مع شخص، مع جروب تاني.
1: ده بالنسبه للولاد ولا البنات؟
2: لا اعتقد بالنسبه للبنات برضو اكتر، طب ممكن الولاد لا.
1: طب بص هقول لك حاجه، اصل انت منطقي يعني انت اللي انت بتتكلم فيه دي منطقيه.
2: انا منطقي قوي الصبح ان انا تعالي بقى كمان
1: الصايه
2: كده، لا الصايه خلاص المنطق راح.
1: فعايز اعرف كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي الرجاله بالذات، هل انتوا في تؤمنوا بالغيره ما بين الاصدقاء؟ يعني لو ولاد غيره طبيعيه برضه، مش بكافح حاجه غريبه يعني، غيره طبيعيه اللي هو حد قرب من حد زياده،
2: اللي هو لا يبقى في شخص جديد
1: دخل علينا،
2: دخل على الجروب بالزبط. او دخل على الصداقه اللي ما بينك انت واثنين صحابك ثلاثه صحابك، ففجاه في شخص جديد فلقيت انه هم مركزين اكتر، هم مهتمين بظروف حياته بشغله، مدروزين قوي اي حاجه هو بيعملها مناسبه عنده.
1: معقول الموضوع يعني انت وانت بتحكي كده ما استفزكش؟
2: استفزني.
1: طب شفت بقى
2: سفريه وعوامل
1: ما انت بتحس اهو.
2: انا واضح قوي
1: عارف الميم.
2: هنتخانق وقت لو في كارتة،
1: لو عندك كارتة قبل الكارتة عادي.
2: لا ماشي طالما طول كلنا في القاهره فخلاص احنا قاعدين مع بعضينا،
1: انما لو حد راح كارتة لا
2: تسافر. لا
1: ده اي حد مش عارف
2: قولي بدل ما اقول لك واحده انجوي ترجع اول يوتر دول.
1: ايوه عارف الحاجه دي. 2-18-10-66 ده رقم التليفون، تقدر كمان تبعتوا لنا على واتساب 010-490-904. اتكلمنا في حاجه كتير قوي.
2: ايوه بس وقتها
1: بس احنا نعمل كيك حلقه على فكره على الاصدقاء دي برضو، على غيره الاصدقاء.
2: حاسس الاغنيه دي هتبقى لايقه شويه، اللي هو هنقول ما قلت قبل كده
1: ما خلاص هو احنا لسه نقعد نقول كل شويه.

0: بنكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، عبير بسيوني وفادي ابراهيم، والكلام معاكم بقى ايه وصل لاكتر من زاويه.
1: برضو احنا في اماكن غريبه بصراحه، معلش. بس احنا هنحاول، بس انا بحس ده لذ والله ان احنا بنقول الحاجات اللي هو يلا نفتح مواضيع كتير مختلفه. او يمكن دي شخصيتي يعني، برضو فادي متبهدل معايا في الموضوع ده قوي.
0: دردشنا في حاجات كتير في الطبيعي،
1: في العادي مثلا تلاقيني داخله من موضوع لموضوع تالت خالص.
0: يعني ممكن تقول لنا طريقه عمل اكله دلوقتي عادي.
1: وعلى فكره المشكله ان انا اي حد هيقول لي اي حاجه هرد عليها ويبقى عندي موضوع، فدي كارثه بقى.
0: عبير تشات جي بي تي.
1: ايوه والله شكرا. ايه ده لا مش الدرجه دي، بس شكرا جدا.
0: طيب بصوا، ممكن مش غيره على قد ما هي عشم. انا عارف اننا قريبين وانت بتحكي لحد مش قريب منك زيي على فكره، ده من احمد هشام. دي
1: والله
0: نقطة
1: صح جدا،
0: اللي هو انا اولى تقول لي انك مثلا بتفكر انك تغير شغلك او روحت انترفيو في شركه جديده
1: هي
0: مثلا.
1: هي بس كلمه غيره بالنسبه للرجاله مستفزه شويه، تيجي على كرامته اللي هو ايه انا غيراني.
0: ايوه بس هو العشم ما بيننا،
1: هو العشم نفس
0: انا اولى.
1: ايوه ما ده غيره،
0: دي صداقه
1: والله العظيم، دي غيره حلوه.
0: اقول لاصحابك بقى، صداقه. واقول لاصحابك بقى جداد بقى يا عم.
1: يعني العشم الفكره نفسها ان انت مستتقل تقول كلمه غيره مفهومه. بس العشم نفسه
0: يعني لو في بقى طبعا بيقول يعني لا فعلا الرجاله ما بتغيرش.
1: لا قال كده،
0: لا بيقول الرجاله مش بتغير.
1: ايوه قبلها قال لك ده ردي على العبير. لا لا لا لا لا. طيب بالنسبه بقى لموضوع السر اللي احنا كنا كلمناكم عليه من شويه، حد بيقول ممكن يكون في احتمال ولو 1% ان الشخصيه دي، خلود بتقول كده، عرفت السر ده بالصدفه او خمنته وهي اكدته، او الشخصيه دي لئيمه جدا وقعتها في الكلام فخلتها تقول سر صاحبتها على انها تساعدها. ممكن تكون النوايا فعلا حسنه، انا لسه متعرضه لموقف مشابه ده بالنسبه للبنت اللي طلعت سر صاحبتها.
0: طيب رضوى كمان بتقول، بقول لصاحبه المشكله خدي مساحه ومساحه كبيره كمان، لو جات لك فرصه المواجهه وجهي، ولازم نتعلم ان سرنا ما يطلعش بره. بعد الاب والام مفيش اي حد ممكن تامنيه على سرك، حتى بعض الاخوات ما يتمنوش على سر. على راي محمد سعد سرنا خليه في بطننا. ماشي،
1: دي وجهه نظر بس صعبه، لانه الواحد بقى عايز يفضفض برضه، فالموضوع هيبقى صعب شويه. في ناس بالنسبه لها عندها وجهه نظر انه تعاتب وتقول وتطلع عشان يبقى متاكد ان الدنيا تمام.
0: توفيق بيقول لنا، يا فادي انا بقول لصاحبه المشكله اقطعي علاقتك بيها تماما، خلاص الموضوع انتهى، دي خانه السر، وخاين السر يكون في اي حاجه، خصوصا لو هي بس اللي عارفاه لوحدها.
1: بس انا شايفه الصراحه في كذا مسج اتبعتت، انا معاهم في فكره العتاب، انه انا ما بحبش فكره ان احنا نقطع مع حد قبل ما نفهمه ليه. فانا نسال، وانت قلتي كذا، انت حصل كذا منك، فهي مثلا بس برضو لو قلت لها لا ممكن ما تصدقهاش، هي بقى دي السخافه في الحاجات دي.
0: ايوه مثل لخبطه كده، اللي هو عارفه
1: بيبقى الميه اتعكرت بالظبط.
0: هي الثقه اتهزت ما بينهم، فمش عارفه انه هنرجع تاني، لان الثقه في الصداقه مهمه قوي.
1: بس اقول لك على حاجه بقى انا مقتنعه بيها قوي، مقتنعه انه مهما كان في علاقه صداقه انتهت، مهما كانت الطريقه، لو هي it's meant to happen again، يعني هي خلاص هي ربنا مقدر ليها انها تحصل تاني، هتحصل تاني. يعني كم من البشر، انا شخصيا من اقرب الناس اللي قطعت معاها سنتين ورجعنا تاني صحاب قوي اكتر من الاول. فقصدي ان عادي، دي حاجه بتحصل، حاجه بتحصل مدام القطعه ما كانتش بقله ادب. فاهم قصدي؟
0: بنصون العشره برضو يعني العيش والملح والحاجات اللي هي الاصول بتاعتنا. هنقابلكم من الحد الخميس، لان بكره احنا مش موجودين، لكن من الحد هتلاقينا موجودين مستنيينك. تعالى بس كده تفوق معانا من 9 ل 10 في لسه الصبح، ونفكرك ان انت لسه في بدايه اليوم، والنهارده كمان لسه في بدايه الشهر، فمعاك يعني
1: صح.
0: بدايه شهر كده، فحلاوه البدايات.
1: طيب عايزه كمان اقول لكم حاجه، طلب شخصي كده مني انا وفادي ليكوا، اي حد عنده اي حاجه حابب ان احنا نتكلم عليها في البرنامج، ضيف،
0: فكره مختلفه، فكره حد انت متابعه وعايز تعرف بالزبط منه اكتر، يكون
1: احنا حاليا بدور على كل الناس اصحاب القصص الملهمه. اي حد شايف انه يعرف حد عنده قصه ملهمه تستحق انها تتعرف، ويكون هو ما عندوش مشكله ان هو يحكيها، احنا تمام. اي حد عنده كمان حد فعلا زي ما فادي بيتابعه،
0: حد يعلمنا حاجه،
1: حد يعلمنا حاجه طبعا، احنا يعني حد عايز حد انت بتتابعه زي ما فادي بيقول وبيعلمك وبيديك حاجه، حتى على فكره لو ما عندوش عدد فولورز كتير، احنا بنهتمش بالموضوع ده خالص، احنا بنهتم بالمحتوى اللي بيطلع. وتاني بنفكركم، حلقه امبارح كانت من اقوى الحلقات اللي حصلت في السيزون ده، ده فيها معلومات كتير جدا. ارجعوا تاني اليوتيوب، هتدخلوا تكتبوا لسه الصبح فادي وعبير، هتلاقوا كل الحلقات اللي ممكن تكون فاتتكم موجوده. بتمنى لكم كده يوم جميل، ويا رب نكون نضيف خفيف لذيذ لطاف عليكم، ويبقى يوم حلو ومليان سعاده.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان شهد توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفى جوستاف روسي وسفارة فرنسا بالقاهرة لتوفير رعاية طبية متخصصة لأطفال غزة المصابين بالسرطان الذين تم إجلاؤهم إلى مصر لتلقي العلاج. وأكد الوزير أن البروتوكول يعكس قوة الشراكة المصرية الفرنسية ويدعم تقديم أحدث بروتوكولات علاج الأورام للأطفال الفلسطينيين بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة العالمية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر من أن وكالة الأنوروا تواجه خطر الانهيار بسبب أزمة تمويل حادة، مؤكدا أن مليون اللاجئين الفلسطينيين مهددون بفقدان الخدمات الأساسية. ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى توفير دعم عاجل لضمان استمرار عمل الوكالة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش بتدمير جميع البنى التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان بما يشمل المواقع فوق الأرض والأنفاق، مؤكدا عدم ترك أي منشآت يمكن استخدامها في شن هجمات ضد إسرائيل. وخلال زيارة للقوات شدد نتنياهو على أن الجيش سيتحرك فورا لمواجهة أي تهديد، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المنطقة الحدودية قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل ومنع عودته لتهديد إسرائيل. مصادر إعلامية كشفت نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب قرر منح المسار الدبلوماسي مع إيران فرصة إضافية مع استعداده لتجاوز مهلة 18 من أغسطس إذا أحرزت المفاوضات بشأن البرنامج النووي تقدما ملموسا. وبحسب المصادر ناقش ترامب مع كبار المسؤولين العسكريين خيارات التصعيد ضد طهران، لكنه فضل في المرحلة الحالية استمرار المفاوضات مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحا حال تعثر المحادثات. اقتصاديا، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدأت اليوم في صرف معاشات شهر يوليو متضمنة زيادة الجديدة المقررة بنسبة 15% تنفيذا لقرار رئيس عبد الفتاح السيسي. يستفيد من زيادة المعاشات نحو 11 مليون و500 ألف صاحب معاش ومستحق، وتبلغ التكلفة السنوية للزيادة الجديدة نحو 70 مليار جنيه، فيما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات. رياضيا، فرنسا تصعد إلى دور 16 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على السويد بثلاثيات نظيفة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
3: مدن الجيل الخامس، طفرة حضارية ترسم ملامح مصر المستقبل. تعد النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهدها الجديد نموذجا حيا للتغيير الجذري الذي أحدثته ثورة 30 يونيو في فكر الدولة وإدارتها للموارد. فقد انتقلت مصر من مرحلة التعامل مع المشكلات العمرانية والازدحام التاريخي إلى مرحلة التخطيط للمستقبل من خلال بناء مدن ذكية من الجيل الخامس تتسم بالاستدامة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الخدمات لتكون مركزاً لجذب الاستثمارات وتوفير جودة حياة تليق بالمواطن المصري. إن هذه المدن وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد كتل خرسانية، بل هي أيقونات للجمهورية الجديدة التي تطمح إلى تيسير حياة الناس وتقديم نموذج عمراني عصري يواكب متطلبات العصر، ما يعكس رؤية متكاملة لمصر التي تستحق أن تقف في مصاف الدول المتقدمة بفضل تخطيط علمي سليم ومتابعة دقيقة لكل تفاصيل التنمية.
1: 30 يونيو إرادة شعب. ثورة 30 يونيو، بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90 في كل مكان في الدنيا. اهلا بكم ويوم جديد وحلقة جديدة وكرة في التسعين، البرنامج اللي بيقدمه زميلي العزيز ابراهيم عبد الجواد، وانا بتشرف ان انا موجود معاكم النهاردة محمود الفقي وصديقي العزيز احمد عصام، هو رئيس تحرير برنامج كرة في التسعين. يا صباح الفل عليكم، وان شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا في اجواء مونديالية عظيمة جدا جدا، وبتزيد الإثارة والمتعة في كأس العالم مع بداية الدور الثاني، دور الـ 32. كل المباريات مشتعلة، كلها مشتعلة. الغلطة تمنها غالي جدا جدا جدا، مفيش تعويض. الخسارة معناها العودة لبلادك. تعال كده بسرعة نراجع ونتابع اللي حصل في دور الـ 32 لحد دلوقتي، قبل ما احكي لك عن آخر المباريات اللي اتلعبت امبارح وفجر اليوم. في اللحظات الأخيرة فازت كندا بالقضية على منتخب جنوب أفريقيا 1-0 في بداية مباريات دور الـ 32. بعدها بصعوبة كبيرة جدا فاز المنتخب البرازيلي برضو في اللحظات الأخيرة على الكمبيوتر الياباني 2-1، وكانت المفاجأة الكبيرة، أهم مفاجأة في دور الـ 32، كانت وداع الماكينات الألمانية مبكرا جدا من الدور الثاني أمام منتخب باراغواي. المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي ركلات الترجيح فاز منتخب باراغواي وودع المنتخب الألماني البطولة مبكرا. وفي كمان مفاجأة، وفي مباراة درامية كبيرة جدا، أشقائنا في المغرب تخطوا عقبة كبيرة جدا، عقبة الطواحين الهولندية. تقدم المنتخب الهولندي وتعادل في اللحظات الأخيرة المنتخب المغربي، المدافع عيسى ديوب، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، علشان نروح لركلات الترجيح ويتألق فيها الأسطورة ياسين بونو ويدخل التاريخ بتصديات عظيمة جدا جدا، ويتأهل المنتخب المغربي لدور الـ16 والطواحين الهولندية تودع البطولة مبكرا. تعال بقى نروح للمباريات اللي اتلعبت امبارح وفجر اليوم في دور الـ 32. البداية كانت بمباراة كوتيفوار مع النرويج، والنرويج تقدمت بهدف لنوسا في الدقيقة 39، وبعدها في الدقيقة 74 تعادل منتخب كوتيفوار. أمادو ديالو لاعب مانشستر يونايتد اتعادل يا جماعة بهدف عظيم جدا، هدف حلو قوي، أنصحك ان انت تتفرج عليه قبل ما يجي بقى إيرلينج هالاند في اللحظات الأخيرة في الدقيقة 86 ويحرز هدف الفوز لمنتخب النرويج ويتأهل المنتخب النرويجي لدور الـ16. زعلنا عشان منتخب كوتيفوار، ولاد القارة الإفريقية معانا، وكانوا بيقدموا بصراحة في البطولة أداء هايل جدا، لكن الأخطاء الدفاعية والتركيز واللحظات الأخيرة في دور الـ32 اللي بيكون فيها الأعصاب مشتعلة جدا، حصل فيها أهداف كتيرة جدا منذ بداية دور الـ32. الساعة 12 هنقول بقى النهاردة، الساعة 12 بدأت مباراة فرنسا مع السويد، واتكلم بقى عن قوة المنتخب الفرنسي براحتك خالص، منتخب قوي جدا جدا جدا، وبيحط نفسه في مقدمة المرشحين للفوز بالمونديال بصراحة. اكتسح المنتخب السويدي 3-0، كيليان امبابي احرز هدفين وباركولا احرز الهدف الثالث. امبابي دلوقتي كده واحنا بنتكلم بيتصدر صدارة الهدافين للمونديال بست اهداف بالتساوي مع ليونيل ميسي الاسطورة الارجنتيني، وبعدهم بيجي هالاند بخمس اهداف، وبعد كده عثمان ديمبلي وفينيسيوس بنفس الرقم 4 اهداف في المركز الرابع. طيب فرنسا لما تيجي تتكلم عنها، كلمة السر السنة دي بصراحة هو مايكل أوليسي، الراجل لعيب البايرن، عامل 5 اسيست في البطولة لحد دلوقتي. الراجل عامل اداء مميز جدا جدا جدا بصراحة، يعني سيبك ان الفرقة مدججة بالنجوم، في كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، وأوليسي بصراحة هو كلمة السر في كل الهجمات، وصانع الفرحة فعلا للشعب الفرنسي. مايكل أوليسي بيعمل كل حاجة في الكورة، واعتقد ان يعني بعد نهاية المونديال ريال مدريد بيقولوا ان هم داخلين في صفقة اسطورية من اجل التعاقد معاه من بايرن ميونخ. فهل الموضوع يتم ويروح لريال مدريد مع جوزيه مورينيو ولا لا؟ واضح ان هيكون الرقم فلكي جدا لو تمت الصفقة. الراجل بيعمل كل حاجة في الكرة. فرنسا كمان
في هذه النسخة نسخة 2026 بتقدم كرة مباشرة، كرة سريعة جدا جدا. كان عندنا تحفظات على ديدي ديشامب مع المنتخب الفرنسي مثلا في مونديال قطر، حتى بالرغم من ان هم وصلوا النهائي لكن كان عندنا تحفظات على الكرة اللي بيقدمها المنتخب الفرنسي. لكن السنة دي بيقدموا كرة سريعة، كرة مباشرة جدا، بصراحة مرعبين جدا جدا لأي منتخب في العالم. فانتهت المباراة بفوز المنتخب الفرنسي 3-0. نروح بقى على المباراة اللي اتأخرت بسبب الأرصاد الجوية، مباراة المكسيك مع الأكوادور. المباراة انتهت بفوز المنتخب المكسيكي 2-0. المباراة كانت حلوة جدا وسريعة، مباراة بطابع الكرة اللاتينية. الدقيقة 22 كان الهدف الأول للمكسيك، كونينوس المتميز جدا المهاجم الأسمراني في منتخب المكسيك، وخيمينيز في الدقيقة 31 أحرز الهدف الثاني للمنتخب المكسيكي. اللي ما تفرجش على المكسيك في البطولة حتى الآن سواء في مباريات دور المجموعات أو في دور الـ 32 بصراحة فاتوا كتير. منتخب من أحسن المنتخبات اللي بيقدم كرة في المونديال حتى الآن، كرة حلوة جدا جدا. تخيل منتخب المكسيكي لعب 4 مباريات حتى الآن، أحرز 8 أهداف ومرمى لم يتلقى أي هدف حتى الآن. مع مين؟ مع الراجل خافير أجيري، عارفينه طبعا وحافظينه، اللي كان مدير فني المنتخب مصر في 2019. فاكرين ساعتها لما خرجنا مبكرا على أرضنا هنا أمام منتخب جنوب أفريقيا وكان دفاعاتنا مفتوحة جدا جدا، خرجنا مبكرا من دور الـ16. وتستغرب ان هو دلوقتي مع المنتخب المكسيكي بيقدم مستويات عظيمة جدا، و4 مباريات لم يستقبل مرمى اي هدف، وبيقدم كرة عظيمة جدا جدا المنتخب المكسيكي وسط يعني تشجيع قوي جدا من جماهيرهم على ارضهم وعلى ملاعبهم. فالمنتخب المكسيكي بيقدم نسخة تاريخية جدا جدا جدا. المنتخب المكسيكي بينتظر في دور الـ16 مين الفائز من مباراة النهاردة ما بين انجلترا مع الكونغو الديمقراطية. دي المباريات اللي اتلعبت امبارح لحد النهاردة. عشان اللي مش متابع او نام بدري حبيت اقول لك كده كل التفاصيل. النهاردة بقى عندنا ايه؟ عندنا الساعة 7 بالليل انجلترا مع الكونغو الديمقراطية. فانجلترا مع توماس توخيل، الجمهور الانجليزي عنده بعض التحفظات شوية على اداء المنتخب الانجليزي، قدموا مباراة قوية جدا امام كرواتيا لكن الكيرف قل في المباريات بعد كده، لكن بيطمحوا ان هم النهاردة يعدوا دور الـ32 امام كتيبة ستيفاستيان دي صبر، الراجل طبعا المدرب الفرنسي اللي عارفينه اللي درب هنا في الدوري اكتر من نادي. والكونغو بتقدم نسخة تاريخية جدا جدا وتأهلت لدور الـ32، وفيستون مايلي وويزا وأسماء كتيرة حافظينها وعارفينها طبعا في منتخب الكونغو الديمقراطية. المباراة الساعة 7 بالليل، مباراة إن شاء الله تكون في غاية الجمال والحلاوة، وأكيد هنشجع يعني أشقائنا في القارة الإفريقية منتخب الكونغو أمام المنتخب الإنجليزي. الساعة 11 بالليل عندك مباراة مهمة جدا، مباراة بلجيكا أمام المنتخب السنغالي. احنا لو كنا تصدرنا مجموعتنا كان هتبقى دي مباراتنا امام السنغال الساعة 11 بالليل. كتيبة بلجيكا دوكو، دي بروين، لوكاكو، واسماء نجوم كتيرة جدا في مواجهة المنتخب السنغالي، ساديو ماني، اسماعيل اسار، وجاكسون، ومندي في حراسة المرمى. هتكون مباراة حلوة جدا جدا الساعة 11 بالليل. لو انت سهران الساعة 3 بقى هنقول فجر الغد مباراة امريكا مع البوسنة، اعتقد ان هي هتكون مباراة سهلة للمنتخب الامريكي على ارضه ووسط جماهيره، وشفناه مع بوتشينو منذ بداية البطولة بيقدم مستويات عظيمة جدا جدا جدا. طيب في عدد من المباريات خلاص اتحددت في دور الـ16، عندك مثلا كندا والمغرب دي اتحددت خلاص هذه المباراة، عندك فرنسا مع باراغواي برضو اتحددت في دور الـ16، عندك البرازيل مع النرويج برضو مباراة من ضمن المباريات اللي اتحددت في دور الـ16، والمكسيك بتنتظر الفائز النهاردة من انجلترا مع الكونغو. هنعمل ايه النهاردة في حلقة كرة في الـ90؟ عندنا اخبار كتيرة طبعا من المونديال من كل المنتخبات، وطبعا وبكل تأكيد هيكون تركيزنا على منتخبنا.
منتخبنا اللي ان شاء الله عنده مباراة للتاريخ يوم الجمعة القادم ان شاء الله بعد بكرة الساعة 9 بالليل امام المنتخب الاسترالي في دور ال 32 من كأس العالم 2026. خلاص مفيش قدامنا غير ان احنا ندعم منتخبنا وندعي له باذن الله ربنا يوفقه ونعدي استراليا ونكتب سطر جديد في تاريخ الكرة المصرية، سطر من ضمن سطور اتكتبت خلاص، يعني في سطور تاريخية اتكتبت خلاص، سطر جديد بإذن الله بتخطي عقبة استراليا والوصول لدور الستاشر بإذن الله. انت مثلا من ضمن هذه السطور ان دي اول نسخة في تاريخ كرة القدم المصرية بتشهد فوز لمنتخب مصر، اول نسخة بتشهد عدم خسارة منتخب مصر لأي مباراة في دور المجموعات، تعادلنا مباراتين وفوزنا على نيوزيلندا، اول نسخة بتشهد تسجيل منتخبنا الوطني لخمس اهداف في دور المجموعات، اول نسخة بتشهد تأهلنا للأدوار الإقصائية، وده الواقع مهما حد مهما اي حد حاول يشكك في هذا الواقع، لكن هو ده الواقع، هو ده التاريخ اللي اتكتب للكرة المصرية في مونديال 2026. وبرغم من كل ده اللي يطمنك بإذن الله ان لعبتنا والكابتن حسام حسن شايفين ان احنا لسه ما حققناش حاجة، وبإذن الله قدام استراليا يوم الجمعة يكون الرد ويكون الفوز من حليفنا بإذن الله ونوصل لدور الستاشر. ربنا يكرمنا ان شاء الله ونكون من احسن 16 منتخب في العالم، وفي الترتيب خلي بالك بإذن الله لو تخطينا عقبة استراليا هنكون افضل من المانيا ونكون افضل من هولندا بإذن الله، بإذن الله نتخطى بس عقبة استراليا. احنا بعد الفاصل عايز اكلمك شوية عن المنتخب الاسترالي، انا تابعت مبارياته في دور المجموعات، هو تأهل باربع نقاط، فاز على تركيا 2-0، بعد كده تلقى خسارة من المنتخب الامريكي 2-0، وبعد كده تعادل مع باراجواي في المباراة الثالثة باربع نقاط تأهل في المركز الثاني. هقول لك كده شوية معلومات عنه، اقول لك بيلعبوا ازاي، اقول لك اهم مميزاتهم وكمان نقاط الضعف عندهم. طيب هكلمك كمان بكل تأكيد عن منتخبنا وآخر الاستعدادات وأخبار المصابين وكل التفاصيل الخاصة بمنتخبنا إن شاء الله قبل خلاص 48 ساعة من المباراة التاريخية المهمة جدا لمنتخبنا أمام المنتخب الأسترالي. عندنا أخبار كمان من كل المونديال من كل المنتخبات وتفاصيل كتيرة جدا هكلمك عليها النهاردة إن شاء الله في حلقة كرة في التسعين. بعد الفاصل نرجع لكم عشان نبدأ الكلام ونبدأ التفاصيل ونبدأ الكلام عن منتخبنا، ربنا يوفقنا إن شاء الله ويكون تاريخ وسطر جديد لكرة القدم المصرية بإذن الله في مباراة أستراليا. فاصل ونرجع لكم على طول نبدأ حلقة النهاردة كرة في التسعين على هوا الراديو 90 90.

0: عشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو بالبروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16-420. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر، 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: وكرة في التسعين على هوا الراديو 90-90، ومعاكم محمود الفقي. اتفقنا قبل الفاصل ان انا هكلمك شوية عن منتخب استراليا. منتخب استراليا اللي تأهل بعد الحصد 4 نقاط في مجموعته، فاز على المنتخب التركي 2-0، وبعد كده هزيمة من المنتخب الامريكي بنفس النتيجة 2-0، والتعادل في المباراة التالتة امام منتخب باراجواي، التعادل السلبي اللي اهلهم في المركز الثاني. ومنتخب باراجواي زي ما شفنا كده حقق المفاجأة واقصى المنتخب الالماني مبكرا من دور 32. المنتخب الاسترالي بص بقى بداية كده عنده للي اتفرج عليهم، عنده لعيب اسمراني قصير كده عنده 20 سنة اسمه ايرانا كوندا. اللعيب ده حريف جدا، اسمراني كده، ومن نوعية اللعيبة بتاعت البرازيل، وهو اصلا من ناشئين البايرن، بايرن ميونخ. وطبعا انت عارف يعني ايه من ناشئين البايرن، يعني ما بيختاروش اي حد، لازم اللعيب يكون فيه مواصفات معينة. هو حاليا في اعارة لنادي واتفورد في انجلترا، وهو بيلعب جناح وسريع جدا وبيدخل يبقى في قلب الهجوم. اللعيب ده اكيد اكيد الكابتن حسام اتفرج عليه، كابتن حسام حسن اتفرج عليه، وهيكون ليه مراقبة خاصة، وهيكون ليه استعداد وتعامل خاص من دفاع منتخب مصر بإذن الله. ده رقم واحد بالنسبة ليه اهم الملاحظات اللي انت تطلع بيها من المنتخب الاسترالي. تاني ملاحظة لما تبص على ارقامهم او الاعمار السنية في المنتخب الاسترالي، تخيل ان المنتخب كله اعماره ما بين 20 و22 سنة، باستثناء 3 لعيبة عندهم 26 و27 و30 سنة، 3 لعيبة بس اللي عندهم الأعمار دي، لكن بقية المنتخب كله، المنتخب الأسترالي ما بين 20 و22 سنة. ده معناه ان انت لو وصلت معاهم لأشواط إضافية واستمرت المباراة 120 دقيقة، هتلاقي قدامك ناس بتجري بدون تعب ولا إرهاق، عندهم ماكينات في الجري. رقم 3 أهم بقى الملاحظات بالنسبة ل القوة الجسمانية اللي عندهم، قلوب الدفاع 1.190 سنتي وواحد 198 سنتي. اللي طوله 198 سنتي ده صورته منتشرة جدا على السوشيال ميديا، ما شاء الله، يعني حاجة كده يعني عملاق، مش قادر اقول حاجة اكتر من كده. هم دول الاتنين قلوب الدفاع، 1.190 سنتي وواحد 198 سنتي، فتلاقيهم دايما في كل الكرات الثابتة والركلات الركنية موجودين داخل منطقة الجزاء، فلازم النقطة دي على وجه التحديد ناخد بالنا منها جدا جدا. 2 عمالقة، الله يرحمه الكابتن ميمي الشربيني، الأطوال دي كان بيقول عليها من الدور الخامس، فاحنا محتاجين برضو دفاعنا من الدور الخامس يستقبل الاتنين المدافعين دول في الكرات الثابتة والركلات الركنية. وما استبعدش أبدا ان الكابتن حسام يفكر في حسام عبد المجيد في مباراة استراليا، خصوصا ان هو مميز في العاب الهواء، يكون بجانب رامي ربيعة وياسر ابراهيم 3 طوال في قلب الدفاع، ممكن يفكر فيها الكابتن حسام او 2 منهم على الاقل، رامي وحسام مثلا. طيب استراليا من المتابعة كده عندها فريق قوي قوي جدا، لكن مش ان انت ما يرعبك او يخوفك لقدر الله، لا، احنا ان شاء الله قادرين ان احنا نتخطى استراليا ونكتب تاريخ جديد ونوصل لدور الستاشر باذن الله. نقدر ان احنا نحرمهم من الكرة، نقدر نتعامل معهم كرة على الارض. انسى ان انت تلعب كرات عالية على دفاعات منتخب استراليا، هيكون بالنسبة لنا الموقف صعب جدا. العب كرة على الارض، كرتك السريعة المباشرة بإذن الله تقدر توصل وتحقق هدفك وتخلص المباراة بدري بدري بإذن الله. وزي ما كنت بقول كده في بداية الحلقة النهاردة، هي مباراة العمر بالنسبة لهذا الجيل من اللاعبين، وبالنسبة للكابتن حسام حسن، وبالنسبة كمان لكرة القدم المصرية. طيب آخر استعدادات منتخبنا، التدريب الأخير لمنتخبنا اللي هو كان من ساعات قليلة جدا، شفنا فيه ان حسام عبد المجيد شارك في التدريب بأكمله بدون قناع، ده معناه الحمد لله ان هو جاهز لمباراة استراليا. حمدي فتحي كمان الحمد لله خف من الإصابة اللي كانت جات له في مباراة نيوزيلندا في الشوط الأول، وأصبح خلاص جاهز لمباراة استراليا. هل ممكن يكون هو لاعب خط الوسط بجانب مروان عطية تعويضا لإيقاف مهند لاشين؟ ده اللي هنشوفه. برضو محمد صلاح أسطورتنا شارك في جزء من المران، يعني الكابتن حسام فضل ان محمد صلاح ما يشاركش في المران باكمله علشان برضو منعا من ان هو يخش في اي التحامات او احتكاكات في المران، علشان باذن الله يكون جاهز بعد بكره لمباراه استراليا. هل الكابتن حسام يفكر ان صلاح يكون على الدكه مثلا في بدايه المباراه ويشارك في المباراه بدايه مثلا من الشوط الثاني خوفا عليه من تعود الاصابه، ويشارك مثلا بدلا منه يكون في خط هجومنا مثلا هيثم حسن ومرموش، يكون زيكو ومرموش؟ ده اللي برضو من ضمن الافكار اللي سمعناها اللي ممكن يفكر فيها كابتن حسام في حاله ان صلاح ما يكونش لا قدر الله جاهز بنسبه 100%. جاهز بنسبه 100%، فاعتقد ان هو هيكون اول اسم في تشكيل منتخبنا لمباراه استراليا يوم الجمعه باذن الله. طيب تعالوا نطلع لفاصل، بعد الفاصل ارجع اكلمك برضو عن شويه اخبار كده وتفاصيل في اجواء المونديال، نرجع نكمل معاكم برنامجنا كوره في التسعين على هوا الراديو 90 90. فاصل ونرجع لكم على طول نكمل برنامجنا.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكوره.
2: كوره في التسعين على الراديو 90 90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة درجة الحرارة نهارا 37 ليلا 24. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 16 كيلومتر في الساعة.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90.
2: حافظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: 30 يونيو ثورة شعب. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة.
0: كورة في التسعين على الراديو 90 90.

بنكمل معاكم برنامجنا وكوره في التسعين على هوا الراديو 90 90، معاكم محمود الفقي. المباراه ان شاء الله مباراه منتخبنا امام المنتخب الاسترالي يوم الجمعه الساعه 9 بالليل. فيجي حد يقول لك ايه ده، كده المباراه هتكون في عز الظهر في الولايات المتحده الامريكيه وهنشوفها كده زي مباراه بلجيكا تحت اشعه الشمس والرطوبه العاليه. لا، ارجع اقول لك ان احنا هنلعب مباراه مصر مع استراليا في تحفة فنية مذهلة، ملعب دلس. اللي اتفرج امبارح على مباراة النرويج مع كوتيفوار ده الملعب اللي هيتلعب عليه مباراة منتخبنا امام المنتخب الاسترالي، واحد من التحف الفنية في العالم كله. ملعب دلس ده يا جماعة هو يعني ملعب وبيستضيف برضو في اوقات تانية حفلات موسيقية كبيرة في الولايات المتحدة الامريكية. الملعب ده او الاستاد ده بيتسع ل 94,000 متفرج، وان شاء الله يكون اللون الاحمر مشجعين منتخب مصر هو اللون الطاغي في مباراه مصر واستراليا. بالنسبه بقى للتخوف اللي جه للناس لما تكون المباراه عندنا هنا 9 بالليل فهيكون عندهم في عز الظهر والحر، اقدر اقول لك لا، تخوفك ده مش موجود خالص، لان هذا الملعب مغطى بالكامل وكمان مكيف بالكامل من الداخل. فانسى بقى خالص، انت هتتفرج على المباراة بإذن الله هتحس ان المباراة بتتلعب بالليل

وسط الأضواء الكاشفة. ف بره هيكون درجات الحرارة مرتفعة ورطوبة عالية، لا داخل استاد أو ملعب دلس، الملعب مغطى بالكامل، ده رقم واحد. رقم اتنين، مكيف الهواء بكل مكان في الملعب، فده إن شاء الله يكون ميزة إضافية لينا في مباراة أستراليا بإذن الله. إحنا منتخبنا في مباراة أستراليا هيلبس التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض، والمنتخب الأسترالي كالعادة بالزي الأصفر التقليدي. طيب تعال نروح بقى لعدد كده من الأخبار من المونديال، أخبار مثيرة جدا جدا. تعال نروح لمنتخب أوروغواي اللي ودع البطولة مبكرا من دور المجموعات، تعادل مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية 1-1، وبعد كده تعادل مع منتخب كاب فيردي 2-2، وبعد كده تلقى خسارة أمام المنتخب الأسباني 0-1، وودع البطولة مبكرا وتأهل من هذه المجموعة المنتخب الأسباني ومنتخب الرأس الأخضر. فالراجل المخضرم المدير الفني لمنتخب الأوروغواي مارسيلو بيلسا أعلن أنه هو خلاص غادر منصبه بشكل رسمي بعد هذا الخروج المبكر. رقم واحد دي خلاص انتهى الموضوع، انتهت حقبة بيلسا مع منتخب أوروغواي. رقم اتنين قال لك أن الاتحاد الكرة في أوروغواي قال لهم أنتوا سافرتوا للولايات المتحدة على طائرة خاصة، كل واحد بقى يشوف طريقة ويرجع بيها مطرح ما هو عايز، اللي عايز يرجع على النادي بتاعه، اللي عايز يرجع على بلده وهكذا، فما لكمش عندنا أي طريقة للرجوع. المثير أكتر وأكتر كانت تصريحات مارسيلو بيلسا بعد إعلانه أنه هو خلاص غادر منصبه كمدير فني لمنتخب أوروغواي. قال يقع على عاتقي واجب تقييم أداء الفريق الذي أدربه، أشعر أننا خيبنا أمال الجماهير، أنه أمر محبط للغاية. لكن التصريحات المثيرة كانت في إيه؟ بيقول لك قبل المونديال طلبت من اللاعبين إخباري بما لا يعجبهم في طريقتي، قال لهم اللي مش عاجبكم في طريقتي في التدريب قولوا لي عليها. قبل مباراة أسبانيا طلبوا مني التعامل في بعض الأمور الفنية بطريقة مختلفة، فقلت ماشي، قلصت الرسائل ووضحتها وجعلتها أكثر سهولة. قالوا لي كمان إن الإفراط في تقديم المعلومات قبل المباريات فحاول تخفض هذه المعلومات، فقال لك إن لعيبة بتتقاضى ملايين الدولارات عاجزين عن التركيز في التعليمات لمدة أكثر من 10 دقائق، فهو أمر محزن للغاية. الراجل كمان بيلسا قال اللاعبين يروا أن المعلومات كانت تغمرهم وتفوق طاقتهم، لكن ذلك لم ينجح فتوقفت عن تقديمها تماما. قال لك بطلت أقول لهم معلومات بالكم اللي أنا كنت بقدمها لهم قبل المباريات لأن هم مش قادرين، وده أمر محبط للغاية. دي كانت تصريحات بيلسا بعد وداعه للمنتخب أوروغواي وخلاص إن هو ساب منصبه كمدير فني لمنتخب أوروغواي. عندك كمان كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي رونالد كومان أعلن خلاص تقديم استقالته من تدريب المنتخب الهولندي بعد الخروج من دور الـ 32 أمام المنتخب المغربي بركلات الترجيح. وقال إيه كومان على مواقع التواصل الاجتماعي، قال اتخذت الليلة الماضية قرار إنهاء فترتي مديرا فنيا لمنتخب هولندا، وبيقول عندما أنظر إلى مسيرتي أشعر قبل كل شيء بالفخر والامتنان، لقد حظيت بشرف العمل مع آل بقى كل الأندية اللي دربها في طوال مسيرته وفترتين مع منتخب هولندا، وقال منحتوني ذكريات سأعتز بها طوال حياتي. الراجل رونالد كومان ده على وجه التحديد بيواجه يعني انتقادات كبيرة جدا من جماهير كرة القدم الهولندية، رقم واحد. رقم اتنين من عشاء الكرة الهولندية وطواحين هولندا على طريقة الأداء أو الخطط أو التكتيك اللي لعبها أمام المنتخب المغربي. لو تبص على الاستحواذ تلاقي المنتخب المغربي استحوذ على المباراة في 120 دقيقة، وكان كومان بصراحة طريقته فيها خوف كبير جدا من المنتخب المغربي، محاولش ان هو يقدم الأداء اللي قدمه في دور المجموعات. شفناه لعب مباراة كويسة جدا للمنتخب الهولندي، فاز على السويد 5-1، وفاز على المنتخب التونسي وتعادل مع اليابان 2-2، وكان بيلعب كرة هجومية ممتعة جدا. لكن لما وصل المنتخب المغربي لعب بحذر شديد جدا وبخمسة مدافعين وخرج بالمباراة بشكل سيء جدا جدا أمام المنتخب المغربي، فهو عشان كده بيواجه انتقادات عنيفة جدا من الجماهير الهولندية
وأدت إيه؟ أدت إلى إن هو يقدم استقالته خلاص من تدريب المنتخب الهولندي بعد الخروج مبكرا من دور 32 أمام المنتخب المغربي. المنتخب المغربي إن شاء الله في دور 16 هيواجه منتخب كندا. المنتخب الكندي مش في تصنيف المنتخب المغربي ولا في قوة المنتخب المغربي، لكن هو يعني مدعوم بأنه بيلعب على أرض ووسط جماهيره، لكن نتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخب المغربي في دور 16 ويوصل لدور 8 بإذن الله. أشقائنا في المنتخب المغربي رابع العالم 2022، والسنة دي نسخة اللي متابع كده ويقارن ما بينها وما بين نسخة وليد الركراكي في 2022، لا هذه النسخة مع محمد وهبي أمتع بكتير، بيلعبوا كرة أحسن بكتير من الكرة اللي كان بيقدمها وليد الركراكي، بالرغم من أنهم رابع العالم في مونديال قطر 2022، لكن المرة دي بجيل يعني أضيف لي عناصر كتيرة من العناصر الشابة مع المدرب محمد وهبي، فبنشوف منهم كرة حلوة جدا جدا، أفضل كمان من الكرة اللي تقدمت في 2022. نتمنى لهم التوفيق والمنتخبنا بإذن الله كمان التوفيق في مباراة استراليا يوم الجمعة. تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم نكمل معاكم كرة في التسعين على هوا الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري.
1: يلا نجمع علشان بنحب الكورة.
0: كورة في التسعين على الراديو 90

0: وكرة في التسعين على هوا الراديو 90-90 وآخر خلاص دقايق في حلقة النهاردة. هدافين المونديال حتى الآن كيليان مبابي 6 أهداف وإحنا لسه بنتكلم في دور 32، امبارح هدفين كمان، أصبح في الصدارة بالتساوي مع ليونيل ميسي ب6 أهداف. وخلي بالك مبابي كمان عمل 2 أسيست، صنع هدفين، ميسي لسه ما عملش أي أهداف، هو بمجرد أحرز 6 أهداف. في المركز الثاني الدبابة النرويجي إيرلينج هالاند ب5 أهداف. بعد كده في المركز الثالث بيتساوى ديمبلي مع فينيسيوس جونيور، عثمان ديمبلي وفينيسيوس جونيور ب4 أهداف لكل لاعب من الاثنين اللعيبة. لكن الاكتساح بالنسبة لصناعة الأهداف الأسيست كان لمايكل أوليسي نجم المنتخب الفرنسي. وزي ما كنت بقولك كده في بداية الحلقة النهاردة لما كنت بكلمك عن مباراة فرنسا مع السويد اللي انتهت بفوز فرنسا 3-0، اللي متابع مباريات فرنسا في البطولة حتى الآن سواء في دور المجموعات أو دور 32 يعرف قيمة هذا اللاعب، بالرغم من ان هو دي اول مشاركة ليه مع منتخب فرنسا في المونديال. قلنا ان انت تبص كده تلاقي هو يعني ايه قلب المنتخب الفرنسي، هو اللي بيحرك اللعب، صانع العاب. يعني هو في البايرن جناح يمين، مع منتخب فرنسا عثمان ديمبلي هو الجناح اليمين، وطبعا كيليان مبابي هو المهاجم وباركولا جناح شمال، هو بقى بيجي من تحتهم صانع لعب مميز جدا جدا وبيعمل كل حاجة في الكرة. بصراحة الكرة معاه يعني بتكون مبسوطة، ويعني انا شايف ان هو الراجل ده رايح في سكة البالون دور في السنين اللي جاية. امبابي بيعمل كل حاجة في الكرة، شفناه طبعا عينه على اللقب 6 اهداف واحنا لسه في دور 32. منتخب بصراحة منتخب فرنسا منتخب مرعب جدا جدا. ديدي ديشامب بيقدم افكار جديدة في المونديال الحالي، كرة سريعة كرة مباشرة ما كناش بنشوفها في النسخ السابقة مع منتخب فرنسا، بالرغم من ان هم وصيف نسخة 2022 وبطل 2018 في روسيا، لكن السنة دي ديدي ديشامب بيقدم كرة حلوة جدا جدا مع منتخب فرنسا، وهم المرشحين رقم واحد بصراحة المنتخب الفرنسي للفوز بالمونديال الحالي. يعني المتابعين وعشاق الكرة كلهم بيجمعوا على ان منتخب فرنسا النسخة الحالية نسخة قوية جدا جدا جدا. طيب النهاردة بقى عندك ايه؟ عندك الساعة 7 بالليل ان شاء الله تبدأ المباريات، تكملت بقى طبعا دور 32، مباراة انجلترا مع الكونغو الديمقراطية. انجلترا توماس توخيل بالتشكيل المعتاد اللي لعب به دور المجموعات، هاري كين وساكا وراشفورد وبيلينغهام وديكلان رايس، وفي الدفاع جويهي وكونسا وهكذا، وبيكفورد طبعا في حراسة المرمى. أمام طبعا كتيبة الكونغو الديمقراطية سباستيان دي صبر عارفينه طبعا، قدم التاريخ مع منتخب الكونغو الديمقراطية بمجموعة من اللعيبة اللي بيقدموا فعلا كرة حلوة جدا جدا مع منتخب الكونغو. ويزا المهاجم، مهاجم نيوكاسل، مهاجم حريف، مهاجم حلو جدا جدا، وطبعا فيستون مايلي اللي أحرز لهم الهدف في مباراة أوزبكستان، هدف كان مهم جدا. و بيساكا باك يمين طبعا مع ويست هام، معاهم كتيبه قويه جدا الكونغو الديمقراطيه. هل هيكون صيد سهل للمنتخب الانجليزي؟ اشك، المنتخب الانجليزي هيواجه صعوبه امام الكونغو زي ما واجهها كده امام منتخب غانا، ونتمنى التوفيق للكونغو طبعا معانا في نفس القاره. يعني هتكون مباراه حلوه ان شاء الله نستمتع بيها، هتبدا النهارده الساعه 7 بالليل. الساعه 11 عندك بلجيكا مع السنغال، ودي مباراة قوية جدا جدا. بلجيكا طبعا لعبناهم في دور المجموعات منتخب مصر، عارفينهم طبعا وحافظين التشكيل كله بداية من كورتوا وصولا لدوكو لوكاكو ودي بروين وتروسارد وهكذا. منتخب السنغال اللي تلقى خسارتين في دور المجموعات امام فرنسا والنرويج، ولكن تأهل بثلاث نقاط بالفوز على المنتخب العراقي 5-0، وهو المنتخب الوحيد اللي تأهل للدور الثاني بثلاث نقاط. عارفينه طبعا منتخب السنغال مش غريب علينا ابدا، ساديو ماني، ابراهيم اسار، اسماعيل اسار، وكمان في حراسة المرمى مندي اللي فيه شكوك حوالين مشاركته النهارده، كان اصيب في اخر مباراه امام المباراه قبل الاخير امام المنتخب النرويجي، وكتيبة طبعا عارفينها طبعا دياتا ودريسة جانا جاي وهكذا. فالمباراة هتكون حلوة جدا جدا الساعة 11 بالليل ما بين بلجيكا مع السنغال. هتكمل السهرة بكرة أجازة إن شاء الله، عندك الساعة 3 مباراة أمريكا مع البوسنة. أمريكا بسلاح طبعا الأرض والجمهور في مواجهة منتخب البوسنة الساعة 3 الفجر. طيب أقول لك سريعا كده آخر حاجة، مباريات تم تحديدها خلاص في دور الستاشر الدور القادم، كندا مع المغرب، باراغواي مع فرنسا. كان المفترض ان المباراة دي تكون قمة ما بين فرنسا وألمانيا، لكن منتخب باراغواي المجتهد اقصى المنتخب الألماني من دور ال 32 بركلات الترجيح. عندك البرازيل والنرويج، مباراة برضو هتكون قوية جدا من العيار التقيل. المكسيك بتنتظر الفائز من انجلترا مع الكونغو، المباراة اللي هتتلعب النهاردة. دي مباريات تم تحديدها في دور الستاشر خلاص. ان شاء الله دعواتكم بقى، ده اللي نقدر نقدمه مع دعم منتخبنا، اللي نقدر نقدمه ان شاء الله دعواتنا ودعوات كل المصريين لمنتخبنا في مباراة يوم الجمعة الساعة 9 بالليل امام المنتخب الاسترالي، علشان باذن الله يكون في سطر جديد لتاريخ كرة القدم المصرية بعد السطور اللي اتكتبت خلاص، يكون في سطر جديد ونكون من افضل 16 منتخب في العالم. وساعتها بقى لكل حدث حديث، ونلعب بقى ونفكر في الدور القادم، لكن نتخطى عقبة استراليا الاول باذن الله. فكده خلاص وقتنا خلص معاكم النهاردة في كرة في التسعين، البرنامج اللي بيقدمه زميلي العزيز ابراهيم عبد الجواد، وانا اتشرفت ان انا كنت موجود معاكم النهاردة محمود الفقي، وبشكر صديقي العزيز احمد عصام هو رئيس تحرير البرنامج. وان شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا، ونتقابل يا رب دايما على خير على هوا الراديو 90 90. مع السلامة.
1: استمرار الواقع ده سيؤدي الى تدمير الدولة المصرية.
2: ربنا يكفينا اهل الشر.
3: كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر.
2: 45 دقيقة يقول لي حميت وهولع الدنيا. اطمنوا على مصر كويس، محدش بفضل الله يقدر يقرب للبلد دي.

0: الراديو 90 90 يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا من وزارة التخطيط إلى وزارة العدل لتقديم خدمات الشراء العقاري والتوثيق في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية. وتستهدف المراكز الجديدة تقليل التكدس وتسريع إنجاز المعاملات ليرتفع إجمالي عدد المراكز المتنقلة إلى 93 مركزا تقدم 141 خدمة بإجمالي أكثر من 1,048,000 معاملة تم تنفيذها حتى الآن في مختلف المحافظات. الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم باتجاه قطاع غزة قافلة زيد العزة 25 بعد 200، وتضم القافلة نحو 3,000 طنا من المساعدات الإنسانية من مواد غذائية وطبية وإغاثية ووقود، إلى جانب ملابس وخيام للمتضررين، وذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر من أن وكالة الأونروا تواجه خطر انهيار بسبب أزمة تموين حادة، مؤكدا أن ملايين اللاجئين الفلسطينيين مهددون بفقدان الخدمات الأساسية. ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى توفير دعم عاجل لضمان استمرار عمل الوكالة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش بتدمير جميع البنى التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان بما يشمل المواقع فوق الأرض والأنفاق، مؤكدا عدم ترك أي منشآت يمكن استخدامها في شن هجمات ضد إسرائيل. وخلال زيارة القوات شدد نتنياهو على أن الجيش سيتحرك فورا لمواجهة أي تهديد، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المنطقة الحدودية قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل ومنع عودته لتهديد إسرائيل. روسيا حذرت من تصاعد التوتر مع الدول الأوروبية، مؤكدة أن العلاقات تمر بمرحلة شديدة الخطورة وسط مخاوف من أن يؤدي أي حادث إلى تصعيد واسع يصعب احتواءه. وقال المندوب الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الضربات عبر أجواء دول البلطيق ونشر منشآت لإنتاج أسلحة تستهدف الأراضي الروسية يزيدان من مخاطر المواجهة، مشيرا إلى أن الغرب يستعد لصدام مع موسكو بحلول عام 2030 وفق تصريحات روسية. اقتصاديا، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدأت اليوم في صرف معاشات شهر يوليو متضمنة زيادة الجديدة المقررة بنسبة 15% تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي. يستفيد من زيادة المعاشات نحو 11,500,000 صاحب معاش ومستحق، وتبلغ التكلفة السنوية للزيادة الجديدة نحو 70 مليار جنيه، فيما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2,505 جنيهات. رياضيا، فرنسا تصعد إلى دور 16 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على السويد بثلاثية نظيفة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: دلوقتي جمعتكم بعد تسعينات وبس على الراديو 90-90.
1: كنا مدركين ان استمرار الواقع ده سيؤدي الى تدمير الدولة المصرية.
2: ربنا يكفينا اهل الشر.
3: كل الجموع دي هتتفرق جامعات استشهاديه وهيدمروك وهيدمروا مصر.
2: 45 دقيقه يقول لي حلوت وهولع الدنيا. اطمنوا على مصر كويس، محدش بفضل الله يقدر يقرب للبلد دي.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

0: عن بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90.
1: بلدي يا عم وأرضي.
2: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. أنا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكاني.
3: مصر أم الدنيا.
0: 30 يونيو إرادة شعب. الراديو 90.90. تسعيناتي وبس على الراديو 90.90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يواصل استعداده لمواجهة استراليا في دور 32 بالمونديال. حمدي فتحي ينتظم في التدريبات وصلاح يشارك جزئيا في مران الفراعنة. تأهيل عبد المنعم وفتوح قبل مواجهة استراليا بعد غد. فرنسا تصعد إلى الدور 16 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على السويد بثلاثية نظيفة. ثنائية تقود المكسيك لعبور الإكوادور وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم. إنجلترا تواجه الكونغو الديمقراطية في 7 مساء في دور 32 من المونديال. وأخيرا بلجيكا والسنغال يلتقيان في 11 مساء ضمن منافسات الدور 32 من كأس العالم.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: حبيب بطرس مواطن مصري من أسيوط، اتولد في القرن 19. أهله علموه كويس، وأكتر حاجة اهتموا يعلموها له هي اللغات، فطلع مترجم واشتغل في وزارة الحربية وراح السودان. اتعرف حبيب على واحدة روسية وحبها، فتجوزوا وخلفوا بنت اسمها دولت وجم القاهرة. دولت بنت حبيب بطرس الأصابجي خدت قرار خطير جدا انها تشتغل في التمثيل. احنا فين؟ احنا في اوائل القرن العشرين، يعني مفيش اي ست وقفت على خشبة المسرح، وطبعا مفيش سينما ولا تلفزيون. والله زي ما بقولك كده. فهي هتمثل فين بقى دي؟ الفن بالنسبة للستات وقتها كان قاصر على الغنى، يعني الصييطة والعوالم، إنما المسرح أو المرسح كان اللي بيشتغل فيه هو الرجالة وبس. إنما دولة حبيب أيست وما فقدتش الأمل، لحد ما قدرت فعلا سنة 1917 إنها تقف على خشبة المرسح. وقف على الخشبة كان من خلال فرقة عزيز عيد اللي تحمس لها آخر حاجة وتحمل المسؤولية، وادها دور الكونتيسة في مسرحية خلي بالك من أميلي، العنوان اللي اتاخد منه بعد كده خلي بالك من زوزو. فلعبت الدور وأجادت وفتحت الطريق لشغل الستات من بعدها. بعد كده الفرقة عملت مسرحية اسمها ليلة الدخلة، وهي خدت دور العروسة، فتثبتت بقى في المسرح، وكان طبيعي ان نجيب الريحاني يطلبها في فرقته، فراحت. واضح ان وعي دولة ما كانش لسه اكتمل قوي، لانها ما كانتش تعرف ان فرقة نجيب الريحاني بتقدم مسرح كوميدي. اتفاجئت، اسفوجئت البنت، فرفضت انها تشتغل، وكل اللي قضيته في الفرقة 4 ايام. اساسا فكرة انها تمثل كانت مغامرة كبيرة، فكمان هتقدم مسخرة يعيب الشوم. زي ما حاول الريحان يقنعها ان الكوميديا مش مسخرة يا هانم، الكوميديا مش مسخرة يا مدام، انما هي رفضت رفضا باتا. فرح بعتها لصاحبه جورج ابيض اللي كان عنده فرقة هو راخر بس بتقدم مسرح تراجيدي، وجورج طبعا ضمها للفرقة، ومش ضمها للفرقة وبس، ده ضمها كمان لبيته. دولة حبيب كانت اتجوزت وخلفت بنت اسمها ايفون، وما نعرفش جوزها الاول ده كان اذا كان مات ساعتها ولا كان راح فين. احنا عارفين ان المسيحية ما فيهاش طلاق، لكن المهم ان دولة اتجوزت جورج ابيض، ومن اللحظة دي ما بقاش اسمها بقى دولة حبيب، بقى اسمها دولة ابيض، وده الاسم اللي عرفناها بيه. دولة ابيض مثلت من اول فيلم سينما اتعمل اللي هو اولاد الزوات، وفضلت طول الوقت من عمرها تمثل في السينما، واعتقد ان كلنا نعرف دورها في فيلم المراهقات مثلا بتاع ماجدة. وطول الوقت دولة ابيض على الشاشة كانت صاحبة الوش الصارم، اكيد بتأثرها ببداياتها اللي انا كلمتك عنها. ومن هنا بنعلن جايزة لأي مستمع يجيب لنا مشهد لدولة ابيض بتبتسم فيه، مجرد انها تبتسم. المهم جورج ودولة ابيض جت عليهم فترة صعبة، ما قدروش يستمروا كمنتجين، فحلوا الفرقة في الثلاثينات وانضموا كممثلين لفرقة يوسف وهبي، وفضلوا فيها فترة، واستقالت من كل الفرق سنة 1944، لان حلم انها منتجة وصاحبة فرقة كان لسه موجود. سنة 44 عملت مسرح هونولولو قريب من بيتهم في حدائق القبة، والمسرح اشتغل كويس جدا لحد 26 يناير 1952، اللي هو ايه يا حلوين، لو مش فاكر التاريخ ده افتكر شوية كده، حريق القاهرة. حريق القاهرة كان في 26 يناير 1952، بلع حاجات كتيرة في جوف النار، ومنها مسرح الهونولولو بتاع دولة أبيض. فقضت بقية حياتها ممثلة عادية في السينما، وأواخر حياتها طبعا الطلب بدأ يقل عليها، وآخر 6 سنين تفرغت لتربية أحفادها. الله يرحمها ويرحم الجميع.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات، وقبيل الاجتماع شهد رئيس الوزراء تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا من وزارة التخطيط إلى وزارة العدل لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتسيير الخدمات الحكومية. الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم باتجاه قطاع غزة قافلة زاد العزاء 25 بعد 200، وتضم القافلة نحو 3000 طن من المساعدات الإنسانية من مواد غذائية وطبية وإغاثية ووقود، إلى جانب ملابس وخيام للمتضررين، وذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر من أن وكالة الأونروا تواجه خطر الانهيار بسبب أزمة تموين حادة، مؤكدا أن ملايين اللاجئين الفلسطينيين مهددون بفقدان الخدمات الأساسية. ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى توفير دعم عاجل لضمان استمرار عمل الوكالة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية. وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن القوات الإسرائيلية أنشأت بوابات عبور عسكرية في عدة مناطق بجنوب لبنان بالتزامن مع عمليات تجريف للطرق وقطع الأشجار وسط استمرار القصف وعمليات النصف في عدد من البلدات الجنوبية. يأتي ذلك بعد يوم من دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى مناطق داخل الأراضي اللبنانية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وكالة الأنباء الفرنسية أعلنت أن موجة الحر الشديدة في إسبانيا تسببت في أكثر من 1000 حالة وفاة خلال شهر يونيو الذي صنفته هيئة الأرصاد الإسبانية كثاني أكثر الشهور حرارة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 1961، ووصفته بأنه شديد الحرارة على نحو استثنائي. اقتصاديا، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدأت اليوم في صرف معاشات شهر يوليو المتضمنة زيادة الجديدة المقررة بنسبة 15% تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي. يستفيد من زيادة المعاشات نحو 11,500,000 صاحب معاش ومستحق، وتبلغ التكلفة السنوية للزيادة الجديدة نحو 70 مليار جنيه، فيما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2,505 جنيهات. رياضيا، انجلترا تواجه الكونغو الديمقراطية في 7 مساء في الدور 32 من المونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى

0: كنا مدركين أن استمرار الواقع ده سيؤدي إلى تدمير الدولة المصرية.
1: ربنا يكفينا أهل الشر.
2: كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر.
1: 45 دقيقة يقول لي حنموت وحنولع الدنيا. اطمنوا على مصر كويس، محدش بفضل الله يقدر يقرب للبلد دي.

0: يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وبداية شهر جديد. كل شهر وحضراتكم طيبين. النهاردة 1 يوليو 2026، ولما نقول شهر يوليو يعني دخلنا في الجد بقى قوي، بقى جد بقى في الحر والجد في الصيف. ربنا يا رب يخفف عن الجميع ويهون على الجميع ويسعد الجميع، لأنه برضو الصيف ده بيبقى فترات الانطلاق وأيام الأجازات، ويوفق يا رب يا رب ولادنا وبناتنا اللي بيمتحنوا الثانوية العامة. ربنا يا رب يكرمهم وينجحهم، بكرة عندهم كيمياء على ما أعتقد، يعني ربنا يكرمهم يا رب وينجحهم بإذن الله تعالى، ويديهم على قد تعبهم وعلى قد مجهودهم. ولو إن في منهم ما بيحبوش الدعوة دي قوي، يعني يقول لك بلاش على قد تعبنا دي، يعني هم بيبقوا عارفين إن هم ما تعبوش قوي، إنما لا، هنقول يا رب يديكوا على قد نياتكم وعلى قد تعب أهليكم معاكم. حلوة كده الدعوة، يبقى كده زبطت إن شاء الله. يا رب يراضي الجميع بإذن الله تعالى. النهاردة من أول حلقتنا النهاردة في قول يا دكتور، من أول الحلقة دي يعني هنبدأ بقى مع حضراتكم كده سلسلة حلقات مختلفة في محتواها طبعا، ولكن بيجمعها ثيم أو اتجاه واحد، وهو الحر والصيف. ليه؟ لأن احنا في قول يا دكتور مع حضراتكم ساعة بساعة كده في البيوت وفي الشغل وفي كل حاجة، بنحاول نكون ماشيين مع حضراتكم بالزبط. فعشان كده هنبتدي كلامنا، هنتكلم عن حاجات كتيرة أوي في الصيف. هنتكلم عن الأكل والشرب والسفر والأجازات والمصايف والجلد والشعر، أي حاجة ممكن تتخيلوها إن شاء الله يعني ليها علاقة بالصيف وبالأجواء الحارة بشكل عام، يعني هتلاقونا إن شاء الله بنتكلم فيها. وطبعا زي ما دعينا للثانوية العامة، ندعي للمنتخب بإذن الله كده ربنا يكرمه بإذن الله ويوفقهم في المباراة اللي جاية، ويعملوا اللي هم عليهم، يعني يعملوا واجبهم، والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. الرقم التليفون اللي عليه الواتساب اللي تقدروا تبعتولنا عليه هو 010-490-90-4. أقوله تاني، 010-490-90-4. ممكن حضراتكم تبعتولنا أسئلة، ويا حبذا يعني يا ريت تبقى ليها علاقة شوية باللي احنا لسه بنقوله، بالحر وبالصيف وبالحاجات دي كلها. انما طبعا اي حد عنده سؤال هنحاول طبعا احنا بنجاوب على عدد من الاسئلة، يعني مش كل اكيد الاسئلة عشان الوقت. يلا بينا نبدأ اول موضوعنا النهاردة في قول يا دكتور، وهنبدأ موضوعنا الاولاني بنصيحة ومعلومات. نصيحة عن اهمية شرب المية. نصيحة عن أهمية شرب المية. المية دي مهمة ليه قوي، سواء بالنسبة لجسمنا يعني، سواء كبار أو أطفال، شباب أو بنات. المية دي يا جماعة مهمة جدا جدا جدا، وربنا سبحانه وتعالى يعني تحدث عن المية كثيرا في القرآن الكريم، وحتى الآية اللي أكيد كلنا حافظينها، وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. أهمية شرب المية بقى لجسمنا في الأجواء الحرة. طبعا الكلام عن المية كتير جدا جدا، لكن أنا عايز أقول لكم دلوقتي المعلومات الأساسية عن المية وأهميتها بالنسبة لأجسامنا. وأوصيكم خيرا بكبار المقام وكبار العمر. ليه؟ علشان هم ما بيشربوش مية كفاية. ما بيشربوش مية كفاية لأسباب متباينة جدا. ما بيشربوش مية كفاية يقولك يعني بنسى، وفي منهم ما بيشربوش مية يقولك ايه انا بشربش مية بقى يعني في على قد ما اقدر عشان ما اقومش الحمام بالليل. ده غلط. المية شديدة الاهمية، واحدة من العناصر السبعة الاساسية للغذاء. حد يقول الله حضرتك بتقول غذاء، ايوة، ما هو الغذاء ده يدخل فيه المية كمكون اساسي من العناصر السبعة الاساسية للغذاء. 90% من سوائل جسمنا، 90% من سوائل جسمنا تركيبها الرئيسي من المية. سوائل الجسم اللي هي زي ايه؟ مش حيالله كده اي سوائل، لا، سوائل جسمنا يعني الدم، يعني السائل الليمفاوي، يعني العرق، يعني البول، كل الحاجات دي، الانزيمات الخاصة بالهضم، الحاجات دي كلها بيدخل في تركيبها الاساسي المية. 90% من السوائل في الجسم تركيبها الرئيسي من المية. المية هي أساس كل العصارات الهضمية، كل الحاجات اللي مطلوب منها تتعامل مع الأغذية اللي احنا نسميها العصارات الهضمية، أو بمعنى أدق طبيا يعني الإنزيمات الهضمية، تركيبها الرئيسي من المية. فتخيلوا كده معايا، لما يبقى مكون المية بينقص يحصل خلل في إنزيمات الهضم، يقوم الهضم يتعثر يعني يبقى فيه صعوبة، تمام، ويبقى فيه ارتباك. فتخيلوا أنه ممكن حد يبقى عنده ارتباك في حركات الجهاز الهضمي، أو ارتباك في الهضم، أو ارتباك في الإخراج، وهو يكون السبب ليس له علاقة بطبيعة الأكل ولا بطبيعة الإنسان نفسه، قد ما هو إهمال في شرب المية، إن المية بتكون ناقصة في جسم هذا الإنسان. ومرة تانية بقول لكم ده ينطبق على الكبار وعلى الأطفال، كل المية مهمة لجميع الأعمار. المية كمان يا جماعة بتحافظ على التوازن الكهربي داخل الجسم، ما ربنا سبحانه وتعالى خالق توازن كهربي جوه جسمنا اللي احنا مسميه الإلكترولايتس، تمام. التوازن ده هو اللي من شأنه انه بيخلي الجسم يؤدي كل الوظائف الحيوية بتاعته على اكمل وجه. الوظائف الحيوية اللي هي ايه بقى؟ اللي احنا مش بنحس حتى بيها. يعني ايه؟ يعني ان القلب يشتغل كويس، وحركة التنفس او جهاز التنفس يشتغل كويس، والغدد الصماء تفرز هرموناتها بشكل طبيعي، والكلى الكليتين يعني يشتغلوا كويس، والكبد يشتغل كويس، والمفاصل تشتغل كويس. ايوة، كل ده توازن وتناغم جوه الجسم. دي ايات كبيرة جدا جدا جدا لا تحصى ولا تعد، والعلم لا يتوقف عن الاكتشاف، كل يوم بيكتشف جديد في خبايا هذه المعجزة الربانية اللي اسمها الجسم البشري. ما هي دي يعني أكبر معجزات الله سبحانه وتعالى، والعلم بقول لكم لا يتوقف عن الاكتشاف ده، الاكتشافات الخاصة بجسمنا، تمام كده. جزء رئيسي من التوازن والتناغم ما بين كل أجهزة الجسم الحيوية خلاص معتمد على توازن وثبات الكهربية الداخلية للجسم. علشان كده دي بتبقى من التحاليل المهمة قوي، لا قدر الله لما مريض يدخل المستشفى مثلا، يدخل الطوارئ، أو مريض بعد الشر ربنا يعافي الجميع، تحصل له مثلا كومة اللي هي الغيبوبة، أو مريض يدخل في حادث، أو أي مريض يدخل في حالة طارئة إلى قسم الطوارئ في المستشفى، من ضمن الانفستيجيشنز أو التحاليل المبدئية اللي بتتعمل حاجة اسمها الإلكترولايتس خلاص، اللي هي الكهربية بتاعت الجسم عاملة ايه، وحاجة اسمها البي اتش والحاجات دي كلها خلاص. المية اللي احنا بنشربها، واحيانا نقول اصلا انا بحبش اشرب مية كتير، لا، في ناس كده بيحبوا يقولوا كلام ما تفهموش فيه، جمل كده لا محل لها من الاعراب سواء في النحو او في الحياة يعني. فيقولوا ايه اصلا احنا ما بحبش نشرب مية. المية من ضمن وظائفها، شوف احنا لسه عمالين نتكلم على الوظائف، الحفاظ على التوازن الكهربي داخل الجسم. المية كمان هي اللي بتوفر الوسط الضروري لعمل الكليتين، يعني لو في نقص في كمية المية في جسمنا، الكلى اللي هم الكلى يعني، عشان بس أنا بقولها باللفظ الصحيح لغويا، لكن اللفظ الشعبي الدارج الكليتين، كلية اليمين وكلية الشمال. تخيلوا كده معايا، لو ما فيش مية بما يكفي في جسمنا، الكليتين ما يشتغلوش كويس. عشان كده دايما الناس يقولوا ايه، اشرب مية كتير عشان الكلى تشتغل كويس، اشرب مية ويدخل بقى تحت المية دي ايه، العصاير والحاجات دي كلها. ولكن مفيش احلى ولا اهم من المية الصريحة، اهم من العصاير طبعا، اهم من العصاير وافيد خلاص، لكن اي سوائل مفيدة للجسم بشكل عام، لكن المية بشكل خاص، تمام. يبقى احنا بنقول كمان ان المية بتحافظ على توازن ضغط، بتحافظ على الوسط او بتوفر الوسط الضروري لعمل الكليتين. المية كمان بتحافظ على توازن ضغط الدم. أيوة، الناس اللي عندهم مشاكل في قياسات بتاع ضغط الدم بتاعهم، سواء الهايبرتنشن أو الهايبوتنشن، هايبر يعني زيادة، وهايبو يعني ناقص، فالهايبرتنشن يعني ان ضغط الدم يكون زايد، اللي هو زائد عن 120 عن 80، وهايبوتنشن يعني انه يكون ناقص، اللي هو بقى 100 على 70 و 90 على 60 والحاجات دي كلها. وطبعا ده خطر، مش بس ضغط الدم المرتفع هو اللي خطر، ضغط الدم المنخفض كمان خطر. وضغط الدم المنخفض له اعراض في منتهى السخافه، كل اللي بيعانوا منها بيعانوا منها يعني ويعبروا عنها بالحقيقة بشكل كبير جدا جدا، وخاصة السيدات والفتيات، لأن السيدات والبنات دايما دايما يجيلهم ضغط دم منخفض أكتر من الرجال. الرجال يجيلهم ضغط الدم المرتفع، لو ان في ستات كتير قوي برضو وبنات يبقى عندهم ضغط دم مرتفع. وسبحان الله بحس ان دي من حكم ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه الضغط المرتفع، ضغط الدم المرتفع بيعرض المرضى فيما بعد، يعني لو ما كانش فيه كنترول وما كانش فيه تظبيط للأدوية والكلام ده كله، مريض ضغط الدم المرتفع بيكون معرض لمشاكل القلب، سواء عضلة القلب أو مشاكل شرايين القلب. طيب مرضى ضغط الدم المنخفض بيبقوا مع مرور الوقت تلاقي ضغط دمهم يتظبط، فتحس كده بالمعادلة بالبلدي كده ان الستات في امراض القلب وامراض الشرايين تجيلهم اقل شوية من الرجال. واحنا دايما الناس يعني بشكل دارج يقولوا ايه ده له علاقة بالانفعالات وبتاع، لا الستات بتنفعل اكتر من الرجال، ملاش علاقة بالانفعالات، هي ليها علاقة بحاجة احنا بنسميها predisposing factors او العوامل المهيئة او المسببة للحالة المرضية. سبحانك يا رب، وكأن ربنا سبحانه وتعالى برضو من حكمته في توزيع الابتلاءات على البشر، هو ربنا عارف ان الستات هي اللي بتاخد بالها من الأسرة، وهي اللي بتاخد بالها من، تلاقي الأم او الزوجة هي اللي بتاخد بالها من، مش بس من الولاد، بتاخد بالها من الولاد، بتاخد بالها من زوجها، واحيانا تاخد بالها من اهلها كمان، يعني والدتها او والدها، ويعيني في الاخر دايما ياخدوا بالهم في الاخر من نفسهم اذا لقوا وقت. يعني طبعا احنا عشان كده لازم نخلي بالنا احنا كمان بقى من زوجتنا ومن بناتنا ومن امهاتنا، عشان هم دايما دايما بيحطوا الأولوية والأفضلية لغيرهم، اللي هو غيرهم اللي هو احنا. فسبحان الله ربنا يقوم يبعد عنهم شوية أمراض زي أمراض القلب نتيجة ان هو ما يخليهمش عرضة قوي لأمراض ارتفاع ضغط الدم. ما علينا، في المجمل اضطرابات بقى ضغط الدم سواء بالزيادة او بالنقصان خلاص تزيد قوي وتظهر قوي مع نقص شرب المية، تزيد قوي وتظهر قوي مع نقص شرب المية، في حين أن العكس صحيح، اللي بيشرب مية كويس واللي بيشرب مية بشكل حلو وطول اليوم كده يعني بيشرب حلو وبيروي جسمه زي ما بيقوله خلاص، بيكون بعيد عن مشاكل اضطرابات ضغط الدم. طبعا المية بتحافظ على توازن ضغط الدم بالاشتراك مع عنصرين مهمين جدا هما الصوديوم والبوتاسيوم. المية كمان مسؤولة عن حماية الأعضاء الداخلية لجسمنا، كل الأعضاء الداخلية لجسمنا المية بتحميها، يعني عاملة حواليها زي ساتر كده أو زي حماية علشان ما تتأثرش لا بالحركة ولا بالاصطدامات الخفيفة ولا الكلام ده كله. المية كمان ضرورية جدا جدا جدا لحيوية الجلد، كمان المية ضرورية لتخزين الدهون، الدهون اللي بنحتاجها بعد كده في فترات الامتناع عن الطعام، سواء مثلا وإحنا نايمين أو لما بنيجي نصوم أو ما إلى ذلك. كمان المية ضرورية لعمل الانزيمات بشكل عام، انزيمات الجسم يعني بشكل عام وانزيمات الهضم بشكل خاص. افكركم بقى بكمية المية المطلوبة لجسمنا، نبدأ بالاطفال ان احنا لغاية نهاية السنة الاولى، يعني لما الطفل يكون هيتم سنة طبعا بنبدأ له المية من الشهر الثالث، دلوقتي بنديله قطرات كده بعد كل رضعة، قطرات كده في بقه بسرنجة من غير السن تمام، او في الببرونه، ببرونه كده صغيره نخليها للميه ونحط له فيها ميه ويمص كده شويه ميه بعد كل رضعه، ده اعتبارا من الشهر الثالث لغايه ما نبقى عند نهايه السنه الاولى. ممكن يكون اجمالي الميه اللي بيشربها الطفل اللي تم سنه، اجمالي الميه من 50 ملي الى 80 ملي في اليوم، ده الطفل اللي عنده سنه. حتى نهايه السنه الثانيه الطفل المفروض يكون بيشرب 250 ملي في اليوم، و250 ملي دول ما تستكتروهمش، يعني ده كمية مناسبة جدا طبعا خصوصا في الأجواء الحر. بيوصل الكمية ل 500 ملي يعني نص لتر حتى نهاية السنة الثالثة، وبتزيد الكمية وتوصل للتر كامل كحد أدنى عند نهاية السنة الخامسة، يعني لما الطفل يكون خلص الخمس سنين خلاص ماشي، مش هيتم الخمس سنين بالشطارة كده زي عمر، فاكرين عمر اللي أنا دايما أكلمكم عنه إنه شاطر، عمر هيتم بقى خمس سنين، لا لما يخلص خمس سنين لازم نبقى مطمنين ان عمر وكل الاطفال اللي زيه الحلوين الولاد والبنات بيشربوا ما يقارب اللتر في اليوم، وده كحد ادنى زي ما بقول. طبعا العصائر زي ما قلنا بتتحسب ضمن الكميه المطلوبه، وان كانت الميه هي الافضل. وبالنسبه للكبار بيكون مطلوب 2 لتر يوميا، وما تستكتروش الكميه. 2 لتر يعني حوالي 8 كوبايات من الحجم المتوسط، 2 لتر يوميا، وده كحد ادنى برضو. في الايام الحاره المية بتزيد الطلب عليها، جسمنا بيطلبها اكتر، وطبعا في الاجواء الباردة المية بتقل شوية. وخلوا بالكو، خلوا بالكو، اخر معلومة عايز اقولها، خلوا بالكو من درجة حرارة المية. المية الساقعة قوي ما بتبقاش مفيدة، وبالعكس بتسبب صدمة وما بترويش، ما بتشبعش. فالمية تتشرب تبقى هادية، يعني ايه إذا التعبير الجميل اللي كلنا اكيد عارفينه اللي هي نص ونص، يعني ان المية ما تبقاش ساقعة قوي ولا تبقى سخنة. وطبعا يعني أذكر بكل خير الناس اللي بيعملوا سبيل المياه أو بيعملوا صدقات المياه الجارية في الشوارع، ربنا يا رب يجازيهم كل خير، يا رب يجازيهم كل خير، لأن ما عندكوش فكرة هذا الأمر بيكون فارق قد إيه مع ناس كتيرة جدا، خاصة من الناس اللي بتتطلب مهنهم، المهن اللي بيشتغلوها ان هم يكونوا موجودين في الشوارع لفترات طويلة في الايام الحارة. فتخيلوا بقى كده لما يبقوا ماشيين ويلاقوا يعني مبرد مياه يقدروا ان هم ياخدوا منه شوية مياه يشربوه، دي بتبقى حاجة يعني عظيمة جدا، عظيمة التأثير على الجسم زي ما سمعتوا، وعظيمة الاثر برضو في الثواب. ربنا يجازي الناس دي كل خير. هنطلع لفاصل ونرجع. بفكركم رقم تليفوننا 010، ده رقم الرسائل يعني 010-490-90-4. قول يا دكتور، لسه معاكو، خليكو معانا.
0: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال

0: أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90. الثلاثون من يونيو، الثورة المجيدة التي سطرت خلالها أمتنا وخلفها جيش قوي وشرطة أبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. قول يا دكتور على الراديو 90-90.
1: اهلا وسهلا بحضراتكم، والقسم الثاني من حلقتنا النهارده في قول يا دكتور. وبفكركم ان احنا بدانا الكلام معاكم اعتبارا من هذه الحلقه بنتكلم بقى في حاجات تخص الصيف وتخص الاجواء الحاره، وهنكمل كده مع بعض طول ما الحر موجود. طبعا المواضيع بتختلف تماما، يعني مش بس من حلقه لحلقه، ده من فقره لفقره، عشان في الاخر يبقى عندنا تغطيه شامله كده لاغلب الموضوعات اللي تهمنا وإجابات إن شاء الله على أغلب الأسئلة اللي ممكن نفكر فيها بخصوص أي حاجة بخصوص الصيف أو بخصوص الأجواء الحارة. بدأنا تجربتنا دلوقتي معاكو، أو بدأنا يعني كلامنا معاكو في أهمية المية بالنسبة لجسمنا، وشرحنا ده بكل تفصيل. بفكركم برقم الرسائل 010 على الواتساب 010-490-904، ده رقم واتساب عشان الرسائل، وفي نفس الوقت تبعتوا لنا عليه اي اسئلة انتوا عايزينها سواء ليه علاقة باللي احنا بنقوله او لا. تاني موضوع النهاردة بقى عايزين نتكلم فيه بمناسبة برضو الاجواء الحارة، هو موضوع الحقيقة مهم ومهم قوي قوي لكل الاسر اللي عندهم اطفال لسه صغيرين لدرجة يعني او للمرحلة العمرية ان هم يكونوا بيلبسوا حفاظات. هو ايه علاقة بقى الحفاظات بالصيف والحاجات دي كلها؟ لا، في علاقة جامدة جدا جدا. ايه هي بقى العلاقة؟ العلاقة انه في الاجواء الحارة اللي احنا فيها دي الاطفال بتتأثر جدا بالحفاظات لو كانت الحفاظات دي فيها بعض المواصفات الغير مناسبة، او احنا تعاملنا مع الحفاظات في الاجواء دي بالنسبة للأطفال يعني بطريقة غير مناسبة. هشرح لكم قصدي. العناية بمنطقة المقعدة عند الأطفال الصغيرين اللي هما بيلبسوا حفاظات أمر ضروري ومهم بشكل عام، وأمر ضروري ومهم جدا جدا في الأجواء الحارة وفي الأيام الحارة بشكل خاص. ليه؟ علشان الطفل زي ما دايما بقول لحضراتكم العبارة يعني اللي أنا دايما أكررها، إن الطفل هو زينا بالظبط، بني آدم بس على صغير، موديل صغير بس. فزي ما حضرتك بتتحر، زي ما حضرتك بتتحري، زي ما أنتوا بتبقوا راجعين مثلا لما نبقى برا بنبقى راجعين، أما بنصدق ندخل بيوتنا علشان نغير هدومنا ونلبس ملابسنا المريحة، صح كده؟ الطفل برضو حطوا هذه الاعتبارات البسيطة جدا التي تبدو بسيطة، حطوا هذه الاعتبارات في دماغكم دايما وانتوا بتتعاملوا مع الأطفال، خصوصا الأطفال الصغيرين، خصوصا الصغيرين قوي بقى اللي هم بيلبسوا ايه حفاظات. يبقى مبدئيا كده ترك الحفاظة بدون تغيير في الأجواء الحارة أمر شديد الخطورة، شديد الخطورة، ويسبب للطفل ضيق شديد جدا. ليه؟ لأن أجود وأرقى أنواع الحفاظات لديها قدرة على الامتصاص برضو، مش هي مش حاجة خارقة يعني، زي كده الكلام اللي بينتشر، عارفين في بوستات كده على الفيسبوك والحاجات دي بتنتشر كده دايما، وتلاقي دايما الناس اللي بيكرروا الكلام، معرفش ليه بيبقى عندهم قناعة انه يعني زي ما يكون ايه، الناس هتفتكر ان ده كلامهم اوريجينال، يعني ان كلامهم اصلي، مع انه بيبقى بوست بيتكرر جدا. يعني في بوست كده بيتكرر دايما في فترات الصيف، يقول لك ايه جملة كده، يقول لك ايه مش معنى ان مزيل العرق قالوا ان هو بيستمر 48 ساعة يبقى حضرتك تتحدى مثلا، خلاص. وتلاقي بقى ناس كتير قوي بتكتب هذه الجملة. فبنفس القياس، مش معنى ان احنا ملبسين للطفل حفاظة ايا كان نوعها بقى، ان هي اجود الانواع، خلاص هم في الاخر اجود الانواع واقل الانواع في الجودة، ليهم قدرة على الامتصاص. بمعنى كده ان احنا لازم نغير الحفاظة للطفل في الاجواء الحارة دي بفترة لا تتجاوز ما بين 4 و5 ساعات. هتقولوا لي بس هو يعني ما هي كويسة ويعني وخلاص لا لازم تتغير، لان هي من ناحية ما تبقاش كويسة ولا حاجة، هي اكيد بيكون فيها يعني تبول او تبرز كان فيها يعني، واذا ما كانش خلاص هي قدرتها على الامتصاص وبقائها على جسم الطفل هذه الساعات امر غير مستحب. طيب تاني حاجة ايه في العناية بمنطقة المقعدة عند الاطفال اللي بيلبسوا حفاظات في الاجواء الحارة؟ تنظيف المنطقة بشكل كويس قوي. يعني ايه؟ يعني يا ست الامهات، يعني زي ست الكل كده، طبعا انا بكلم الامهات اللي بيعملوا هم دورهم وبيعملوا هم واجباتهم تجاه اطفالهم. هتقولوا لي الله يعني ايه واجباتهم؟ يعني اقول لك يعني ان انت بتغيري له. تقولي لي الله هو هغير له؟ امال مين اللي هيغير له؟ اقول لك لا اسكتي بقى، انا مش طلع ان في ناس كتيره بتعمل الشغلانه دي دلوقتي من العاملات اللي هم اللي في المنازل، وتحديدا العاملات اللي من دول تانية، في امهات كده بيدوهم هم الوظائف دي، يعني الوظائف اللي مش حلوه دي، يعني مع ان ده امر مش صحيح مش صح، لانه لما تغيري للطفل او تاكليه او تحميه او كده، هو ما بيبقاش الفعل بس اللي انت بتعمليه، يعني ما بيبقاش عمليه الغيار بس انك بتغيري له حفاظه، لا، الطفل هو باصص لك او الطفله الصغيره وهما باصص لك كده، ده عمليه تواصل كامله ما بينك وما بين ابنك او بنتك، تواصل وتلامس وحب وعناية وتناغم واهتمام وعشم وكل الحاجات الحلوة والألفاظ الحلوة اللي ممكن تتخيلوها. أيوة أنا مش ببالغ، ده كلام حقيقي على فكرة. أنت لما بتاخدي طفلك كده وترضعيه، أنا لما بنقول مثلا في حالة الرضاعة الصناعية، في حالة الرضاعة الصناعية، في حالة تعذر الرضاعة الطبيعية من الأم، خلاص في ام تقول لك ايه ما هو مش مشكله بقى، ما هو بيرضع من الببرونه يعني، فاي حد ممكن يرضعه، يعني ممكن تكون هي ترضعه، مامتها ممكن ترضعه، لو حد من صحابها ولا قرايبها الشغاله ترضعه، ده امر خطر جدا وغلط جدا من الناحيه النفسيه كمان. ممكن الطفل بيرضع، بيرضع من الناحيه النظر

وهتقعدي تهزري معاه وانت بتغيري له. انا يعني بكلم الطفل سواء طفل او طفله، هتقعدي تهزري معاهم وانت بتغيري لهم وتلعبيهم وهم يضحكوا والكلام ده كله، لان خلاص العمليه ما بقاش فيها الجانب الحسي بتاع ان انا قرفانه والكلام ده كله. اه ليكي حق، ده يحصل ممكن خاصه لو اول مره، يعني اول مره مرتين ثلاثه، اول اسبوع او الاسبوعين اول شهر، انما بعد كده انت بتلاقي نفسك اثرك بيبان على طول على طفلك. فبالتالي الاهتمام بيه بكل تفصيلة خاصة بطفلك ان انت تعمليها بنفسك، ده شرف كبير ربنا سبحانه وتعالى مختصك بيه انت ومشرفك بيه. الا طبعا في حالات خاصة بيكون فيها المساعدة للأم أمر واجب، إنها بيكون عندها حاجة غير يعني غير قادرة على أداء المهمة دي، أو يكون عندها أكتر من طفل يعني توائم أو كده، فساعتها هنا المساعدة بتكون مقبولة. ولو إن برضو الأمهات الشطار بيوزعوا الاهتمام، يعني ما بتلاقيش بقى الأم مثلا عندها توأم مهتمة هي بطفل وفي طفل تاني متسبق لحد، يعني لا برضو بتبدل والكلام ده كله. يبقى تنظيف منطقة المقعدة دي أمر في غاية الأهمية. كمان ان احنا نستخدم الكريمات المرطبة والحاجات دي، اه طبعا هنا بقى بتكون حاجة مهمة، ولازم الكريمات دي تكون بمواصفات قياسية كده خاصة شوية، انها بتحافظ على الجلد علشان خاطر الاثر بتاع الحفاظات، لان في كتير جدا جدا من الحفاظات بتسرب، خلوا بالكوا بتسرب لأسباب، سواء كانت عدم الجودة من الناحية الصناعية او عدم ملائمة المقاسات، فده بيخلي ايه؟ بيخلي فيه تسرب. فالتسرب ده يخلينا لازم نهتم على طول بالامر علشان ما يحصلش تأثر سلبي لمنطقة الجلد في منطقة المقعدة عند الاطفال. كمان لازم تختاري الحفاظات اللي بتعمل بلل اقل، او ممكن يبقى في فرصة حدوث البلل اقل نتيجة انها مصنوعة بجودة ومقاسها مظبوط وعندها قدرة عالية على الامتصاص. وطبعا ده بيمتد الى انك تختاري المقاس المناسب، وانا لما بقول مقاس مناسب لان في كتير من الحفاظات ما بتكونش مقاسها مناسب، فتلاقوا الامهات والاباء يجيبوا يا اما مقاسات واسعة يا اما مقاسات متزمتة كده او ضيقة قوي على الطفل. تمام. كمان لازم نعرض منطقة المقعدة دي للهواء. يعني ايه؟ مش للهواء ان احنا نمسك الطفل ونحطه قدام المروحة ولا نمسكه في الشباك، خالص مش ده قصدي. يعني ايه نعرض المقعدة للهواء؟ يعني لما تيجي تغيري له تباطئي شوية، تباطئي سنة كده. انت قصدي انك تتصرفي ببطء شوية، انك تروح تجيبي بقى مثلا الحفاظة الجديدة، انك تفرديها بشويش، تلعبي معاه شوية. هذه الثواني القليلة مطلوب منا ان المنطقة المقعدة اللي هي مكتومة دي بالحفاظة وقت طويل تتعرض شوية للهواء، تتنفس، الجلد يتنفس. كمان من الحاجات المهمة قوي انه ممنوع ممنوع ممنوع استخدام بودرة التلك. خلاص الحمد لله رب العالمين، يعني فيه كانت شركة عالمية من الشركات العالمية من اهم منتجاتها بودرة التلك، احد الشركات الخاصة بمنتجات الاطفال، هي توقفت، الشركة توقفت خلاص عن صناعة بودرة التلك. ليه؟ لان خلاص الابحاث الطبية قلت لكم لا تتوقف، لقينا ان بودرة التلك دي اولا فيها خطورة على الجهاز التنفسي للطفل، اللي لما الامهات يقعدوا يبدروا بقى كده، اللي يقعدوا يرشوا البودرة على جلد الطفل، تمام، كالطقس شعبي اصيل في عملية الغيار، ان يقول لك بقى ما غير له وبدره، أبدره يعني أحط عليه بودرة. ثانيا أنه أحيانا لما بيبقى الطفل مستحمي أو بيكون مغير أو يكون المنطقة دي متنظفة بالمياه، أحيانا ما بيكونش عملية الجفاف أو التنشيف كاملة، فالبودرة دي بتلزق، لو ذرات صغيرة لزقت مع ذرات من المياه خلاص بتعمل حاجة زي العجينة كده، ممكن إحنا حتى ما نلاحظهاش لكنها ممكن تسد المسام، فده بيكون له أثر عكسي وأثر سلبي كبير على جلد الطفل. كمان ممنوع منعا باتا استخدام المناديل المبللة التي تحتوي على الكحول. استخدموا المناديل المبللة بالمياه، يعني في مناديل وانتوا بتشتروها، لو انتوا عايزين تشتروا يعني الوايبس المناديل المبللة، اشتروها اللي هي مبللة بالمية، هي المحتوى بتاعها مية. اوعوا تجيبوا حاجة فيها كحول للأطفال، لان احنا لا عايزين نطهر المنطقه دي، لانه في ممكن بيبقى في عرضه انه يحصل التهاب نتيجه الكحول ده، مش حاجه مطهره زي ما الناس بتفتكر. واخيرا اخيرا لازم نلتزم بتعليمات الطبيب اذا كان هناك التهاب في المقعد، خلاص اللي هو بيتسمى مجازا نابكن ديرماتايتس، بس هو مش نابكن ولا حاجه، هو مش اللي هو التهاب

0: حفاظه. هو مش التهاب الحفاظه، ولو ان في حفاظات طبعا بتتباع تحت، يعني بتتصنع تحت السلالم وماركات يعني ما انزل الله بها من سلطان، يعني بتبقى حاجه وحشه جدا وبعيده كل البعد عن الرقابه الصناعيه السليمه والمواصفات القياسيه الصحيه والكلام ده. لكن انا بتكلم على الانواع المعتمده وكل حاجه، هذه الانواع ما بتسببش التهاب حفاظه خلاص. لكن اللي بيسبب الالتهاب ترك الحفاظة بدون تغيير، ان تسريب زي ما قلنا وهكذا، رحنا للدكتور، الدكتور بيكتب لنا علاج، نلتزم بقى بالعلاج. ليه بقول كلمة نلتزم بالعلاج؟ طبيعي يا دكتور نلتزم. لا، في ناس ما بتلتزمش، في ناس بتزهق تقول لك الله انا بحط الكريم اللي قالي عليه الدكتور، المرهم اللي قالي عليه الدكتور، بقالي هو 4-5 ايام مش حاسب اي تحسن او باي فرق. لا، في فرق هيحصل، لانه المنطقة دي لما بتلتهب بتاخد وقت في العلاج. ليه؟ لانها منطقة لا تتوقف عن العمل، الطفل هو ما بيتوقفش عن الاخراج. فبالتالي زي بالظبط كده ما نبقى بناكل على درسنا واحنا درسنا وجعنا، فالالم مستمر على طول. فالالتهاب ده عشان يخف بياخد وقت، ولازم تعرفوا الحكاية دي، ولازم الاطباء من زملائي وزميلاتي وتلامذتي واساتذتي كل الناس اللي بيشتغلوا في الطب يقولوا للمرضى بتوعهم، للامهات والاباء يعني، ينبهوهم ان التهاب منطقه المقعد عند الاطفال من اكتر الالتهابات اللي بتاخد وقت في العلاج، فلا تتوقعوا التحسن فورا. وخلوا بالكم ما تعتمدوش على انكم تسالوا بعض ولا تسالوا الجروبات في الجروبس او كده. ليه؟ لانه في الحالات التهاب المقعده لازم الدكتور يشوف نوع الالتهاب بنفسه، يشوف درجة الاحمرار، يشوف هل الاحمرار ده له ايدج او له حدود باينة ولا لا، يشوف هل هي لون واحد من درجة اللون ولا اكتر من لون، يشوف فيها حبيبات او فسفيس كده ولا مفيش، يشوف الديستريبيوشن مكانها عامل ازاي. كل ده الطبيب فقط هو اللي بيكون قادر على معرفة اجوبة هذه الاسئلة، وبالتالي اختيار العلاج المناسب والفترة المناسبة. ده كان تاني موضوع عندنا النهاردة في الحلقة، وهو خاص بالتهابات المقعدة عند الأطفال والعناية بمنطقة المقعدة عند الأطفال تحديدا في الأجواء الحارة. 010-490-904 ده رقم الواتساب. قول يا دكتور لسه معاك، وخليكوا انتوا كمان معانا.
1: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: يا دكتور على الراديو 90 90.
1: اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخيرة في حلقتنا النهاردة. نجاوب على شوية اسئلة كده زي ما قلت لكم بنختارها عشوائيا، لكن كان عندنا موضوع تاني بس هنتكلم عليه ان شاء الله يعني خلاص بقى مع الحلقات مستمرة في موضوع الحر والصيف والحاجات دي كلها. ان شاء الله كده الموضوعات لن تتوقف باذن الله تعالى، ربنا يدينا المقدرة. وعايز بس اطمن حضراتكم على حاجة مهمة جدا جدا، في بعض الأسئلة أنا يعني عارف إجابتها هتكون مثلا في الحلقة الجاية وفي الحلقة اللي بعديها فعلا يعني، فأنا بدعو بس الناس اللي بعتوا لنا الأسئلة أنهم تابعوا بس الحلقات لسببين: أولا عشان الإجابة هتلاقوها مفصلة في الحلقات الجاية إن شاء الله، ثانيا لأن الوقت المتبقي دايما الوقت بتاع إجابة الأسئلة بيحتاج الإجابات اللي احنا بنسميها الإجابات التلغرافية أو الإجابات القصيرة عشان الوقت يعني. سلام عليكم، ابني عنده 6 شهور، ده رقم اخره 5326، ولسه ما شربتوش ميه، ابدا معاه من دلوقتي قد ايه؟ المفروض ان احنا نكون بدانا اصلا من سن 3 شهور، وقلنا كان زمان من 4 شهور، وبعد كده قلنا لا، الابحاث قالت لا من 3 شهور، بندي قطرات من الميه لا تتجاوز من ملي الى 3 ملي، بنقيسها كده بقول لكم بالسرنجة، ممكن بسرنجة بلاستيك طبعا من غير السن، بنحطها كده ببطء شديد جدا في فم الطفل عشان الطفل ما يشرقش، او ان احنا بنحط شوية مية في بيبرونة، تبقى بيبرونة دي خاصة بالمية ملاش علاقة بالرضاعة بقى، سواء رضاعة طبيعية من مامته او رضاعة صناعية من بيبرونة اللبن او بيبرونات اللبن، لا بيبقى في بقى بيبرونة تانية بتاعة المية، لانه لسه برضو صغيرين هم على الكوباية بتاعة المية، بيشربوا ما يوازي يعني من ملي الى 3 ملي بعد كل رضعة، تمام كده، لغاية زي ما اتفقنا مع نهاية السنة الاولى بيوصل الكمية، مع نهاية السنة ان الطفل يكون بيشرب حوالي 50 ملي على مدار اليوم. وطبعا بقية السؤال ان هو الام او الاب اللي بعتين ان هم بدأوا معاه برضو نوع من انواع اغذية دقيق القمح، المفروض بعد نهاية الشهر السادس، النوع المذكور ملائم ولكن بعد نهاية الشهر السادس. ازيك يا دكتور، ربنا يكرمك ويزيدك، انا ابني في ثانوية عامة ما بينامش. لا طبعا ما بينامش ازاي، ودايما بيطلب يشرب قهوة وما بياكلش. نصايحك الحلوة لكل اللي بيمتحنوا في الثانوية العامة، ربنا يكرمك يا رب ويكرمه. القهوة عمرها، السهر عمره ما بينعكس ايجابيا على ادائنا في الامتحان خالص، ده بالعكس، ده بالعكس، ده احنا من حتى ايام ما كنا بندرس في كلية الطب خلاص كانوا اساتذتنا الله يكرمهم يقولوا اوعوا تيجوا مطبقين او تيجوا مش نايمين كويس. ليه؟ لان ترتيب المعلومات داخل المخ وترتيبها يعني في الذاكرة واستدعائها بيحصل خلال النوم، يعني بيترتب العملية دي بتبقى خلال النوم، بمعنى ان ممكن حضرتك يا طالب يا عظيم او يا طالبة يا عظيمة بتذاكروا كويس قوي تمام، لازم تناموا شوية علشان مش شوية، تناموا يعني 8 ساعات علشان اللي انتوا ذاكرتوه ده يعني اللي هو يثبت في دماغكم. الكلمة دي مش كلمة مجازية، يقولك نام عشان الكلام يثبت في دماغك. عارفين اقول لكم كلمة تانية برضو بتتقال حاجة درجة؟ ها عارفين لما يبقى في مثلا حد بيعرض على حد حاجة او بيتكلم معاه في حاجة مثلا في شغل او مشروع او بتاع، ويبقوا بيتكلموا عادي كده خالص مش في لفظ دارك كده او طريقة شعاع في الكلام يعني البسيط اللي هو كلنا بنتكلمه، فيقول له ايه، بقول لك ايه، ما تردش عليا دلوقتي، بات عليها، صح؟ مش انتوا بتسمعوا الكلمة دي؟ بات عليها كده ورد عليا بكرة. بات عليها يعني ايه؟ يعني روح نام وقلبها كده في دماغك وانت نايم. يعني ايه قلبها في دماغك وانت نايم؟ الكلام ده كله هو بينطبق على المذاكرة، انه اثناء النوم بيحصل فايلنج، اثناء النوم بيحصل يعني تخزين للمعلومات وترتيب للفايلز او للملفات داخل المخ. عشان كده بتلاقي الطالب اللي قاعد في الامتحان ونايم كويس في الليلة السابقة للامتحان قاعد بيستدعي المعلومات بسهولة اللي هو مذاكرها وهو عارفها، والعكس صحيح لا قدر الله للطلبة اللي بيبقوا رايحين مطبقين او رايحين مش نايمين. تبص ليه؟ يقولك يبص على السؤال يقولك انا عارف الاجابة بس مش عارف يستدعي الاجابة من مخه. خلوا بالكوا قوي، بلاش حكاية القهوة وبلاش الحكاية مشروبات الطاقة وبلاش الكلام ده، القهوة الكافيين بيؤدي الى السهر، بيؤدي الى الارق، والارق ده عكس التركيز يعني ما بيخليش فيه تركيز، دي نقطة برضو مهمة قوي خلوا بالكوا، ربنا يا رب ينجحهم باذن الله تعالى. في يعني أنا بحاول أرد والله على الأسئلة قدر المستطاع، يعني أسئلة كتير. في حد بيقول ابني عنده نقص في الأنيميا. ما فيش حاجة اسمها نقص في الأنيميا، عنده أنيميا ونقص في كرات الدم البيضاء. كرات الدم البيضاء ملاش دعوة بالأنيميا، كرات الدم البيضاء ليها علاقة بالمناعة مش بالأنيميا. وكرات الدم البيضاء المفروض أنها بتزيد فقط، يعني لما نعمل تحليل تزيد فقط وقت الالتهابات، في العادي ما تبقاش زيادة، بتبقى في الرينج الطبيعي بتاعها. بالنسبة للطفلة اللي بتاخد أدوية اللي هي خاصة بزيادة نسبة الكهرباء في المخ، التعامل معها ازاي بيبقى في الحر؟ خلوا بالكم قوي من النقطة دي، ده سؤال مهم قوي، لأنه في الأجواء الحارة فعلا بيكون في قابلية لا قدر الله لحدوث نوبات تشنجية. لازم تبقى جرعات الدواء مظبوطة قوي، ولازم تبقى فيها مراعاة كمان إنها ما تخرجش يعني كل يوم في الأجواء الحارة، يعني القدر المستطاع ما تخرجش في الأيام الحر قوي خلاص، وتاخد الدواء. وهنا النصيحة لابد من مراجعة الدواء باستمرار، مراجعة الدواء باستمرار. بشكركم جدا جدا، وإن شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من قول يا دكتور يوم الأربع الساعة 12 بإذن الله تعالى. يومكم جميل، وإن شاء الله شهر زي الفل علينا جميعا. سلام عليكم.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
3: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد توقيع 3 عقود لتقديم خدمات التخزين والتداول بمستودعات تأديب ورلد السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة. كما شهد رئيس الوزراء توقيع 2 لتوفير ونقل الكهرباء النظيفة لمشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تدعم التحول للطاقة المتجددة وتعزز تنافسية الموانئ المصرية مع التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص. مصر فازت برئاسة الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني لمدة 2 بجانب تجديد عضويتها بالمجلس التنفيذي، وذلك خلال اجتماعات المنظمة التي عقدت في مدينة الرباط. وأكد وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني أن هذا الإنجاز يعكس ثقة الدول العربية في مصر ودورها الريادي في تطوير قطاع الطيران المدني ودعم التكامل الإقليمي وتعزيز السلامة الجوية والتحول الرقمي والاستدامة في صناعة النقل الجوي. وسائل أعلام لبنانية أفادت بأن القوات الإسرائيلية أنشأت بوابات عبور عسكرية في عدة مناطق بجنوب لبنان بالتزامن مع عمليات تجريف للطرق وقطع للأشجار وسط استمرار القصف وعمليات النسف في عدد من البلدات الجنوبية. يأتي ذلك بعد يوم من دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى مناطق داخل الأراضي اللبنانية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. حكومة طالبان في أفغانستان أعلنت تنفيذ غارات جوية داخل باكستان استهدفت مواقع قالت إنها لتنظيم داعش، فيما أكدت إسلامباد إسقاط 4 طائرات مسيرة في إقليم بلوشستان في أحدث تصعيد بين البلدين مع إصابة 2 جراء الهجوم. وكالة الأنباء الفرنسية أعلنت أن موجة الحر الشديدة في إسبانيا تسببت في أكثر من 1000 حالة وفاة خلال شهر يونيو الذي وصفته هيئة الأرصاد الإسبانية كثاني أكثر الشهور حرارة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 1961، ووصفته بأنه شديد الحرارة على نحو استثنائي. اقتصاديا، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدأت اليوم في صرف معاشات شهر يوليو متضمنة الزيادة الجديدة المقررة بنسبة تصل إلى 15% تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي. يستفيد من زيادة المعاشات نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، وتبلغ التكلفة السنوية للزيادة الجديدة نحو 70 مليار جنيه، فيما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات. ورياضيا، انجلترا تواجه الكونغو الديمقراطية في 7 مساء في الدور 32 من المونديال، وفي نفس الدورة يلتقي منتخبا بلجيكا والسنغال في 11 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
2: الدقيقة الأولى صوت الخبر. يونيو إرادة شعب.
4: لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد نقطة انطلاق سياسية، بل كانت شرارة البداية لمسيرة تنموية شاملة لم تعرف التوقف أو التباطؤ. فعلى مدار السنوات الماضية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت الدولة المصرية في تحويل التحديات العظيمة إلى فرص حقيقية للبناء، فامتدت يد التعمير لتشمل كافة ربوع الوطن، من شبكات الطرق العملاقة التي ربطت أوصال البلاد إلى المشروعات القومية في الزراعة والصناعة التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وصولا إلى الاهتمام غير المسبوق بالصحة والتعليم والمناطق الحضرية التي كانت تعاني الإهمال لعقود. إنما يتحقق اليوم على أرض الواقع هو تجسيد لجمهورية جديدة تبنى بسواعد أبنائها وتخطو بثقة نحو استعادة مكانة مصر الطبيعية كمركز ثقل إقليمي ودولي، متجاوزة كل محاولات التشكيك ومستندة إلى إرادة صلبة لم تمنعها الأزمات العالمية عن مواصلة رحلة العبور نحو المستقبل.
2: 30 يونيو إرادة شعب.
5: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو.

0: شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.
1: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب. الراديو 90 90. كل عام وأنتم بخير.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: لقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8-10 بالليل على الراديو 90 90.
2: بلدي يا عم وأرضي،
3: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. أنا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكاني.
4: مصر أم الدنيا.
0: 30 يونيو، إرادة شعب. الراديو 90 90.
5: كنا مدركين أن استمرار الواقع ده سيؤدي إلى تدمير الدولة المصرية.
6: ربنا يكفينا أهل الشر.
7: كل الجموع دي هتتفرق جامعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر.
6: 45 دقيقة يقول لي حميت وحولع الدنيا.
8: اطمنوا على مصر كويس، محدش بفضل الله يقدر يقرب للبلد دي.

0: راديو 90 90 هواها مصري. تلاتين يونيو إرادة شعب. الراديو 90 90. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم أوراق اعتماد 17 سفيرا جديدا لدى مصر، مؤكدا اعتزاز القاهرة بعلاقتها الثنائية مع دولهم وحرصها على تطوير التعاون في مختلف المجالات. كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لهم بالتوفيق، مشددا على التزام الدولة بتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهامهم الدبلوماسية وتعزيز العلاقات المشتركة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة. وخلال الاجتماع أعلن وزير الكهرباء بدء تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية بعد توفيق أوضاع أصحابها، وذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء وتقنين أوضاع المشتركين وتحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك. هذا وقد وافق مجلس الوزراء اليوم على عدة قرارات، منها الموافقة على منح الرخصة الذهبية لمشروعين لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة في أسوان والسويس باستثمارات إجمالية تبلغ 800 مليون دولار، وتوفير أكثر من 3000 فرصة عمل، وذلك لدعم التوسع في الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار شبكة الكهرباء. وقبيل اجتماع الحكومة شهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع عقد مشروع لشركة زينس جروب الصينية باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج مكونات إطارات السيارات والأسلاك الفولاذية، مع توفير 1000 فرصة عمل مباشرة وتوجيه 30% من الإنتاج للتصدير، في خطوة تستهدف تعميق التصنيع المحلي ودعم صادرات الصناعات الهندسية. كما شهد مراسم توقيع عقد مع شركة أجيليتي العالمية لإنشاء وتشغيل منطقة اللوجستية ومراكز توزيع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى 35 مليون دولار. وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن القوات الإسرائيلية أنشأت بوابات عبور عسكرية في عدة مناطق بجنوب لبنان بالتزامن مع عمليات تجريف للطرق وقطع للأشجار وسط استمرار القصف وعمليات النسف في عدد من البلدات الجنوبية. يأتي ذلك بعد يوم من دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى مناطق داخل الأراضي اللبنانية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وكالة رويترز للأنباء أفادت نقلا عن مصدر مطلع بأن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات فنية غير مباشرة في الدوحة بوساطة قطرية وباكستانية، وبحسب مسؤول إيراني تركز المناقشات على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وملف مضيق هرمز، فيما سبقتها لقاءات بين مسؤولين أمريكيين ورئيس الوزراء القطري لتهيئة الأجواء للمفاوضات. اقتصاديا، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدأت اليوم في صرف معاشات شهر يوليو متضمنة الزيادة الجديدة المقررة بنسبة 15% تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي. يستفيد من زيادة المعاشات نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، وتبلغ التكلفة السنوية للزيادة الجديدة نحو 70 مليار جنيه، فيما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات. ورياضيا، إنجلترا تواجه الكونغو الديمقراطية في 7 مساء في دور 32 من المونديال، وفي نفس الدورة يلتقي منتخبا بلجيكا والسنغال في 11 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدئ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى.

حول الثلاثين عنكرة مصر وقف جنب مصر. ربنا يحمي الشباب ويحمي جيشنا ويحمي رئيسنا.

0: بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90.90.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90.90 هواها مصر. يا أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا أخباره. حال بلدنا من 14-15 سنة بنحتفل بشكل من أشكال التنمية، شكل من أشكال بناء الدولة مرة أخرى بعد ثورة 30 من يوليو. النهاردة بنحتفل بيها ونحتفل بالذكرى دي، بس احنا مش بتوع احتفالات قوي، احنا بتوع على الأرض إيه اللي حصل على مدار الـ 14-15 سنة. ده اللي بيهتم بيه حال بلدنا. بنهتم بيه الأداء الحكومي والسادة الوزراء سواء سلبة وإيجاب، ونحل شكاوى حضراتكم، ولكن بقالنا فترة كده بنحاول نشتغل على بناء الإنسان، بنحاول نشتغل على المجتمع، بنحاول نشتغل على الإنسان المصري، مرأة، رجل، شاب، البيت المصري أخباره إيه؟ حصل شكل من أشكال التنمية الفترة اللي فاتت على مدار السنوات اللي فاتت لأعداد كوادر جاهزة للعمل في السوق المصري، سواء في الدولاب الحكومي أو سواء في القطاع الخاص. شفنا نماذج كتير مشرفة على مدار السنوات اللي فاتت. اشتغل عليها المجتمع المدني، اشتغلت عليها الحكومة المصرية، اشتغلت عليها القيادة السياسية على مدار السنوات اللي فاتت من 30 يونيو 2013. ايه اللي حصل؟ ده اللي هنعرفه النهاردة من استاذتنا وضيفتنا اللي هتكون منورانا في الاستوديو. عملت لقاءات كتير وعملت حوارات كتير في كل انحاء العالم، والنهاردة اصعب لقاء ممكن هكون بعمله. صعب جدا ان التلميذ يقعد قدام استاذه، هتبقى صعبة جدا، لان في كل اجابة ممكن هيبقى فيه حاسس ان هيبقى فيه تقييم. انا بتقيم، انا كنت تلميذ قدام الاستاذة اللي علمتني كتير وليها فضل عليا كتير في وجودي مع حضراتكم. اي شكل من اشكال النجاح حتى لو 1% حصل الفترة اللي فاتت فهو بسبب دكتور سوزان الكليني، المستشار الاعلامي لجامعة عين شمس ونائب رئيس مجلس امناء جامعة عين شمس وعضو المجلس القومي للمرأة. هنقول تايتلز كتير جدا بس التايتلز كلها استاذتي. نورت الراديو 90.90.
2: ربنا يخليك يا احمد، انا سعيدة سعادة الدنيا اني اقعد قدامك.
1: شرف ليا،
2: ما شاء الله انت عظيم وانا متابعاك على طول.
1: ربنا يخليك.
2: فانا فخورة وسعيدة بيك سعادة الدنيا كلها، وبجد زي ما انت يعني قلقان من اللقاء ده انا كمان قلقانة جدا
1: كتير قوي. ما خفتش في لقاءات؟ لا، قاعد خايف. انا حاسس ان انا هقيم، ده استاذتي اللي علمتني هي اللي قاعده قدامي.
2: لا انا
1: ربنا يستر واللقاء يطلع
2: على خير. والله انا سعيده. التقييم ده يعني ده من زمان التقييم، انت طول عمرك ما شاء الله عليك ممتاز. ربنا يحفظك ويوفقك دايما حبيبي.
1: شفت السنوات اللي فاتت ازاي الدوله اشتغلت على بناء الإنسان، اشتغلت على رفع نسبة الوعي، وشافت ان الوعي ده في حد ذاته تنمية. عملنا تنمية على المستوى البنية التحتية وعلى مستوى الطرق وعلى مستوى كل حاجة، ولكن على بناء الإنسان شفت ازاي دكتور؟
2: الحقيقة يعني أنا عايزة أقول لحضرتك إنه 30 يونيو دي هي ليست ذكرى ثورة ولا ليست ذكرى ناس خرجت يعني عشان تستعيد وطنها، إنما أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة، هي ذكرى لاستعادة الإنسان لإنسانيته.
1: صحيح،
2: دي أول حاجة. النقطة الثانية هي أيضا ذكرى إن إحنا بقى عندنا، رجعت لنا كرامتنا ورجعت لنا شخصيتنا. احنا كنا فقدنا الهوية يعني كمصريين، ما كانش عندنا هوية، احنا مش عارفين احنا مين ولا احنا فين ولا بنعمل ايه، ولا هي دي مصر بتاعتنا. فانت عارف اما تستعيد مصر وتستعيد كرامتك وتستعيد إنسانيتك وتستعيد هويتك، هو ده الإحساس بتاع 30/6،
1: وده صعب جدا، مش سهل تحقيقه.
2: لا ده كان في منتهى الصعوبة، لأنه كان قبل 30/6 كان في حالة من حالات الإحباط والإنزعاج الداخلي غير عادية بين الناس كلها. وأنا لأن طبعا بحتك بكتير مع الطلبة ومع الأساتذة ومع يعني كثير من طوائف المجتمع يعني، لا كان في حالة من حالات الإحباط وحالة من حالات الفزع. عارف أما تبقى خايف على ولادك وخايف على المستقبل وخايف على كل حاجة، أنت
1: مش عارف، عندكش رؤية، أنت مش شايف قدام في إيه،
2: مش بس ما عندكش رؤية، انت مش عارف هو ده مكانك ولا مش مكانك، ولا انت ممكن تستمر في المكان ده بالشكل ده ولا ما انتش هتقدر. يعني مجموعة من الاحاسيس الملخبطة اللي بتخلي الواحد يبقى بيفقد توازنه على كل المستويات، وده حقيقي يعني على فكرة، وده على مستوى مش بس على مستوى يعني احنا ككبار، انما في الوقت ده كان الشباب والاطفال كان في حالة انزعاج غير عادية. الحمد لله رب العالمين انه ربنا كرم مصر وده كرم من عند ربنا. الحمد لله رب العالمين طلعت ثورة 30 يوليو وتولى فخامة الرئيس. فخامة الرئيس ربنا يديله الصحة والعافية له رؤية من اول يوم, له رؤية استراتيجية ازاي نعمل جمهورية جديدة, ازاي نبني مصر جديدة, وخاصة انه في الفترة اللي قبل 30 يونيو كان حصل انهيار في قيمي.
1: صحيح.
2: وانهيار اخلاقي. وانهيار في في في في
1: في, في السلوكيات
2: في
1: كل حاجه,
2: في الاجتماعيات حتى بتاعت المجتمع نفسه. طبعا. يعني حضرتك وفي كل حاجه بقى, وفي البنية وفي الاقتصاد وخلافه. فإعادة البناء دي مره اخرى على كل المستويات دي بشكل متوازي, ده مجهود جبار. ده مجهود مهما اقول لك يعني. طبعا. ده ممكن تعمل ازاي؟ ده بالإضافة إنه كان المجتمع في الوقت ده برضو ما هواش مهيئ قوي للمساعدة لنتيجة الإحباطات الكتيرة اللي شافها خلال الفترة اللي قبلها, ما كانش مهيئ لده. ولذلك يعني أنا أقدر أقول لحضرتك إنه ده مجهود اتعمل بناس محدودة, ولكن نتيجة الإصرار, نتيجة الإيمان بالله, نتيجة إنه في رؤية وفي إصرار إنه مصر تتصلح, وإنه إحنا فعلا نعيد لمصر تاني هويتها ونعيد للناس كرامتها وإحساسها ببلدها. أعتقد إنه ربنا يعني سبحانه وتعالى كرم فخامة الرئيس وكرم كل المجموعة اللي تعاونت معاه أن تعيد للمصريين مرة أخرى كرامتهم وبلدهم وإحساسهم بذاتهم.
1: بمناسبة سيادة الرئيس برضو ما ننكرش إن في تحيز واضح للمرأة المصرية من قبل سيادة الرئيس, والملف ده تحديدا في تحيز واضح من سيادة الرئيس بان في حاجات كتير جدا, ولكن التحيز ده ترجم على أرض الواقع بنماذج كتير مشرفة شايفينها, سواء من الشابات, سواء من البرلمانات, سواء من الموجودين في المجالس, سواء موجود في الوزارات. التحيز ده شفتيه ازاي؟
2: إيه معلش انا عايز اقول لحضرتك على حاجة, يعني اسمع لي اغير كلمة التحيز. انا مش عايز اقول لحضرتك انه تحيز من سيادة الرئيس, انما خلينا نقول انه في فراسة من فخامة الرئيس. هناك فراسة ازاي انتقي الشخص المناسب اللي يكون في المكان المناسب بيستطيع انه يعاون في بناء الجمهورية الجديدة او في اقامة الجمهورية الجديدة. فخامة الرئيس لانه كان عايز يبني مصر من اول وجديد بعد ما حصل لها يعني انتكاسات غير عادية على كل المستويات. طيب مين عمود الخيمة الذي يستطيع أن يبني يستطيع أنه يوعي
1: المرأة
2: سواء المرأة جوه البيت, يعني ربة البيت, سيبك من كل النماذج اللي هي موجودة في الخارج اللي حضرتك بتشوفها ناجحة. هذه النماذج ما هياش بس موجودة برا لأنها ناجحة, إنما هي كمان لها دور ودور كبير جدا جوه البيت.
1: طبعا.
2: وحتى السيدات اللي ملهاش دور برا البيت, كفاية وجودها جوه البيت كربة بيت, كفاية وجودها إنها تبث القيم, تربي جيل, تحسسه بالولاء والانتماء لبلده لوطنه, تعرفه يعني إيه أخلاق, يعني إيه سلوكيات, وتديله وعي. هو صحيح. ده هذا الدور,
1: ده أهم دور,
2: ده أهم دور, أهم من دور حتى السيدة برا البيت. إنما بقى لما ده كمان بيكتمل, أما تكون هناك سيدة تستطيع أن تحدث التوازن, وحرجع أكد تاني
1: طبعا.
2: تستطيع أن تحدث التوازن بين البيت وبين العمل بنفس القوة وبنفس القدر, كويس. هنا بقى هرجع أقول لحضرتك دي فراسة فخامة الرئيس, إزاي اختار سيدات يستطيعوا أنهم يعملوا هذا التوازن ويؤدوا هذا الدور اللي هو كان الدور المرسوم أساسا من فخامة الرئيس في بناء الجمهورية الجديدة.
1: هختلف مع أستاذتي وهصر على كلمة تحيز للي هي قالته, لأن هو سيادة رئيس في بصيرة وفي فراسة طبعا في اختيار وانتقاء الشخصيات اللي ممكن تمثل حاجات كتير جدا, ولكن هو التحيز كان للمرأة المصرية عامة, وشفناها في نماذج كتير جدا في مشروعات وزارة التضامن, في دور المجلس القومي للمرأة لتأهيل السيدات, الوعظات الموجودين. هو تحيز لكل أشكال المرأة, هو عنده قناعة بأن المرأة المصرية زي ما الدكتور قالت هي العمود بتاع بناء الإنسان, فما كانش بس للشخصيات القيادية أيا كان من الاختيارات, لكن اشتغل على كل حاجة. من الأذرع دي هو المجلس القومي للمرأة, اشتغلت يا دكتور داخل المجلس انك تنمو من وعي المرأة, لانه عارفين ده هيعود على البيت وثم هيعود على مصر.
2: أنا عايز أقول لحضرتك الحاجة، يعني منذ أن أعاد فخامة الرئيس تشكيل المجلس القومي للمرأة بعد 30 يونيو الحقيقة يعني أصبح المجلس أول كلمة قالها للمجموعة كلها قال أنا مش عايز سيدات يقعدوا في المكاتب ويبقوا هواني مجاردن سيتي، أنا عايز ناس تشتغل على الأرض، تشتغل في وسط المجتمع، تشتغل في وسط الناس. وكان هذا التكليف هو بداية الانطلاق الحقيقي للمجلس القومي للمرأة اللي نزلنا بيها في حملات طرق الأبواب في الوصول للقرى والنجوع إلى السيدات البسيطة. مش بس كده، اشتغلنا على كافة فئات السيدات، يعني من أعلى فئات المجتمع إلى أقل فئات المجتمع، أولا عشان تنمية الوعي، ثانيا عشان إشراك المرأة مهما كان دورها، لأنه حتى لو كان دورها بسيط فهي لها دور، تستطيع أن تلهم الآخرين، تستطيع أن تعطي الآخرين من تجاربها، تستطيع أنها يبقى لها دور حتى في التوعية والتربية وخلافه. فعشان كده أنا زي ما بقول لحضرتك ده كان بداية انطلاق كبيرة جدا جدا المجلس القومي للمرأة من خلال اللجان المختلفة. كل لجنة كانت بتشتغل وبقوة شديدة جدا، يعني لجان بحث العلم اشتغلت جامد جدا، لجنة الإعلام اللي أنا يعني تشرفت أن أنا ترأست هذه اللجنة وإلى الآن ما زلت أترأسها الحمد لله. الحقيقة أسسنا أول مرصد إعلامي في مصر كلها لرصد صورة المرأة في وسائل الإعلام، من خلال أن احنا بنشوف إزاي، لأنه برضو تقديم صورة المرأة في الإعلام ده بيؤثر على الوعي الجمعي، بيؤثر على الناس شايفة المرأة إزاي وإيه الصورة الذهنية اللي بتكونها عن المرأة. ولذلك صورتها في الإعلام بكل يعني الفورمات بتاعته، سواء بقى دراما سواء برامج أو غيرها،
1: اهتمتوا بيها؟
2: طبعا اهتمينا بيها، ومش بس اهتمينا بيها إنما كمان طلعنا أول كود إعلامي لمعالجة قضايا المرأة في وسائل الإعلام. والكود ده بقى ما اكتفيناش إن احنا طلعنا، لا ده احنا
1: كود طبعا إيه، ميثاق شرف إعلامي مثلا.
2: بص حضرتك، هو ميثاق الشرف الإعلامي دايما احنا عندنا للأسف في مصر مواثيق شرف كتير جدا. صحيح. كل جهة مطلعة ميثاق شرف إعلامي وكود إعلامي، ولكن كل هذه المواثيق غير
1: مفعله،
2: غير لا غير ملزمه. يعني سيبك من انها مفعله. صحيح. يعني حضرتك انا ممكن ادي لحضرتك دلوقتي ميثاق شرف. يعني ايه اللي يضمن لي ان حضرتك تطبقه؟
1: طب بس طيب. مفيش اي حاجه
2: ثانيه، وبالتالي مفيش اي ضمان ان مواثيق الشرف دي تطبق. ولذلك احنا كنا واعيين قوي للنقطه دي، فعملنا ايه؟ اما طلعنا الكود الاعلامي لمعالجه قضايا المراه في وسائل الاعلام، اول حاجه اخذنا موافقه على الكود من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام.
1: هي.
2: فاصبح
1: قننتوه.
2: برافو على حضرتك. فبعد كده مقنن.
1: تمام.
2: بعد كده تم توزيعه بناء من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ومن خلال المجلس القومي للمرأة لجنه الاعلام. هي. على كل وسائل الاعلام وعلى الهيئات الاعلاميه، الهيئه الوطنيه للصحافه والهيئه الوطنيه. هي. للاعلام. اوكي، وبالتالي اصبح هذا الكود مرجعية لينا حتى في الرصد. يعني انت لما تيجي اي جهة بتعمل رصد اعلامي يقولك انا برصد اعلام، يعني انت بترصد بناء على ايه؟ يعني ايه المرجعية بتاعتك؟
1: ايه المعايير اللي انت شغال عليها؟
2: برافو عليك، ايه المعايير اللي انت بترصد بناء عليها؟ لانه دايما المعايير الشخصية او المعايير المهنية، يعني انا لما اعتمد على ان انا استاذة اعلام فقط وبالتالي فده بيبقى يعني شخصي، يعني بيبقى انطباعات شخصية. انما لما يبقى عند حضرتك كود علمي يعني شارك فيه أساتذة الإعلام كلها الكبيرة في مصر. أي. بالإضافة إلى إعلاميين، فأصبح عندنا بقى إيه مرجعية نستطيع إن إحنا على أساسها نرجع نقول إن إحنا لما بنرصد ده صح ده غلط ده يتصحح إزاي.
1: الصناع ما شافوهوش إنه نوع من أنواع القيود عليهم؟
2: لا، ما هي دي برضو كانت ميزة تانية إحنا عملناها. وده كان ذكاء يعني الحقيقة من اللجنة كلها، إن إحنا اهتمينا إن إحنا نعمل لقاءات دورية مع صناع كل وسائل الإعلام. أي. سواء بقى البرامج، الدراما، حتى الأفلام. كله السوشيال ميديا كلها يعني. أي. فإحنا اهتمينا بشكل كبير جدا إن إحنا يبقى عندنا تواصل بشكل مستمر مع ده، من خلال بقى لقاءات دورية، من خلال ورش عمل إلى آخره. وكنا بنروح كتير من الصحف، بنروح لمواقع. إلى آخره، بنعرض الكود وبنعرفهم الكود بيتعمل إزاي. وصلنا لمرحلة إنه الحمد لله رب العالمين انه دلوقتي حتى قبل الانتاج بيسالونا
1: ساعات
2: احنا كده
1: المرجعيه
2: احنا كده ماشيين صح وفقا للكود ولا هي. يعني بره الكود. فالحمد لله يعني محققين نتيجه كويسه جدا جدا لانه حضرتك مفيش حد بينجح لوحده
1: طبعا.
2: يعني مهما عملت مجهود المجلس القومي للمراه لابد من مسانده مؤسسات المجتمع الاخرى
1: طبعا.
2: يعني الاعلام لازم يساندنا, المؤسسات والجهات المختلفه لازم تساندنا,
1: تضافر الجهود في اي من الموضوعات,
2: وهو ده اللي احنا عملناه الحمد لله. فيعني الحمد لله محققين. يعني
1: هروح لفاصل وارجع على انا عارف خلفيه الدكتور سوزان مش تشتغل بس, هي بيهمها رصد النتائج, رصد النتائج اللي شافته بقى من كل اللي تم من مجلس قومي للمراه سواء في طرق الابواب سواء في الاكواد اللي اشتغلت عليها, النتائج ايه, ايه المتغيرات اللي هي لاحظتها, لان هي دي من الحاجات اللي بتهتم بيها دكتور سوزان. 199 9 رقم الاسم اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي, وحاجات تحرق بنزين على الفاضي, فسيبك من الحاجات دي, هنا يبقى فيه قرار سريع, هنا المفروض تهدي علشان الزحمه تعدي, علشان

عشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90. مع أحمد خيري.
1: هوا يا مصر على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيافتنا ومنورانا في الاستوديو استاذ الدكتور سوزان الكليني، المستشار الاعلامي لجامعه عين شمس ونائب رئيس مجلس امناء جامعه عين شمس وعضو المجلس القومي للمراه. اللي ما سمعناش قبل الفاصل كنا بنتكلم على دور اللي تقام به المجلس القومي للمراه في اعاده الوعي، في تاهيل كوادر نسائيه كبيره جدا، في طرق الابواب لزياده الوعي للمراه المصريه. وسالت دكتور سوزان قبل الفاصل ما سمعناش، طيب هي انت حاجه دايما بتحب النتائج، بتحب رصد النتائج، شفت النتائج ازاي؟
2: بص حضرتك، طبعا لانه احنا بنشتغل اوريدي على استراتيجيه، استراتيجيه مصر 2030 في تنميه المراه يعني.
1: تمام.
2: فالاستراتيجيه هي قايمه على مجموعه من المحاور الرئيسيه. اول حاجه محور التمكين السياسي، محور التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، ثم الحمايه الاجتماعيه.
1: هي
2: تمام. في الاطار ده الحقيقه احنا بنشتغل لان احنا عندنا اطار بنشتغل فيه. وبالتالي كل الانشطه بتاعه المجلس وكل لجان المجلس شغاله على هذا الاطار.
1: تمام.
2: اولا فيما يتعلق بالتمكين السياسي، طبعا كان رقم واحد مهم جدا موضوع التوعيه السياسيه.
1: طبعا.
2: سواء التوعيه السياسيه في مشاركه المراه السياسيه، مش بس مشاركة المرأة السياسية، يعني كان في ناس كتير جدا عندها معتقد انه السياسة دي يعني انها تبقى وزيرة او تشتغل في
1: او عضو البرلمان
2: او عضو البرلمان. انما وصلنا مفهوم انه السياسة دي هي حتى رغيف العيش اللي انت بتاكليه.
1: صحيح.
2: هو ده السياسة. تمام. وبالتالي لازم يبقى الانسان ايجابي، يبقى عنده مشاركة حتى في حياته اليومية، لما يبقى في حاجة غلط يحاول يصلحها، ولكن يحاول يصلحها بالطرق المشروعة مش بالطرق غير المشروعة. صحيح. لأنه برضو يعني قديما أو قبل برضو 30 يونيو كان عندنا فكرة أنه أنا لما أحاول أصلح حاجة يبقى هو ده أقعد أشتم وأنتقد يعني.
1: طبع.
2: لا، هو الدنيا مش كده،
1: كانت ثقافة اختلاف، انتوا حاولتوا ثقافة الاختلاف.
2: برافو على حضرتك. مش بس كده، كمان ثقافة المشاركة الإيجابية، يعني ازاي انا اكون ايجابي ما اكونش سلبي. يعني لما الاقي حاجة غلط قدامي، لو انا في ايدي بصلحها اصلحها.
1: طبعا.
2: لو مش في ايدي اصلحها لازم اعرف اوصل لمين عشان نصلحها مع بعض او نصلحها مع بعض.
1: صحيح.
2: لانه اي مواطن في اي دولة له دور. له دور في تنمية البلد وله دور في بناء البلد وكده. انما لو السلبية دي هتستمر يبقى معنى كده انه مش هيبقى الناس لها دور.
1: هوطي صوتي وهدافع عنكم شوية. الوعي السياسي بالذات للمرأة اعتقد كان موجود يا دكتور، وشوفناه كنموذج في 30 يونيو، كانت المرأة المصرية هي المحرك. ممكن حاجة تقولي ده في الفاصل، كانت هي محرك، فهي عندها من الوعي السياسي، ولا فهم غلط؟
2: لا، انا مع حضرتك تماما. المرأة المصرية لما حست انه في تهديد لكينونتها ولبلدها ولولادها ولمستقبلها
1: انتفضت.
2: بالضبط كده. فده لا يعني انها كان عندها وعي سياسي 100%. لا، انما هو ده وعي بقى الحماية. بالضبط. وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجة، يعني اكيد حضرتك لفيت بلاد العالم، وانا نفس الحكاية لفينا بلاد العالم.
1: صحيح.
2: ما تلاقيش مواطن في العالم كله شرق وغربه بيشعر ببلده له هذا الانتماء.
1: صحيح.
2: زي المواطن المصري.
1: صحيح.
2: بص سيبك بقى من الناس اللي تقعد تقول لك والمصريين وما عندهمش
1: انتماء. لا لا لا.
2: وده بيبان على فكره في ابسط الاشياء، يعني حضرتك شوف دلوقتي مباريات المونديال.
1: بالضبط.
2: شوف كم من الناس اللي واقفه ورا المنتخب المصري. يعني ففي
1: لا مش احنا بننتقد بعض داخليا كتير.
2: لا،
1: خلي اي حد ينتقد اي شخصيه، بتلاقي مصر كلها
2: تاكله.
1: ده مجرد انتقاد،
2: ده هتلاقي مصر كلها تاكله.
1: بالظبط.
2: فانا عايز اقول لحضرتك هي دي شخصيه المصري. المرأة المصرية لما انتفضت لأنه هي شعرت أنه في تهديد ليها والمصر ولولادها ولمستقبلها، انتفضت المرأة المصرية وقومت مصر كلها. انت حضرتك المشهد كان يقشعر له الأبدان، مفيش حد في العالم كله شاف المشهد ده إلا كان متعجب من المصريين ودورهم. مين كان محرك الرئيسي ورا ده؟ كانت المرأة المصرية. تمام. إنما إحنا فعليا لما بدأنا ننزل بقى في حملات طرق الأبواب وفي التعامل من خلال لقاءات ورش العمل مع السيدات في كل الأماكن، كان في نسبة وعي. تمام. ولكن كان الوعي محتاج أن يعني يخش في المسار الصحيح. دور المرأة إيه تحديدا، وإزاي تستثمر هذا الدور بشكل مظبوط، إزاي المرأة تستطيع أنها تنمي الوعي وتساعد فعلا في بناء المجتمع، سواء بقى سياسيا اقتصاديا اجتماعيا أيا كان المحاور اللي احنا بنشتغل عليها.
1: أكبر محور تعبته فيها دكتور وحسيت أنه بذلت مجهود فيه التحقيق وفي المرأة الاقتصادي
2: ولا لا؟ هو طبعا كان المحور الاقتصادي هو المحور، كان صعب جدا جدا.
1: ده إيه الحكومة المصرية والحكومة هي اللي بتدير البيت وهي اللي بتعمل اهو اديكوا تعبتوا بالاقتصادي.
2: لا انا هقول لحضرتك لانه طبعا الظروف وقتها يعني بجد الله يكون في عون فخامة الرئيس والحكومه في هذا الوقت، يعني هم اخذوا البلد والبلد على وشك الافلاس. صحيح. او يعني كانت خلاص ده كان هيتم
1: البلد
2: بالظبط كده، بالظبط مفيش اي حاجه خالص ومفيش يعني مليم في البنك المركزي.
1: صحيح.
2: يعني هي بلد على وشك الافلاس. فكانت ظروف اقتصادية صعبة جدا، سواء على الأسرة أو على الحكومة أو على البلد أو على الناس حتى اللي عايشة داخل المجتمع. هنا بقى لازم يأتي دور المرأة. ليه بقى؟ لأن المرأة زي ما حضرتك بتقول هي وزير مالية البيت.
1: حقيقي.
2: هي اللي تستطيع إزاي تدير الأمور، إزاي تحط الخطة، إزاي يعني وفقا للدخل أيا كان الدخل ده صغير كبير، إزاي تقدر تمشي
1: تكيفه إزاي على المركب
2: اللي المركب إزاي.
1: صحيح.
2: دي أول حاجة
1: اشتغلتوا عليه.
2: طبعا طبعا ده كان ده شغل أخذ منا وقت كتير جدا وجهد كبير جدا.
1: وفي استجابة يا دكتور؟
2: إيه لا طبعا طبعا ده كان في استجابة.
1: يعني السيدات كانوا مستجيبين
2: جدا جدا جدا جدا. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، إن معظم السيدات المصريات بيعتبروا المجلس القومي للمرأة هو بيت المرأة المصرية. وإحنا حتى مسميين كده ده بيت المرأة المصرية.
1: حبوكوا ودي مهمة جدا.
2: لأنه ببساطة شديدة جدا هم حسوا إن إحنا أمنا، وهم كمان يعني حسوا اصلا انت حضرتك مش ممكن تحب حد الا لما تشعر ان هو فعلا هدفه مصلحتك
1: بجد
2: وتثق فيه وكمان تشعر ان هو امين تجاهك، يعني هو بيقدم خدمه بامانه.
1: صحيح.
2: والخدمه اللي بتقدم دي لوجه الله، يعني انت لا انت طالب منها حاجه ولا بتاخد عليها حاجه، بالعكس دي كلها خدمه للوطن يعني. فطبعا دي النقطه الثانيه بقى الحقيقه انه المجلس يعني تفوق فيها على نفسه فكره تحويشه اللي عملها للمراه المصريه. ودي الحقيقة كانت فكرة عبقرية يعني عملتها اللجنة الاقتصادية. فكرة التحويشة دي فكرة بساطة شديدة جدا، عاملة زي فكر نظام الجمعية زمان، يعني لما ستات تجتمع كده فدي مثلا عندها فرح فيقوم الستات كلها يدوها هي الشهر ده عشان
1: الأولاني عشان
2: تخلص فرحها.
1: صحيح.
2: إلى آخره. إحنا عملنا النظام ده، ولكن إحنا عملناه على نظام مؤسسي. نظام مؤسسي بمعنى إن شاركت فيه البنوك المصرية، البنك الأهلي وبنك مصر دخلوا فيه، وبقى نظام مقنن على مستوى مؤسسي، وبقى اتعمل بقى ده جوه القرى وجوه النجوع وفي المحافظات المصرية المختلفة. الحقيقة ده حقق نجاح غير عادي، ده أدى ان كتير من السيدات النهاردة أصبحت حتى لما كانش عندها دخل بقى عندها دخل تستطيع أنها تبني مشروع. عملوا ستات مشروعات كتيرة جدا، ده بالإضافة إلى أنه المجلس
1: أيضا عملته شكل من أشكال الحماية الاجتماعية اللي شغال عليه وزارة التضامن، بس حتى عملتوا دوركم بقى مع المرأة مباشرة.
2: بالظبط كده. ده بالإضافة طبعا إلى دورنا بقى في تعليم المرأة كثير من الحرف والصناعات كثيرة جدا، ومساعدتها من خلال المعارض ومن خلال التسويق الإلكتروني وحاجات كثيرة جدا جدا بنعملها يعني لدفع المرأة اقتصادية.
1: سوزان الكليني وحفظ الألقاب، هي سيدة مصرية اشتغلت في 13 سنة اللي فاتوا مش بس في المجلس القومي للمرأة ومش على تنمية المرأة ومش على تأمين المرأة ومش على زيادة وعي المرأة، اشتغلت كمان على الشباب، لأن هي أستاذة جامعية قابلت كتير من الشباب اللي ممكن يكون كان فاقد الوعي أو فاقد الهوية على مدار السنوات اللي فاتت، قابلت كتير في جامعات كتير على

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

0: أكل الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهرا ومعك للصبح، سهرا ومعك للصبح.
2: سمعت الخطه مش حاجه معلش
3: يا خطة. تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكوره يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. على الراديو 90 90
4: هواها مصري. على الراديو 90 90 لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيافتنا ومنورانا في الاستوديو، وبتحتفل معانا ب 30 يونيو وبتحتفل معانا بنجاحات تمت في مصر على مدار ال 13 سنه اللي فاتوا. دكتور سوزان القليني المستشار الاعلامي جامعه عين شمس ونائب رئيس مجلس امناء جامعه عين شمس وعضو المجلس القومي للمراه، ولسه عندنا بقى لسه كمان تايتلز كتير او نجاحات كتير هنتكلم فيها مع دكتور سوزان. ولكن سالتها قبل الفصل سؤال مهم جدا، وهو الشق الثاني او العمود الثاني اللي ممكن ينجح مصر هو شباب مصر وطلاب مصر، وخاصة ان دكتور سوزان اشتغلت في كل الجامعات المصرية وقابلت كل الطلاب، شايفاهم ازاي على مدار السنوات اللي فاتت؟
5: بص حضرتك، انا هقول يعني مقولة انا دايما بقولها كل ما بجتمع مع الطلاب، بقول لهم انا قلبي مطمن على مصر كل ما بشوف شباب مصر. بشوف شباب مصر بقى الحقيقي، مش النماذج اللي بتطلع لنا
4: لسه بتقول يعني لحد في العربية دكتور دول شباب مصر. ايه ده احنا شايفهم في السوشيال ميديا عاملين ازاي وما عندهمش انتماء وما عندهمش هوية؟
5: لا لا لا لا لا لا لا لا، مش ده شباب خالص مصر. حضرتك انا في المدرجات بيبقى عندي اكتر من 8000 طالب، يعني وده مش في الجامعات الحكومية بس. حضرتك زي ما تفضلت انا درست في كل الجامعات الخاصة المصرية بالاضافة الى الجامعات الحكومية المصرية، فانا يعني الحمد لله رب العالمين كان ليه احتكاك مع الشباب بكل طوائفها وفي محافظات مصر كمان. صحيح. عشان حضرتك تبقى عارف. انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، اولا شباب مصر شباب واعي جدا، عنده وعي عالي جدا، شباب عنده هدف عايز يوصله، شباب عنده مثابرة واجتهاد بشكل كبير جدا. ولكن
4: ايوه،
5: ودي بقى هنا المهم، ولكن لابد ان يكون قدامه نموذج قدوه يحطه على التراك.
4: توجيه صحيح
5: بالظبط، يحطه على التراك. معايا حضرتك؟
4: تمام.
5: طيب نموذج القدوه ده بقى يطلع من فين؟ اولا البيت. خلاص، الام
4: طبع.
5: الاب دول نماذج القدوه. وبالتالي الوعي بتاع الام بينعكس على
4: الشباب.
5: كل ما كانت الام واعيه كل ما كان الشباب واعي مثقف محترم ملتزم.
4: هي واعيه دي يعني مستوى اجتماعي معين؟ هي واعيه دي يعني مستوى تعليمي معين؟
5: لا، الوعي ليس له يعني مستويات لا اقتصاديه ولا اجتماعيه
4: تمام
5: خالص.

0: الوعي يعني أن يكون الإنسان ملم بثقافة المجتمع. يعني ايه ملم بثقافة المجتمع؟ ايه هي ثقافة المجتمع؟ ما هي الثقافة دي حضرتك ما هياش اني بقرأ في كتاب ولا بقرأ كده. الثقافة هي طبيعة حياة المجتمع المصري. طبيعة حياة المجتمع المصري
1: عاداتنا تقاليدنا سلوكياتنا.
0: برافو على حضرتك. بيخش فيها العادات والتقاليد والثقافة ونمط الحياة المصرية الطبيعية.
1: صحيح.
0: ملابسنا، اكلنا، شربنا، علاقتنا ببعض. هو ده نمط الحياة. عندما يعني يبقى هناك تواصل بين كل المحاور اللي احنا قلناها دي داخل المجتمع، كل ما كان هناك وعي بهوية مصر. عشان كده احنا بنقول كلمة الهوية. يعني ايه الهوية؟ الهوية هي هو.
1: صحيح.
0: هو مين؟ يعني انا. يعني انا انا طب ما ببص في نفسي في المراية انا، يعني هو انا انفع مثلا اكون امريكية؟ لا ما انفعش.
1: صحيح.
0: انفع اكون اي انا ما انفعش غير اني اكون مصرية. كويس. هو ده الوعي.
1: هو انت تكلمي شبابنا في الكلام ده في الجامعات؟
0: طبعا. طبعا. انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، الجامعة ليست علم فقط.
1: يعني هو مش تدريس ويلا عشان تنجح وتقفل المادة وديك الامتحان وخلصها عشان نخلص.
0: اطلاقا. عمري ما كانت الجامعة كده. ولو
1: هو عمره ما حضرتك كنت كده، انا عارف ده كويس.
0: ولو الجامعة كده حضرتك يبقى ملهاش لازمة. طب ما هو الطالب ممكن يقعد في بيته، النهاردة في تدريس اونلاين.
1: صحيح.
0: الطالب ممكن يقعد في بيته ويخش اونلاين ياخد
1: يدرس اللي هو عايزه.
0: يدرس اللي هو عايزه وخلاص. انما الجامعة هي مجال لبناء الشخص، لتنمية الوعي، لبناء الإنسان، لأن هم دول اللي حيبقوا مستقبل الوطن. هم دول مستقبل مصر. ولذلك هو دور أستاذ
1: الجامعة، وخاصة أن مصر دولة شابة، أكثر من 62% منها شباب.
0: طبعا. فأنا عايز أقول لحضرتك أنه رقم واحد البيت، وده أول يعني نماذج قدوة.
1: صحيح.
0: رقم اثنين المدرس، سواء في المدرسة أو الجامعة. ولذلك يعني أنا دايما بقول مهم جدا اختيار المدرسين سواء في المدارس أو في الجامعات، لأنه التعلم بيتم بالمحاكاة. يعني أنا مش لازم حضرتك تقعد تقول لي اعملي ده واعملي ده عشان تعلمني. أنا كفاية أشوفك أنت بتعمل إيه عشان أتعلم.
1: طبعا.
0: أتعلم سلوك وأتعلم
1: القدوة والنموذج اللي حكيت عليه
0: بالضبط. هي دي نماذج القدوة. ولذلك أنا بقول اختيار دايما المدرسين سواء في المدرسة أو في الجامعة ده حاجة في غاية الأهمية. ولابد أن يخضعوا لتحليلات نفسية أو تحليلات اجتماعية وكده، من يصلح لهذا المكان ومن لا يصلح. ليه؟ لأنه تأثير السلبي لأحدهما أخطر بكتير جدا جدا جدا من التأثير الإيجابي اللي ممكن يحدث.
1: طبعا.
0: يعني أنت حضرتك ممكن يبقى عندك
1: التأثير الجامعي بقى بحاجة تقولي هو في ألاف يبقى قدامك.
0: برافو على حضرتك. برافو على حضرتك. فتأثير خطير جدا. طبعا. على المجتمع. فيعني لابد دايما أن احنا نهتم باختيار كل من هو يقف أمام الشباب ويكون له علاقة بالشباب حتى يكون نموذج قدوة، يستطيع أن ينقل القدوة دي إلى الشباب.
1: هستغلك أحسن استغلال وهسأل في كل الموضوعات.
0: أنا سعيد.
1: الجامعات الأهلية دي نموذج جديد في الجامعات، شفتيه إزاي؟ وخاصة حضرتك دلوقتي نائب رئيس جامعة أهلية، شايفة النموذج ده إزاي؟
0: بص حضرتك، أولا أنا سعيدة جدا جدا بالنماذج الأهلية بالجامعات الأهلية. ليه؟ مع أنه ناس شايفاها، في ناس كتير جدا فاكرة أنها سبوبة. يعني يقول لك إيه أصل الجامعات الأهلية دي سبوبة
1: شكل بزنس تعليمي.
0: إطلاقا. إطلاقا. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، وأنا ما كانش على فكرة ممكن أقبل أن أبقى نائب رئيس جامعة إلا لو أنا شايفة أنه ده نموذج
1: تجربة مهمة جدا،
0: تجربة مهمة ونموذج مستقبلي لمستقبل المهارات السوقية في مصر.
1: صحيح.
0: يعني إيه بقى مستقبل المهارات السوقية في مصر؟ يعني خليني أحدد لحضرتك. النهاردة سوق العمل ما ينفعش معاها فقط شهادة الجامعية.
1: صحيح.
0: خالص.
1: ودي كلام فيها رئيس كتير.
0: أخي ليه؟ لأنه حضرتك اللي بيطلع من الجامعة معاه شهادة جامعية، دخل محاضرات كده، إنما
1: متناسبة مع سوق العمل،
0: لا احتك بسوق العمل ولا دخل في لأنه لما حضرتك بتشتغل على الأرض غير لما بتشتغل نظري.
1: صحيح.
0: غير لما بتشتغل قاعد كده يعني. تمام. هي دي فكرة الجامعات الأهلية، أن تتحول المناهج الدراسية جامعها إلى مناهج تطبيقية مبنية أساسا على احتياجات سوق العمل. يعني الدراسات كلها, الدراسات الجدوى والدراسات الذاتية اللي اتعملت للجامعات الأهلية كلها قائمة على دراسة احتياجات سوق العمل في كل المجالات.
1: يعني انتوا عكستوا في الجامعات الأهلية, شفتوا سوق العمل عايز ايه ورحتوا عاملين المناهج عليه.
0: برافو على, مش بس بقى كده, مش بس كده, يعني احنا مش بس عملنا المناهج عليه, اولا احنا نقلنا تجربة سوق العمل الى الجامعة. يعني يعني مثلا اذا محتاج ورش معينة بتتعمل في السوق موجودة جوه الجامعات
1: بنعملها.
0: بالضبط. لا هي مش بنعملها, احنا عملناها فهي موجودة جوه الجامعات. مش بس كده, كمان جزء مهم جدا انه جزء من الكريدت اللي الطالب بياخده ان يعمل في السوق عشان ياخد
1: انت بتحقق له فرصة عمل كمان, او تجهيز لفرصة العمل.
0: تجهيز طبعا, لانه اما بيتدرب في سوق العمل بيطلع خلاص عنده خبرة. يعني ما بيخلص سنوات الدراسة بتاعته خلاص بيبقى عنده خبرة في السوق. اولا انت نقلت سوق العمل عندك في الجامعة, دي حاجة. الحاجة التانية وديت الطالب للمطبخ,
1: صحيح,
0: فالطالب بقى جوه المطبخ فشايف كل المشاكل وكل التحديات وازاي يعرف يتغلب عليها, وبالتالي بيكتسب خبرة. اما الطلبة يكتسب خبرة ازاي؟ بس اما استاذ يخش يديله منهج ويطلع, هنا فين الخبرة اللي اخدها؟ ولذلك هو ده الفكر او الرؤية بتاعة الجامعات الاهلية.
1: هاخد من كلام حضرتك وهو التجهيز لسوق العمل, وهروح لتجهيز الكوادر اللي حضرتك شغالة عليها في مبادرات مهمة جدا زي الملهمات العربيات للنجاحات. دكتور سوزان مش جوه مصر على فكرة, هو في السوق العربي او كانش كمان للسوق العالمي. وعندك مركز مهم جدا هو مركز الدراسات الاستراتيجية او مركز الاستراتيجي الدولي اللي هو ايديو ميديا, شغال عليه على اعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل. اعداد الكوادر دي من مين؟ يعني من الشباب ولا من المرأة ولا من مين؟
0: طيب خليني قبل بس ممكن استاذن حضرتك قبل ما نرجع ده, لانه عايزه اكلم حضرتك جزء بس من الجامعات الاهليه قبل ما ننقل على ايديو ميديا. عايزه اقول لحضرتك انه جامعه, يعني مثلا احنا عندنا جامعه عين شمس هتطلق اول برامج للتعليم المهاري التكميلي لكل الشباب سواء في مصر او في العالم العربي ايا كان.
1: بمعنى ايه البرامج دي؟
0: بمعنى ايه البرامج دي؟ بمعنى انه حضرتك دلوقتي وليكن حضرتك درست اعلام,
1: هي
0: خلاص حضرتك شايف انه حضرتك عايز تاخد تخصص في البزنس في ادارة المؤسسات الاعلامية,
1: هي
0: يكون تخصص تطبيقي. تمام, حضرتك تستطيع ان تلتحق بهذه البرامج التكميليه في جامعه عين شمس وتاخد هذا التخصص اللي هو التخصص اللي بيكمل تخصصك.
1: ده دراسه يا دكتور ولا ده دراسات عليا بعد ما اخلص؟
0: لا دي مش دراسات عليا, دي اسمها برامج تكميليه. يعني دي حاجه حره حضرتك عايز تلتحق فيها,
1: او سواء في سنين الدراسه او بعد.
0: دي بقى معموله بالشراكه كامله مع الشركاء في سوق العمل. يعني كل تخصص عنده مجموعة من الشركاء في سوق العمل, بحيث انه هذا التخصص بيفتح مجالات عمل غير عادية, لانه اولا معمول زي ما قلت لحضرتك من خلال رؤية سوق العمل محتاج ايه, دي حاجة. الحاجة التانية في شراكات تعليمية ووظيفية بيننا وبين سوق العمل, فدي حاجة تانية. الحاجة التالتة انه حضرتك ممكن تغير المسار او تاخد مسار تكميلي. يعني حضرتك زي ما اديت لحضرتك مثلا حضرتك خريج اعلام,
1: تمام,
0: عايز تاخد ادارة اعلام بزنس,
1: اعرف البرامج دي ازاي دكتور, اروح اسأل عليها فين؟ هل من خلال موقع الجامعة؟ من خلال
0: ايه؟ اللانش يوم 7/7 ان شاء الله.
1: ده الاصل كله عندنا اهو, خش يا دكتور.
0: على فكرة ده اول تصريح, اول تصريح انا لسه جاي من الجامعة واتفقنا ان اللانش هيبقى يوم 7/7, ده اول تصريح.
1: تدي ابنك كده وتلميذك شويه انفرادات.
0: طبعا
1: ربنا يخليك يا دكتور. هو انتوا بتنافسوا السوق الخاص والجامعات الخاصه؟ انتوا ناقصكم ايه كده عن التعليم الخاص؟
0: لا والله ده احنا بقينا الحمد لله رب العالمين بكتير. لا بكتير, وخصوصا ان احنا عندنا شركات دوليه. يعني حتى البرامج دي معموله باكريديتيشن دولي. يعني معموله بتوثيق دولي, يعني مش فاحنا مش مع نفسنا كده. فاحنا يعني الحمد لله رب العالمين ماشيين بخطوات
1: سريعه. يعني احنا متشافين بره او بينا معتمدين بره زي زمان.
0: لا طبعا معتمدين برا، لان سوق العمل ده يعني الطالب اللي بيخش البرامج التكميليه دي يستطيع انه يجد في سوق العمل هنا، وممكن يطلع مثلا يكمل برا في المانيا مثلا اللي هم اللي بيعتمدوا لنا الشهادات. يعني ممكن يبقى 100 بيشتغلوا هنا و50 في المانيا وهكذا.
1: عندي انفراد تاني ان بكره في حاجه كمان بقى الايديو ميديا. ايه الموضوع
0: بكره بقى الانفراد التاني بتاع ايديو ميديا؟ حضرتك تفضلت على المركز الاستراتيجي الدولي للتعليم والاعلام. هو المركز ده هو مركز خاص، ولكن أنا بهتم فيه جدا بحاجتين مهمين جدا. أولا تطوير التعليم، وثانيا تطوير الإعلام.
1: أوكي.
0: ده بيتعمل بحاجتين من خلال مبادرات مختلفة. ولذلك أقوى مبادرتين إحنا أطلقناهم في المركز الاستراتيجي الدولي للتعليم والإعلام، أول حاجة هي مبادرة إعلاميو المستقبل. النهاردة بقى في تحديات كبيرة جدا جدا، لأنه مش زي زمان. حضرتك أنت زمان حضرتك كنت بتعد طالب في مجال الإعلام وبعد كده بتنزله سوق العمل يشتغل، فخلاص بقى طالب عنده إعداد. النهاردة الوضع اختلف. النهاردة حضرتك بتنام وتصحى تلاقي في مستجدات حصلت في الذكاء الاصطناعي وفي التكنولوجيا وفي في الإمكانيات اللي حضرتك بتشتغل بها كإعلامي. وبالتالي بقى في تحديات كبيرة جدا على الإعلاميين عشان يطوروا نفسهم، بالإضافة إلى تحديات بقى. أولا طبعا تحديات إدخال التكنولوجيا بشكل عام أدخلت علينا مشاكل كتير جدا.
1: صحيح.
0: يعني زي ما ليها مميزات كتيرة جدا في استخدامها إنما ليها سلبيات كبيرة جدا، وخاصة على الشباب والنشأة. عشان كده مبادرة إعلاميو المستقبل دي بتشتغل على جزئين. أول حاجة تطوير إمكانيات جميع العاملين في مجال الإعلام بما فيهم حتى الطلبة بكل أدوات العصر الحديث وكل تطوراته اليومية. خد بال حضرتك من تطوراته اليومية دي، لأن التطورات في مجال الإعلام ما بقتش
1: بالضبط بقت يومية فعلا،
0: فبقت هي تطورات يومية. فإحنا بنعمل ده لأن إحنا مواكبين كل تطور بيحصل في سوق الإعلام. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية في مبادرة إعلامي والمستقبل إن إحنا بنشتغل على تنمية الوعي في الاستخدامات المرشدة للاي اي والديجيتال ميديا اللي هو الإعلام الرقمي والاستخدامات
1: حلو قوي المرشدة دي.
0: طبعا استخدامات المرشدة، لأنه أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، الاستخدامات غير المرشدة بينتج عنها كوارث غير مسبوقة، وخاصة بالنسبة للشباب والولاد. مبادرة إعلاميون المستقبل لما بتهتم برفع الوعي في الموضوع ده مش بس بقى بالشباب إنما كمان بالوالدين. فهي مبادرة موجهة
1: تشغل على الأسرة،
0: موجهة لكل المجتمع. لكل المجتمع.
1: الملهمات العربيات عشان ده قدامي دقيقتين وقت جري مع الدكتور
0: يا خبر.
1: والله ده ساعة.
0: بص حضرتك بقى، الملهمات العربيات هي مبادرة قائمة على ان كل سيدة هي جواها مجموعة كبيرة جدا من الإلهام، تستطيع ان تلهم به الآخرين، تستطيع ان توعي الآخرين، تستطيع ان تنقل تجربتها للآخرين حتى تكون نموذج كويس. فهي دي مبادرة الملهمات العربيات اللي
1: اشتغلوا فيها على اعداد كوادر فعلا من السيدات بقى يبقوا ملهمات.
0: بالضبط كده. اعداد كوادر من السيدات الملهمات. هدفنا الرئيسي منها هي اعداد رائدات اعمال سواء من الشباب او دعم رائدات الاعمال اللي موجودين فعليا
1: في السوق،
0: حتى لا تنتظر الفتاة بقى وظيفة حكومية او وظيفة كده، لا، يبقى ازاي هي عندها فكرها، ازاي تعمل مشروعها الخاص، ازاي بقى من خلال مشروعها الخاص ده ان تنقل هذا الالهام الى الاخرين. والنقطة اللي عايز اقولها لحضرتك
1: الحقيقة،
0: احنا اكتشفنا ان احنا في كل المنطقة العربية همومنا واحدة ومشاكلنا واحدة وقضايانا واحدة. دي نقطة. النقطة الثانية حضرتك انه التحديات، عمر ما كان الطريق قدام اي حد طريق وردي.
1: صحيح.
0: هناك كثير من العقبات بتوقف الدنيا كلها.
1: كيف تواجه هذه العقبات؟
0: مش بس كده، السيدات كلها اللي بتشتغل في الملهمات العربيات ازاي واجهت هذه التحديات، تغلبت عليها واصبحت نموذج يحتذى. وهي دي الجزء اللي احنا بنشتغل عليه. فازاي هي بتنقل تجربتها الاخرين، تبث فيهم الامل، روح التحدي، ازاي يقدروا يوصلوا من خلال الإلهام.
1: بكرة أعتقد في شراكة استراتيجية كبيرة مع اتحاد كبير، إيه اللي هيحصل؟
0: بكرة في شراكة استراتيجية بين إيديو ميديا والاتحاد العربي لوسائل الإعلام، لأنه هو اهتم جدا بتبني المبادرتين، بحيث أنه أنشطة المبادرتين يبقوا تحت رعاية الاتحاد، وخاصة الجزء الخاص بإعلامي المستقبل، باعتبار أنه ده اتحاد عربي لوسائل الإعلام، عشان ننشر هذا الفكر على المستوى العربي كله. فهي مبادرة عربية عربية طبعا. يعني ايضا فيما يتعلق بالاتحاد
1: اعتقد بيتبع كمان جامعة الدول العربية.
0: كمان فيما يتعلق بمبادرة الملهمات العربيات، باعتبار ان المبادرة اساسا مبادرة عربية، ولدينا كثير من سيدات يعني العظيمات الحقيقة في الدول العربية والمصريات عاملين نموذج
1: في تبادل ثقافات وفي تبادل
0: جدا
1: برافو عليك والله.
0: مش بس تبادل ثقافات يا فندم، احنا بنخطط لعملية تصدير واستيراد عربي كامل بين الدول العربية من خلال شغل الملهمات ده، يبقى في براند باسم الملهمات العربيات، ويبقى ده مشروع عربي اقتصادي قائم على تنمية الاقتصاد في المنطقة العربية.
1: نورتيني وشرفتيني بجد، وقد ايه مستمتع بوجود حضرتك معايا، وشرف ليا وجودك كمان معايا، واستمتعت بالحلقة زي ما اكيد كل المستمعين استمتعوا. كل التوفيق ليك يا دكتور دايما في كل مساراتك اللي بتمشي فيها.
0: اشكرك اشكرك من كل قلبي، ومهما اقول لك انا سعيده قد ايه بعد ما يعني ما شفتكش
1: من هنا صغير
0: لا دلوقتي بقى اعلامي كبير وعظيم، وانا بفتخر بيك جدا،
1: بتمنى
0: لك كل التوفيق والمستمعينك الكرام، وانا عارفه انهم كتير.
1: ربنا يخليك،
0: كل التحيه والتقدير.
1: كل الشكر دكتور سوزان الكليني، نائب رئيس مجلس امناء جامعه عين شمس ومستشار الاعلامي لجامعه عين شمس وعضو مجلس القومي للمراه. نورت الراديو 90 90، ولكن دايما اكون معانا زميلتنا العزيزه سمر ابراهيم، واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثالثه.
2: كنا مدركين ان استمرار الواقع ده سيؤدي الى تدمير الدوله المصريه.
3: ربنا يكفينا اهل الشر.
4: كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية، وهيدمروك وهيدمروا مصر.
3: 45 دقيقة يقول لي حيموت وهولع الدنيا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم أوراق اعتماد 17 سفيرا جديدا لدى مصر، مؤكدا اعتزاز القاهرة بعلاقتها الثنائية مع دولهم وحرصها على تطوير التعاون في مختلف المجالات. كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لهم بالتوفيق، مشددا على التزام الدولة بتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهامهم الدبلوماسية وتعزيز العلاقات المشتركة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة. وخلال الاجتماع أعلن وزير الكهرباء بدء تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية بعد توفيق أوضاع أصحابها، وذلك في إطار خطط الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء وتقنين أوضاع المشتركين وتحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك. هذا وقد وافق مجلس الوزراء اليوم على عدة قرارات، منها الموافقة على منح الرخصة الذهبية لمشروعين لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة في أسوان والسويس باستثمارات إجمالية تبلغ 800 مليون دولار وتوفير أكثر من 3000 فرصة عمل، وذلك لدعم التوسع في الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار شبكة الكهرباء. وقبيل اجتماع الحكومة شهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع عقد مشروع لشركة زينيث جروب الصينية باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج مكونات إطارات السيارات والأسلاك الفولاذية، مع توفير 1000 فرصة عمل مباشرة وتوجيه 30% من الإنتاج للتصدير، في خطوة تستهدف تعميق التصنيع المحلي ودعم صادرات الصناعات الهندسية. كما شهد مراسم توقيع عقد مع شركة أجالتي العالمية لإنشاء وتشغيل منطقة اللوجستية ومراكز توزيع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى 35 مليون دولار. وسائل أعلام لبنانية أفادت بأن القوات الإسرائيلية أنشأت بوابات عبور عسكرية في عدة مناطق بجنوب لبنان بالتزامن مع عمليات تجريف للطرق وقطع للأشجار وسط استمرار القصف وعمليات النسف في عدد من البلدات الجنوبية. يأتي ذلك بعد يوم من دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى مناطق داخل الأراضي اللبنانية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وكالة رويترز للأنباء أفادت نقلا عن مصدر مطلع بأن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات فنية غير مباشرة في الدوحة بواسطة قطرية وباكستانية. وبحسب مسؤول إيراني تركز المناقشات على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وملف مضيق هرمز، فيما سبقتها لقاءات بين مسؤولين أمريكيين ورئيس الوزراء القطري لتهيئة الأجواء للمفاوضات. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم بحث مع سفير أيرلندا بالقاهرة تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة والتحول الأخضر وريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة، إلى جانب التعاون في ائتمان الصادرات، مؤكدا استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمارات لدعم النمو. ورياضيا، إنجلترا تواجه الكونغو الديمقراطية في 7 في الدور 32 من المونديال، وفي نفس الدور يلتقي منتخبا بلجيكا والسنغال في 11 لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: شهدت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي طموح استهدف معالجة التحديات الهيكلية وتوفير النقد الأجنبي. تضمن البرنامج تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى مرونة أكبر في تداول العملات والقضاء على السوق الموازية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. تركزت الجهود على تعزيز الإيرادات الدولارية من مصادر متنوعة، مثل زيادة صادرات السلع والخدمات وتنشيط قطاع السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس. كما تم العمل على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص ليكون قاطرة النمو، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتصدير الفوائد. وتهدف السياسات الاقتصادية الحالية إلى الحفاظ على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتنمية احتياطي النقد الأجنبي وخفض المديونية الخارجية، بما يعزز استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.
0: 30 يونيو إرادة شعب.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مساء الفل والسعادة، وأهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، حلقة يوم الأربعاء 1/27/26. أحلى مساء على أحلى سميعة الراديو 90-90. يا رب يومكم لذيذ ورايق وكل حاجات حلوة، مفيش أي حاجة تضايق. طمنوني عليكم، أخباركم إيه؟ يا رب كله يبقى فل وعال العال. زي كل يوم أربعاء عندنا أخبار كتيرة جدا ومواضيع كتيرة جدا هندردش فيها، برضو مسابقة شاي تفاريح لسه مستمرة، والسؤال سهل وبسيط. السؤال بتاعنا هو ايه اكبر الدول المصدرة للشاي؟ ابعتوا اجاباتكم كلها على 199 او كلمونا على 2-18-10-8-66، صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90-90، والواتساب بتاعنا 010-400-90-90-4. ساعات بيقولك كده ان السكوت علامة الرضا، لكن احيانا السكوت ده بيبقى اعتراض بس بأدب شوية، او تكبير دماغ، او التفكير في الرد المناسب للموقف ده. يعني تقعد تفكر كده، تحسب حسبتك قبل ما ترد، تدي نفسك كده وقت تفكر، تقدم من 1 لـ10 قبل ما ترد او تعمل تصرف تندم عليه بعد كده. فالسؤال هنا، السكوت بالنسبة لك ده علامة عن ايه؟ هل هو صمت قبل العاصفة، ولا هل هو تكبير دماغ، ولا هو تجاهل، ولا هو ايه بالظبط؟ ابعتوا قولنا على 199 او كلمنا على 2-18-10-8-66. طلباتكم الاغاني اكيد مجابة. احمد بعد طلب لاغنية بقالنا كتير قوي اسمها نعيش، تعالي نسمعها ونرجع على طول. مصطفى قمر السودا عيونه بيهديها لميار، نسمعها ونرجع على طول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لتسعة الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
3: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
4: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
3: الراديو 90 90.
4: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
3: كل عام وأنتم بخير.
0: مع شيماء حافظ على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية اي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: تسعين تسعين.
1: هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: بمشاركة حمدي فتحي ومحمد صلاح، المنتخب الوطني يواصل تدريباته بسبوكن استعداد لأستراليا. منتخب الفراعنة يتوجه فجر الخميس إلى مدينة دالاس الأمريكية لمواجهة أستراليا يوم الجمعة بدور 32. وفرنسا تصعد إلى دور 16 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على السويد بثلاثية نظيفة. إنجلترا تواجه الكونغو الديمقراطية في 7 مساء في الدور 32 من المونديال. بلجيكا والسنغال يلتقيان في 11 مساء ضمن منافسات الدور 32 من كأس العالم. خليان كانيونيس يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة المكسيك والإكوادور. ومدرب الإكوادور يقدم استقالته من منصبه عقب الخروج من المونديال.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.
2: وعندك واحد شاي تفريح،
3: صبح

ظنه بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: مفيش نو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: عملت ترند من غير ما تقصد، بس لانها كانت بتحارب علشان لقمة العيش. المشهد اللي انتشر على السوشيال ميديا وكان مؤثر جدا، عملت توصيل ماشية في الشوارع على ظهرها طفلة وفي حضنها طفلة تانية بتوصل الطلبات في متسكي في عز الحر، مش بتشتكي مش بتطلب مساعدة، كانت بس بتحاول تخلص شغلها. الفيديو ده حقق ملايين المشاهدات والناس كلها كانت بتسأل مين الست دي وايه اللي مخليها تنزل الشغل بالطريقة دي ومعاها ولادها. وبعد ايام ظهرت صاحبة الفيديو بنفسها وحكت القصة بالكامل، قالت ان هي ام لطفلتين ومنفصلة وبقت المسؤولة الوحيدة عن بناتها، فمفيش حد يشيل عنها المسؤولية ولا حد يقدر يقعد مع اطفالها وهي في الشغل، لانه طبعا لقمة العيش ما بتستناش. قررت تنزل تشتغل حتى لو هتاخد بناتها معاها طول اليوم. قالت هي بتشتغل 12 ساعة يوميا في خدمة توصيل الطلبات، وعشان تقدر توفر ايجار البيت والاكل واحتياجات بناتها، قالت اوقات كتير بتضطر تاخدهم معاها لانه مفيش مكان امن تسيبهم فيه. قالت في الاول كانت بتبقى محرجة من نظرات الناس، لكن بعد ما انتشر الفيديو حصل معاها العكس تماما. قالت انه جالها رسائل دعم من كل حتة، وناس قالت انها مثال للام المكافحة، وناس قالت ان اللي هي بتعمله ده قوة مش ضعف ابدا، ويعني ناس كتيرة جدا خلت الناس تتكلم كمان عن امهات بيحاربوا كل يوم في صمت، اللي بيشتغلوا ساعات طويلة، اللي بيخفوا بيختفوا او بيحاولوا يخففوا من الام كل اللي حواليهم. في كمان الستات اللي بتبقى تعبانة بس بتخفي كل تعبها ودموعها وبتشتغل عشان ولادها يعيشوا في حياة امنة. وفي وسط كل الاخبار دي، القصة دي فكرتنا بحاجة مهمة جدا، ان البطولة مش دايما بتكون في الملاعب او على الشاشات، اوقات البطولة بتكون في ام شايلة طفلتين وشنطة طلبات ومسؤولية بيت بالكامل، ولسه عندها امل انها تبتسم وبتشتغل وما بتقولش طب اعمل ايه وانا اعمل اروح فين واجي منين. لا، هي بالعكس، هي قالت انا هحارب الظروف وهشتغل علشان اامن لبيتي لقمة العيش. فدي ست تستحق الدعم، تستحق ان احنا نقول لها برافو جدعة. وبتهيألي الكلام الحلو والدعم ده بيديها دفع اقوى للامام انها تشتغل وتحس ان هي قادرة تكمل في مشوارها. احيانا الدعم الحقيقي مش فلوس، الدعم الحقيقي انك بتقول لكل حد بيحارب احنا شايفين تعبك، انت قوي كمل وان شاء الله هيبقى كله حلو وعال العال. تعالوا بقى سريعا نروح نطمن على الحالة المرورية من زميلنا محمد صابر. مساء الفل يا محمد.
1: مساء الفل يا شيماء، اهلا بيكي واهلا بالسادة المستمعين الكرام.
0: اهلا بيك.
2: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
1: ازاي توصل النهارده؟ هنبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز المشاهدات وبعض الكثافات المريه واحجام اعلى كوبري اكتوبر بالاتجاهين، نتيجه ان عندنا اعطال متكرره نتيجه ارتفاع درجات الحراره. الاداره العامه لمرور القاهره وجهت بنشر كافه الخدمات المريه لتصفيه اي كثافات متوقعه خلال فتره الذروه الصباحيه. ازاي توصل النهارده ما بين لو انت جاي من القاهره متجه للجيزه او العكس بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو، هتروح تستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة صلاح سالم لو انت جاي من مناطق وسط البلد ومتجه لشيراتون والمطار، هتروح تستخدم محور الخليفة المأمون. محور النصر النهاردة بيشهد بعض الكثافات المرية عند منطقة سيتي ستارز وبعض الأحجام مطلع كوبري النادي الأهلي، هنروح نستخدم مصطفى النحاس. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة عباس العقاد المتجه لميدان الساعة، هتروح تستخدم النهاردة شارع مقر عبيد. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كورنيش النيل لو انت جاي من مناطق جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي وحلوان، هتروح تستخدم كوبري الحضارات. الاوتوستراد بتقابلنا فيه بعض الأحجام المرية عند منطقة شقة وعند منطقة صقر كوريش. ازاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة لو انت رايح مناطق المعطم والاسمرات وخارج من مناطق الكورنيش وخارج من مناطق الاوتوستراد، هتروح تستخدم محور حسب الله الكفراوي. نفق الازهر النهاردة هيكون بديل عن كوبري الازهر اللي بشهد بعض الكثافات المرية المتجه لمناطق بين السورين والعتبة والمسكي. ازاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة لو انت خارج من مناطق مصر الجديدة ورايح مناطق وسط البلد، تروح تستخدم محور روكس الجديد. لو انت خارج من مناطق التجمع والرحاب ومناطق مدينة نصر الحي السابع والحي السادس، تروح تستخدم محور جهان السادات. وكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
3: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
1: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوسط في اللي جاي دلوقتي من مناطق كورنيش العجوزه ومتجه الى مناطق فيصل الهرم، مستخدمين شارع مراد بعض الاحجام المريه في اشاره ميدان الجيزه وبعض الاحجام المريه اعلى كوبري الدقي المتجه لمناطق فير ورايح لمناطق جامعه القاهره ومتجه لمحور صفت. ازاي توصل النهارده الدائري بعيد عن الزحمه لو انت خارج من نطاق محافظه الجيزه ومتجه للدائري، هتروح تستخدم مطلع محور احمد عرابي. ولو انت جاي من شارع جامعه الدول العربيه الان ورايح لمناطق فيصل الهرم، هتروح تستخدم شارع السودان. لو انت جاي من اعلى الطريق الدائري ومتجه الى مناطق فيصل والهرم، هتروح تستخدم محور عمرو بن العاص. ولو انت جاي من مناطق الوراق متجه لمناطق المنيب، هتروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه

0: ليه ده؟
1: طمنا على أهالينا في المحافظات هيوصلوا إزاي؟
0: قطاعات الطرق الدائرية المقدمة داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الآن بتشهد انفراج وانسيابة مرية. بعض الكثافات اللي بدأت تتوفد في ميدان الرماية وبعض الأحجام اللي ظهرت عندنا في اللي خارج دلوقتي من ميدان المؤسسة متجه لمحافظات الوجه البحري ومستخدم الطريق الزراعي، عشان كده هنروح نستخدم محور بنها الحور. أما في نطاق محافظة اسكندرية الأحجام مرتفعة معانا في محور قناة السويس المتجه لمناطق محرم بيك ومناطق الشاطبي، وبعض الأحجام في محور فيكتور مانويل المتجه لمناطق كيرس وزميله. ترجع ترد معانا الكثافات المتفرقة في محور أبو قير منطقة كفر عبد ومدال الوزارة. إزاي نوصل النهاردة بمناطق اسكندرية بعيد عن أماكن الزحمة؟ هنروح نستخدم محور ألبرت الأول، أو هنستخدم النهاردة محور المحمودية الجديد، أو هنستخدم محور التعمير. في نطاق محافظة الإسماعيلية إزاي توصل بعيد عن زحمة منطقة عرشية نصر ومناطق شارع المدارس؟ هتروح تستخدم شارع الجمهورية. في نطاق مدينة الزقازيق بعض الكثافات أعلى كوبري سوارس وأعلى كوبري العبور اللي خارج دلوقتي من شارع المحافظة ومتجه لميدان الساغة. إزاي توصل بعيد عن الزحمة؟ هتروح تستخدم شارع احمد ماهر من مدينه بورسعيد. الاحجام في منطقه الاستثمار في شارع محمد علي هروح نستخدم اشاره الشاحنات. اما من مدينه طنطا الكثافات بتقابلنا في شارع الجانبيه وشارع الجلاء ونفع العجيزي بعض الاحجام المريه وميدان المحطه. هروح نستخدم شارع طه الحكيم من مدينه المنصوره. الاحجام بتتوافد في شارع جان السادات المتجه لحي الجامعه وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا النهارده في شارع عبد السلام عارف واعلى كوبري طلخه. هروح نستخدم النهارده شارع الجلاء من مدينه دمياط. الاحجام بتقابلنا في طريق كفر البطيخ والجاي وبين منطقة السنانية وداخل على ميدان الشعبية هو شارع جامع آدم. هنروح نستخدم الكوبري المعدني. من نطاق محافظات الوجه الإبلي ومحافظة الفيوم الأحجام بدأت تتوافد في شارع النبوة المهندس اللي داخل على ميدان المسلة وشارع درماط المتجه إلى ميدان السوائي. هنروح نستخدم النهاردة شارع الفاروق عمر. أخيرا من محافظة أسيوط الأحجام بتقابلنا في شارع الجمهورية اللي داخل على محطة قطار أسيوط هو شارع يوسف راغب وشارع الجامعة وشارع 23 يوليو. عشان كده البديل بتاعه النهاردة هو شارع الجلاء. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات. متمنين لحضراتكم السلامه على الطريق. محمد صابر.
2: ها وصلت انا كده اطمنت.

السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جاي خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2 بيتك يا ما جهز بيو. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. لسه

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: بلدي يا عم وارضي.
1: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. انا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكاني.
2: مصر ام الدنيا.
3: 30 يونيو إرادة شعب. الراديو 90 90.

0: دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم أوراق اعتماد 17 سفيرا جديدا لدى مصر، مؤكدا اعتزاز القاهرة بعلاقاتها الثنائية مع دولهما وحرصها على تطوير التعاون في مختلف المجالات. كان أعرب الرئيس السيسي عن تمنيته لهم بالتوفيق، مشددا على التزام الدولة بتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهامهم الدبلوماسية وتعزيز العلاقات المشتركة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد توقيع عقد مشروع لشركة زينس جروب الصينية باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج مكونات إطارات السيارات والأسلاك الفولاذية، مع توفير 1000 فرصة عمل مباشرة وتوجيه 30% من الإنتاج للتصدير. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وأكد الوزيران أهمية استمرار الجهود لدعم التهدئة الإقليمية والبناء على مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بما يعزز الأمن والاستقرار وحرية الملاحة. نبيل فهمي تسلم اليوم مهمه أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلفا لأحمد أبو الغيط، وذلك خلال مراسم رسمية بمقر الأمانة العامة في القاهرة. وعقد فهمي اجتماعا مع الأمناء العامين المساعدين لبحث أولويات المرحلة القادمة، كما وجه رسائل شكر إلى القادة العرب وخطابات إلى وزراء الخارجية تضمنت رؤية للتعامل مع التحديات العربية وتطوير عمل الجامعة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الاجتماع الذي عقد اليوم في الدوحة مع الجانب الإيراني كان مثمرا، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد، وشدد على أن واشنطن ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تشن حربا على إيران طالما التزمت بعدم امتلاك سلاح نووي. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بدأ تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودية إلى عدادات قانونية بعد توفيق أوضاع أصحابها في إطار خطة الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء وتقنين أوضاع المشتركين وتحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك. ورياضيا، انجلترا توجه الكونغو الديمقراطية في 7 مساء في دور 32 من المونديال، وفي نفس الدور يلتقي منتخب بلجيكا والسنغال في 11 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.

0: 30 يونيو إرادة شعب الراديو 90-90
1: علشان الزحمة تعدي
2: مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
3: كنا مدركين أن استمرار الواقع ده سيؤدي إلى تدمير الدولة المصرية.
4: ربنا يكفينا أهل الشر.
5: كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر.
4: 45 دقيقة يقول لي حاجات وهتولع الدنيا. اطمنوا على مصر كويس، محدش بفضل الله يقدر يقرب للبلد دي.

0: مستمعي الراديو 99 ننضم الآن لمؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي.
1: وحبه ويعني لبلده وإزاي هذا الشعب خرج بالملايين علشان ينقذ بلدنا من مصير كان مجهول كان ممكن يعني تقول إليه البلد. فكل التحية والتقدير لهذا الشعب العظيم اللي بيحافظ على بلده وبيحب بلده إلى أقصى مدى. وأيضا طبعا أنا حابب أن يعني أتوجه باسمي وباسم كل شعب المصري بخالص تمنيات ودعوات بالتوفيق لمنتخب. بدعو كل الشعب المصري انه يعني يبقى دعواتنا كلنا ان شاء الله ان يوم الجمعة فريقنا بإذن الله ربنا يوفقه بإذن الله. الحقيقة يمكن ان هتكلم النهاردة على بعض النقاط الرئيسية. طبعا اهم حاجة فيهم هو حضراتكم تابعتوا اعلان صندوق النقد الدولي اتمام المراجعة السبعة على مستوى الخبراء واللي حضراتكم كلكم كنتوا بتسألوني عليها كل شوية. والحقيقة الحمد لله يعني بفضل جهد الحكومة وكل المؤسسات أكيد حضراتكم قريتوا البيان اللي طلعه الصندوق بالأمس واللي أشاد فيه بالحقيقة الخطوات الاستباقية والحاسمة اللي قامت بيها الحكومة المصرية مع اندلاع الحرب في المنطقة. واللي الصندوق بيقول تحديدا إن هذه الخطوات والإدارة الحكيمة هي اللي جنبت مصر الكثير من الآثار السلبية والأضرار اللي نجمت عن هذه الحرب. وأشاد البرنامج تحديدا والصندوق تحديدا بكل إن الدولة المصرية حققت كل المستهدفات اللي كانت وعدة بيها فيما يخص الفائض الأولي والعجز الخاص بالموازنة. والأهم أشار إن الدولة خدت خطوات مهمة جدا في ترشيد الإنفاق وفي فترة الأزمة وموضوع توفير الطاقة وأيضا حزمة الإجراءات الاجتماعية اللي كان وجه بيها فخامة رئيس لفترة استثنائية أثناء هذه الحرب. فالحقيقة الحمد لله يعني أعتقد لأن ده كان بيرد على أسئلتكم كنتوا دايما بتسألوني وبقول لكم إن شاء الله بإذن الله خير هنسمع قريبا أخبار جيدة في هذا الأمر. وأعتقد ده يعني أبلغ دليل على أن الإجراءات اللي احنا بنقوم بيها كحكومة الحمد لله يا رب ماشية في الطريق السليم في هذا المنوال. الشيء الآخر احنا طبعا حضراتكم تابعتوا القيد المؤقت لأربع شركات إضافية في البورصة. وكده أنا حابب أقول لحضراتكم أن احنا وصلنا للمستهدف بتاعنا اللي هو كان في 30/6 وهو أن يكون عندنا 20 شركة. الشيء المهم أن من الأربع شركات اللي تم تسجيلهم ثلاثة من قطاع البترول وثلاثة ليسوا بالشركات القليلة، شركة إمبي وإيلاب وشركة الحفر البحرية. وهنا يمكن المواطن بيسأل يعني إيه قيد مؤقت؟ القيد المؤقت ده بتبقى أول خطوة بتعملها الدولة لما تكون عايزة إنها تطرح الشركات بتاعتها في البورصة. وهنا لما بتكلم على طرح في البورصة هنا مش بيع، هنا بنتكلم على سواء زيادة رأس مال أو حتى بطرح حصة من هذه الشركة بطرحها للمواطن المصري وللشركات المصرية أنها تشارك مع الدولة في هذه الأصول. وبنستهدف منها أعلى عائد. والأهم مجرد ما هذه الشركات بتبقى في البورصة بيبقى في حوكمة وإجراءات يعني شديدة الدقة في عملية الإدارة والشفافية والإعلان على المخصصات والأرقام والأرباح والخسائر وكل هذه المعلومات المهمة. فبالتالي دي خطوة مهمة جدا والدولة المصرية هتفضل مستمرة في هذا الإجراء زي ما وعدنا حضراتكم. وبإذن الله إن شاء الله قبل نهاية هذا العام هنكون فعلا طرحنا عدد من هذه الشركات بالبورصة بالفعل سواء بزيادة رأس مال أو بنسب من هذه الشركات. فكل ده النهاردة بيأكد لنا إن إحنا هذا البرنامج مصر والحكومة كلها جادة جدا في هذا الموضوع وبنتحرك فيه بقوة وبإذن الله هنستمر كأحد برامج الحكومة المصرية. الخبر طبعا السعيد أكيد لكل العاملين بالحكومة أو حتى أصحاب المعاشات هو يعني طبعا إقرار الموازنة. وده الحمد لله ويمكن أنا هترك المجال لزميلي معالي وزير المالية إنه يتكلم شوية بالتفصيل على بعض الإجراءات اللي قامت بها الحكومة الحقيقة الفترة اللي فاتت وكلها حاجات مهمة جدا سواء في زيادة الرواتب والمعاشات ولكن الأهم في إقرار عدد من القوانين اللي بتعتبر قوانين جوهرية في تحسين مناخ الاستثمار واستجابة لطلبات القطاع الخاص. الحمد لله الأجور والمعاشات حضراتكم طبعا تابعتوا. فخامة الرئيس صدق على زيادة المعاشات بنسبة 15%، والقانون طبعا طبقا للموازنة، ويمكن احنا طلعنا هذه الإجراءات التنفيذية اللي هنبقى فيه زيادة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وال 15% لغير المخاطبين بهذا القانون، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية احنا يعني أقرناها بالذات لقطاعي الصحة والتعليم عشان ننحاز للعاملين في هذا القطاع، في هذين القطاعين المهمين. الحقيقة يمكن الشيء المهم جدا، وهنا هتوقف ضمن حزمة القوانين اللي احنا غيرناها، الحاجات اللي تخص قانون الضريبة على الدخل وتعديلات أيضا قانون التأمين الصحي الشامل. وهنا يمكن كان القطاع الخاص كله بيطلب توضيح نقطة المساهمة التكافلية، المبالغ اللي بتفرض على القطاع الخاص ضمن قانون التأمين الصحي الشامل. والحقيقة بعد الاستماع للقطاع الخاص واقتناعا من الدولة بهذا الأمر، تم التوافق إن تدخل هذه المساهمة في الوعاء الضريبي، وبالتالي تخصم من الوعاء الضريبي، وبالتالي ده بيحقق فايدة كبيرة للقطاع الخاص، إن على الأقل هذه المبالغ اللي هو بالفعل بيسددها تبقى بتخصم من تكاليفه، وبالتالي تخصم من ضرائبه. وده كان إجراء مهم جدا تم طلبه، وإحنا الحمد لله استجبنا لهذا الأمر، وإن شاء الله الأمور هتبقى بتتحرك بصورة جادة جدا في هذا الموضوع. وإحنا حريصين كل الحرص إن إحنا أي حاجة شايفينها منطقية للقطاع الخاص بنتحرك فيها بقوة، لأن كل يهمنا زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ونموه. الحقيقة آخر حاجة طبعا برضو بتوقف عندها قبل ما أترك المجال لزميلي وزير المالية أنه يتكلم، برضو الحمد لله إحنا أول شهر من الصيف يعني عدى، وطبعا أنا على مدار الساعة واليوم في اجتماعات مستمرة لا تتوقف مع السيد وزير البترول والسيد وزير الكهرباء والسيد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي على تدبير احتياجات الدولة من الوقود، وبالذات طبعا ان استهلاكاتنا بتزيد بصورة كبيرة في الصيف، اشهر الصيف بتزيد على الاقل من 15-20% زيادة بسبب طبعا درجات الحرارة العالية. اترك المجال لمعالي الوزير انه يشرح لنا يمكن اهم المخرجات اللي حصلت على مدار الاسبوعين اللي فاتوا من مناقشات داخل مجلس النواب. وبالمناسبة بشكر جدا مجلس النواب على تفهمه وتعاونه الكامل مع الحكومة في اقرار هذه القوانين اللي كلها ان شاء الله في صالح الاقتصاد المصري. تفضلي.
0: مستمعي الراديو 99، كانت هذه هي كلمة الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي في ختام اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر العاصمة الجديدة.
2: الراديو 99 هواها مصري. الراديو 99 هواها مصري.
3: وعندك واحد شاي تفريح
4: صبح.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-6-2 بيتك يا مجهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

ثورة 30 أنقذت مصر، وقف جنب مصر، ربنا يحمي الشباب ويحمي جيشنا ويحمي رئيسنا.

0: 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد. وخرج الفنان محمد محسن عن صمته عشان يوجه رسالة طمأنة لجمهوره ومحبيه بعد تداول أنباء عن إصابة زوجته الفنانة هبة مجدي بمرض السرطان، مؤكد أنها بتخضع دلوقتي للمرحلة النهائية من العلاج، ومشيرا إلى أن الأسرة فضلت الصمت طول الأشهر اللي فاتت عشان يركزوا على رحلة الشفاء بعيدا عن صخب الإعلام، ومقدما شكره لكل من سأل ودعا ليها. ابتدى محمد محسن منشوره بالحمد لله أولا وآخرا، معبرا عن متابعته بمشاعر الحب لمظاهرة الحب الكبيرة من محبين والدعوات الصادقة والمخلصة لزوجته هبة مجدي، وده بعد ما انتشر خبر مرورها بفترة صحية حرجة عاشتها الأسرة طول الشهور اللي فاتت دي. وفضلوا ساكتين تماما ومركزين على العلاج بعيدا عن الإعلام، وهم بيتمنوا طبعا الشفاء والعافية ليها، وإحنا هنا كمان بنقول لها ألف مليون سلامة عليكي، إن شاء الله ربنا يتم شفاكي على خير يا رب، وترجعي لكل محبيك وجمهورك بخير يا رب وبسلام. هنرجع تاني نقرأ بقية الكومنتس بتاعتكم، ونقرأ كمان أخبار تانية، ونقول لكم شوية حاجات مهمة قوي. بس عايز أفكركم بمسابقتنا، مسابقة شاي تفاريح. السؤال بتاعنا بيقول إيه هي الدول المصدرة للشاي؟ ابعتوا إجابتكم على 199 أو كلمونا على 218-10-866، صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90.

90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

الثلاثون من يونيو، الثورة المجيدة التي سطرت خلالها أمتنا وخلفها جيش قوي وشرطة أبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: وعندك واحد شاي تفاريح
4: صبح.

0: بشاي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لنوع

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: الثاني حلوة وتحبها سحب السمين وبيطول بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ على مالك بقى بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة عن التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا مستر مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: عين 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة تانية بنمسي وبنقول أهلا أهلا بكل اللي بيسمعونا وكل ضمننا من جديد. وعايز أفكركم بمسابقتنا، مسابقة شاي تفاريح. إيه هي أكبر الدول المصدرة للشاي؟ ابعتوا إجاباتكم على 199 أو على الواتساب 010-499-94 أو على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90-90. استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن على إعادة النجم عمر مرموش المحترف في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي للتشكيل الأساسي للفراعنة في المواجهة المرتقبة الجاية قدام منتخب أستراليا. وإن شاء الله هيواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن منتخب أستراليا في دور 32 من منافسات كأس العالم الجمعة الجاية إن شاء الله الساعة 9 مساء بتوقيت مصر. وجي تأهل المنتخب المصري بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط عشان يكون عندنا موعد مع أستراليا وصيف المجموعة الرابعة في مواجهة مرتقبة بيسعى خلالها عشان نكتب التاريخ ونحقق إنجاز جديد في المونديال. فإن شاء الله إن شاء الله يتحقق الإنجاز ده ونكسب بإذن الله دعواتكم للمنتخب بتاعنا. رجعنا على طول بعد دقايق، خليكم متابعين.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: بسرعة شديدة جدا وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي، بكرة معاد جديد وحلقة جديدة، بس بكرة بتاعنا ان شاء الله يكون يوم الحد، بكرة اجازة. كل سنة وحضراتكم طيبين وايامكم كلها خير ورزق وسعادة. كنت معاكم شماء حافظ، وان شاء الله نتقابل على خير سريعا جدا. اللي طلب يسمع اغنية، هو حاولت اسمعكم كل اغاني اللي انتم نفسكم تسمعوها. مين بعد بيقول عايز اسمع رغب علامة مغرم يا ليل؟ هنسمعها ونشوفكم على خير. باي باي.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم أوراق اعتماد 17 سفيرا جديدا لدى مصر، مؤكدا اعتزاز القاهرة بعلاقتها الثنائية مع دولهم وحرصها على تطوير التعاون في مختلف المجالات. كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لهم بالتوفيق، مشددا على التزام الدولة بتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهامهم الدبلوماسية وتعزيز العلاقات المشتركة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعية، أكد أن الحكومة تواصل توفير احتياجات الوقود لمحطات الكهرباء مع متابعة مستمرة للمنظومة، كما أشار إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم المواطنين والقطاع الخاص، من بينها زيادة الرواتب والاستجابة لمطالب القطاع الخاص بشأن تعديلات المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي الشامل. وأضاف أن صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات السريعة التي اتخذتها مصر للحد من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ما ساهم في تقليل تأثيرها على الاقتصاد المصري. كما وجه مدبولي باسم الحكومة والشعب المصري تمنيته بالتوفيق للمنتخب الوطني في مباراته المرتقبة أمام أستراليا الجمعة القادمة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وأكد الوزيران أهمية استمرار الجهود لدعم التهدئة الإقليمية والبناء على مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بما يعزز الأمن والاستقرار وحرية الملاحة. نبيل فهمي تسلم اليوم مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلفا لأحمد أبو الغيط، وذلك خلال مراسم رسمية بمقر الأمانة العامة في القاهرة. وعقد فهمي اجتماعا مع الأمناء العامين المساعدين لبحث أولويات المرحلة القادمة، كما وجه رسائل شكر إلى القادة العرب وخطابات إلى وزراء الخارجية تضمنت رؤية للتعامل مع التحديات العربية وتطوير عمل الجامعة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام، مضيفا أن أحدث الاجتماعات في قطر سارت على نحو جيد، وشدد على أن واشنطن ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تشن حربا على إيران طالما التزمت بعدم امتلاك سلاح نووي. كان مسؤول إيراني قد أعلن أن الولايات المتحدة وإيران عقدتا محادثات فنية في العاصمة القطرية الدوحة اليوم في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز وضمان وقف دائم لإطلاق النار. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي شهد توقيع عقد مشروع لشركة زينث جروب الصينية باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج مكونات إطارات السيارات والأسلاك الفولاذية، مع توفير 1000 فرصة عمل مباشرة وتوجيه 30% من الإنتاج إلى التصدير. ورياضيا، منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أستراليا يوم الجمعة القادمة بدور 32 من المونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
1: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90، على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية. حاتم، حاتم.
3: نعم.
2: أنا ورايا النهاردة مأمورية عاجلة مستعجلة.
3: عاجلة مستعجلة؟
2: آه.
3: مأمورية فين بقى إن شاء الله؟ اعترف يا صفصف.
2: إيه؟
3: رايحة تشتري فراخ ولا لحمة ولا سمك؟ يلا بشريني.
2: يا بيه، دي مأمورية شغل، فاهم؟ مش مأمورية أكل. رايحة قرية في الأليوبية أتابع مشروع ستتنا الحلوين في الريف، ستتنا المنتجات المبدعات.
3: هم يعني ستتنا الحلوين المنتجات المبدعات اللي في الريف دول ما عندهمش مشلتت، ما عندهمش بط مزرع.
2: مشلتت وبط ايه؟ هو انت ما بتفكرش غير في الاكل وبس؟
3: طبعا.
2: او ماما، ما تعطلنيش يا حاتم، انت كمان روح على شغلك يا اخي. بس اسمع، ما تمشيش في الشمس كتير علشان الحر ما يسيحش دماغك. باي.
3: روح الشغل في الحر ده؟ روح الشغل؟ لا، انا هروح من هنا عدوش عدل في الحمام وامن البانيو واغطس فيه واحط شمسية وكرسيين بحر.
4: يا مرحبا يا مرحبا، الحمد لله على السلامة يا ست صفصف، نورتينا، كلنا مبسوطين قوي بيكي هنا.
2: انا اللي مبسوطه قوي قوي بيكو، ومبسوطه بوجودي معاكو هنا يا هديه. مبسوطه بكل الاعمال الحرفيه بتاعتكم، مبسوطه كمان باستفادتكم من تحويشه.
4: الحمد لله. مش عاوزه تتعرفي على مشروع يا ست صفصف؟
2: مشروع؟ مشروع ايه يا هديه؟
4: هتعرفيه دلوقتي، استني اما اديكي الصابون.
2: تديني الصابونه؟
4: ايه
2: ليه يا هديه؟ الله، هو انا عملت لك ايه يا حبيبتي؟
4: يا دي الاحراج. ما تاخذنيش يا ست صفصف.
2: ايه؟
4: اصلا انا عامله مشروع لتصنيع الصابون. عاوزه اوريكي عينه من الصابون اللي عملته. اني تعبت قوي عشان اتعلم عمايل الصابون. انا اتعلمته في التدريبات الحرفيه اللي تبع المشاغل والوحدات الانتاجيه في المجلس القومي للمرأة.
2: ألوان الصابون اللي انت عاملاه جميلة جدا يا هدية، وريحتهم حلوة قوي.
4: الحمد لله. عملت المشروع عن طريق برنامج تحويش. الميسرات فهموني وعلموني كل حاجة، علموني أعمل ميزانية وأكبر المشروع. كان لازم أعتمد على نفسي ايه وربي عيالي وأساعد جوزي في المعيش.
2: برافو برافو عليك يا هدية. برافو لكل ست مصرية جدعة وأصيلة.
4: الحمد لله. يلا بقى نغني سوا أغنية الصابونة. عندي صابونة شجية، مكارة ولعبية، لما بغسل وشي بتشعوط لعناية،
2: لما بغسل إيدي تتزفلط في إيدي، تتزفلط تتنطط،
4: أيوة،
2: أو تسقط في المية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: منك يا صابونة، يا شقية يا مجنونة، بتقلي وتقلي لما هتبقي ملي. يا سلام يا سلام عالدش الساقع اللي في عز الحر. اوبا، الصابونة وقعت من ايدي والرغاوي في عناية. من الصابونة بقى يا صابونة، انت يا صابونة.
2: حاتم، يا حاتم، حاتم.
5: الله، هو راح فين؟ معقولة لسه ما رجعش من الشغل؟
2: ما هو انغاب القط بقى. يلا معلش، هعمل ايه؟ تلاقي البيه استغل عدم وجودي وقعد مع اصحابه على القهوة لما اتصل بيه على الموبايل.
6: الو، الحقيقة صفصف، انا في المستشفى.
2: طمني طمني يا دكتور، ماله جوزي؟
7: ما تعصبنيش.
2: لا،
7: ما مالوش، جوزك زي الفل، عنده كسر بسيط.
2: كسر؟ كسر بسيط في ايده ولا في رجله؟
7: في الجمجمة.
2: في الجمجمة؟ في الجمجمة؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب.
5: والكسر ده خطير يا دكتور.
7: ما تعصبنيش.
5: طب معلش.
7: لا مش خطير خالص. ولا هيسيب له ألم لأنه مات.
5: مات. مات حاتم حبيبي. يا حبيبي يا حاتم.
3: يعني يا صفصف.
5: ايه؟
3: أنا هنا اهو. أنا في آخر العنبر آخر سرير على إيدك اليمين.
5: إيه ده إيه ده إيه ده؟ الله. ده بس الدكتور قال إنك مت.
3: إيه ده؟ مت؟ من إمتى؟ والله العظيم ما حد قال لي. ما أقول الكلام ده ناس.
7: إيه ده؟
5: إيه؟
7: ما تعصبونيش.
5: مش منعصبك.
7: تقصدي المواطن ده؟ أنا فاكرك تقصدي نزيل كان عندنا الصبح وودع. جوزك ده سليم وما فيهوش أي حاجة زي الحصان. البيت زحلق في الحمام بس ما تقلقيش. هيلحق يلعب في الدوري.
3: الصابونة صفصف. الصابونة زحلقتني. روحيني البيت يا صفصف أبوس إيدك.
5: الحمد لله على سلامتك يا حاتم حبيبي. نورت بيتك يا روحي. ما تقلقش انت زي الفل.
3: والله العظيم توبة يا صفصف. توبة والله توبة.
5: توبة ايه؟ توبة تستحمى؟
3: لا توبة استخدم الصابون تاني. الصابونة زحلقتني. شوفيها في الفار هتلاقيها اللي مزحلقاني. والله مش انا اللي رميت نفسي.
5: سيبك بقى من الدلع ده وقوم شوف جبتلك ايه معايا النهارده. جبتلك صابون ملون.
3: لا.
5: ايه
3: صابون؟ لا.
5: ليه؟
3: ولا ملون ولا ابيض واسود. الحقوني يا ناس الصابونة هتموتني.
5: بعد الشر.
0: كنتم مع يوميات صفصف. النجمة صفاء أبو الصعود.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للأربع، من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. أخباركم إيه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهاردة كده يوم حلو عليكم، وإن شاء الله بكرة وبعده كل الأيام اللي جاية هتكون أحلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. أهم حاجة نقول أمين. النهاردة عندنا مجموعة من الفقرات اللي بتكون مختلفة شوية. النهاردة عندنا هنتكلم شوية عن الأبراج، وانتوا بتحبوا جدا الموضوع ده. عندنا شوية أخبار طريفة، عندنا شوية معلومات مهمة موجودة جوه دراسات. هنستفيد النهاردة في الحلقة بشوية حاجات كتير كده، إن شاء الله بإذن الله تعجبكم. هنبدأها على طول بعد الفاصل اللي جاي. راجعين ومكملين ساعتين جامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير، الطعم بجد خطير سواء الساندوتش او عصير،
3: دمت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير، مش امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
4: كان جاي يسرق خزنة ده ولا
5: لا؟ كان جاي يسرق موزون دمتي اللي بط.
6: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
7: دلوقتي ساندوتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب.
8: رقم التسجيل الضريبي 178389.
9: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
10: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
11: تكي فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
12: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90. ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
1: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
0: الراديو 90 90.
1: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: كل عام وأنتم بخير.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين
3: ساعتين جامدين على راديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام وهنبدأ بقى أول حاجة موجودة معنا النهاردة حاجة ليها علاقة بالأبراج. وبما إن اليومين دول يومين المذاكرة سواء ناس خلصت امتحانات الناس هتخلص كمان كام يوم ناس لسه امتحاناتها هتبدأ كمان شوية فالمهم هكلمكم دلوقتي عن ثلاث أبراج ما بتعرفش تذاكر إلا في الدوشة. المعروف دايما ان يقول لك دايما اللي بيقعد يذاكر ده محتاج جو هادي ومحتاج مكان يكون مريح وخلافه عشان خاطر ايه يقعد يركز. يقول لك عشان تقعد تركز. في بقى ثلاث ابراج مستحيل يعرفوا ان هم يركزوا في الهدوء، ما بيعرفوش يركزوا غير في الدوشه. على راس الابراج دي برج الجوزاء، ده في المقدمه، ده رقم واحد. برج الجوزاء من اكتر الابراج اللي بتفضل المذاكره وسط الدوشه ووسط الكلام ووسط الصوت العالي. بيلاقوا صعوبة شديدة جدا جدا لو قعدوا يفكروا ان هم يذاكروا جوه مكان هادي يقروا بصوت عالي عشان برضو يبقوا ايه عاملين دوشة لنفسهم يعني زي ما بيقول. البرج التاني هو برج الميزان. برج الميزان من الابراج اللي دايما بتحب انها تقعد تذاكر مثلا في مكان عام، مكان فيه حركة، ناس رايحة ناس جاية. وطبعا ده بنشوفه دلوقتي كتير، يعني في كافيهات دلوقتي كتير قوي تلاقي ايه تخش تحس ان انت دخلت فصل في مدرسة، دخلت سنتر تعليمي، دخلت محاضرة، يعني في حاجة يعني مش معقول. تحس ان انت الوحيد اللي غريب في وسطه، هم كلهم قاعدين بيذاكروا وكلهم بيتكلموا وكلهم في صوت مزيكا حواليهم، بيركزوا ازاي ما تفهمش. فدول تقريبا مواليد برج الجوزاء وبرج الميزان. واللي جاي كمان اللي هو برج القوس. برج القوس بقى بيعشق المذاكرة في حتة مختلفة تماما. يحب يقعد مثلا في أماكن مفتوحة، جناين، حدائق، منتزهات، عارفين الحاجات دي اللي هو قاعد في طبيعة خلابة عشان يقعد ايه يذاكر. بيحسوا دايما ان الطاقة المحيطة بيهم دول بتساعدهم اكتر في استيعاب المعلومات بشكل افضل. يبقى اتكلمنا عن ثلاث ابراج ما بتعرفش تذاكر الا في الدوشة: برج الجوزاء، برج الميزان، وبرج القوس. يلا هنسمع الاغنية اللي جاية راجعين ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كتير.
1: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرق مخزون دومتي اللي فوت.
3: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.

0: ترد. ها
1: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2 بيتك يا ما جهز بيو. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

الكاتب والروائي الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي في قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين
3: ساعتين جامدين من الحد للأربع من الساعة 5 ولغاية الساعة 7 رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام وتعالوا نخش على تاني حاجة موجودة معنا في حلقة النهاردة وهي دراسة اتعملت ودراسة مهمة جدا يمكن اتعمل زيها كتير قوي وموضوع قتل بحثا زي ما بيقولوا ولكن برضو لسه لغاية دلوقتي بيتعمل دراسات وأبحاث وبتثبت نفس الحاجات ولكن مش كل الناس بتسمع الكلام عن إيه؟ عن المية. في دراسة عملت إن في 7 علامات بتكشف إن جسمك لا يحصل على الماء بشكل كافي طول الوقت. الناس بتتكلم مع بعضها عن المية، في ناس مثقفة جدا جدا في موضوع المية ده، فاهمين أهمية المية للجسم عاملة إزاي، تلاقيهم طول الوقت محافظين وعارفين شرب النهاردة قد إيه، بيقسم المية اللي بيشربها على مدار اليوم، مدرك المية دي مفيدة قد إيه للجسم. وفي ناس يقولك لا والله ده أنا بشرب لما بفتكر، ده أنا بشرب لما بكون عطشان على الآخر، ده أنا كل فين وفين لما افتكر أجيب لي كوباية مية، وبيعتمدوا دايما على السوائل اللي هي بقى جاية إيه، شاي قهوة حاجة ساقعة. في ناس كمان بالنسبة لها المية هي حاجة ساقعة، يعني عشان ما يحس بالعطش فيجيب اي مشروب غازي ويشربه، هو ده بالنسبة له المية. طبعا ده بيدمر حاجات تانية كتير ما نتكلم عنها بعدين، ولكن المية واهمية المية 7 علامات بتكشف ان جسمك ما بيحصلش على الماء الكافي اقول لكم عليهم دلوقتي حالا. اول حاجة التوتر، الناس اللي هي دايما بتكون عندها توتر طول الوقت، معظم الناس دي ما بيشربوش مية بالشكل الكافي. كل الحاجات دي اتعملت من خلال دراسات في جامعات وابحاث علمية، لقوا ان الناس اللي شربوهم للمية قليل جدا هم دايما عندهم حالة من حالات التوتر. الى جانب الحاجة التانية ضعف التركيز وتشوش الذهن، طول الوقت مش عارف يركز، طول الوقت مش عارف يفكر كويس، بينسى كتير، ممكن يكون يقولك انا في حاجة كنت عايز اقولها، في حاجة كنت عايز اكلمك فيها. طبعا احنا كلنا بننسى ده طبيعي، ولكن ان هو يفضل طول الوقت كده، طول الوقت حاسس ان زي ما بيكون فيه دوشة جوه دماغه، في هيصة جوه دماغه، دي بتكون راجعة للموضوع ده هو عدم شرب المية. إلى جانب طبعا حاجة طبعا يمكن معروفة جدا جدا وهي الصداع. ناس كتيرة جدا يقولك أنا كل يوم عندي صداع، أنا الصداع ماسكني من الصبح لغاية بالليل، أنا كذا. معظمها بسبب برضو قلة شرب المية، يعني هو سبحان الله المية دي فعلا ميزان للجسم. من ضمن الأسباب برضو التعب والإرهاق، نخلينا نقولهم برضو مع بعض، التعب والإرهاق يعتبروا حاجة واحدة، إن طول الوقت حاسس إن أنت ممكن تكون نايم 7-8 ساعات اللي هو يعني واخد راحتك في النوم، ولكن تقعد طول اليوم تحس إن أنت إيه، مش قادر تعمل حاجة، مش قادر تتحرك، مش قادر تذاكر، مش قادر تشتغل، مش قادر لأي حاجة خالص، فمعظمها برضو بسبب قلة شرب المية، بتحس بتعب وتحس بإرهاق طول الوقت. في ناس بقى الموضوع بيزيد عندها أكتر وأكتر، بيوصل لمرحلة الدوخة والإغماء، يعني في ناس وهي قاعدة من قلة شرب المية يبقى دايخ، حاسس ان دايما طول الوقت الأوضة او المكان اللي قاعد فيه ده بتلف بيه. وفي بقى اللي يعني واصلين لمرحلة بقى يعني متقدمة اكتر واكتر، دول بقى ايه، بيغمى عليهم على طول، يعني ما بيبقاش في اي تفاهم من اي نوع. فالمية وخصوصا ان احنا في الصيف درجات حرارة عالية جدا، لسه كمان الايام اللي جاية هيكون، او يمكن مش الايام اللي جاية، والشهرين 3 اللي جايين هيبقى درجات الحرارة اعلى من الطبيعي، فبتهيألي ان الموضوع مش محتاج ان احنا حتى نعرف ان في دراسة بتقول كذا كذا كذا عشان نشرب مية، ده ميزان للجسم وده المعادلة الطبيعية اللي سبحان الله ربنا عملها، فاكيد لازم نحافظ عليه. هنسمع الأغنية اللي جاية أو هنروح للفاصل اللي جاي وهنرجع بعدها على طول ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إندرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم أوراق اعتماد 17 سفيرا جديدا لدى مصر، مؤكدا اعتزاز القاهرة بعلاقاتها الثنائية مع دولهم وحرصها على تطوير التعاون في مختلف المجالات. كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لهم بالتوفيق، مشددا على التزام الدولة بتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهامهم الدبلوماسية وتعزيز العلاقات المشتركة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، معلنا عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للعمل اعتبارا من الربع الأول من العام المالي الجاري، على أن تحدد أسعار الوقود وفقا لآليات التسعير المعتمدة. وفي الإطار نفسه أوضح مدبول استمرار التنسيق بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية ومحافظ البنك المركزي لضمان استقرار إمدادات الكهرباء خلال الصيف، مشيرا إلى أن معدلات الاستهلاك ترتفع في هذه الفترة بنسبة تتراوح بين 15 و25%. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وأكد الوزيران أهمية استمرار الجهود لدعم التهدئة الإقليمية والبناء على مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بما يعزز الأمن والاستقرار وحرية الملاحة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام، مضيفا أن أحدث الاجتماعات في قطر سارت على نحو جيد، وشدد على أن واشنطن ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تشن حربا على إيران طالما التزمت بعدم امتلاك سلاح نووي. اقتصاديا، وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت استمرار تنقية قواعد بيانات البطاقات التموينية وفق محددات العدالة الاجتماعية لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه واستبعاد غير المستحقين، مع إتاحة التظلمات للمستبعدين وفحصها بشفافية. وشددت الوزارة على أن وقف بعض البطاقات المرتبطة بمخالفات قانونية إجراء مؤقت يرفع بعد إزالة أسباب المخالفة، مؤكدة عدم المساس بحقوق الفئات الأولى بالرعاية. ورياضيا، منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أستراليا يوم الجمعة القادمة بدور 32 من المونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يوليو، إرادة شعب.
3: نهضة زراعية غير مسبوقة قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مشروعات عملاقة أطلقها الرئيس منذ توليه مقاليد السلطة في مصر، وكذلك الإجراءات الاستباقية التي تبناها وساهمت في تعزيز الأمن الغذائي المصري، كما مكنت الدولة من مواجهة التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات الدولية والإقليمية. فعلى صعيد مشروعات استصلاح الأراضي، شهدت الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان، ومن أهمها مشروع تشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان. ولم تكتفي القيادة السياسية بالعمل على زيادة الرقعة الزراعية فحسب، بل بادرت بدعم أهم عناصر هذه المنظومة وهم صغار المزارعين، وذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات، والتي كان آخرها مبادرة ازرع التي تم إطلاقها بين وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي، وكذلك صغار المزارعين والمربين بهدف ضمان تحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين.
1: 30 يوليو إرادة شعب.

0: كنا مدركين أن استمرار الواقع ده سيؤدي إلى تدمير الدولة المصرية.
1: ربنا يكفينا أهل الشر.
2: كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر.
1: 45 دقيقة يقول لي حنيت وهتولع الدنيا. اطمنوا على مصر كويس، محدش بفضل الله يقدر يقرب للبلد دي.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين
3: ساعتين جامدين على الراديو 90-90. رجعنا من جديد وتعالوا نرجع بقى مرة تانية للأبراج. هنتكلم دلوقتي على أربع أبراج. الأبراج دي دايما بيحبوا أغلب الوقت إن هم يقعدوا لوحدهم. هم ما عندهمش مشاكل، هم ممكن تكون ما فيش حاجة مضايقاهم ولا حاجة، بس هو مزاجه حبه أكتر، يعني بيحس بروقان أكتر وهو قاعد لوحده. في ناس كده طبيعتها كده، يعني ممكن تلاقي إن مثلا ناس قاعدين في كافيه أو في قهوة أو في أي مكان، تلاقي الترابيزات فيها 4 و5 و6 و7 و8 بني أدمين، في واحد قاعد لوحده كده، هو وكوباية شاي بس، هو مش عايز حاجة تانية بالدنيا أكتر من كده. تعالوا نشوف إيه هي الأبراج دي. أول الأبراج دي هو برج السرطان. برج السرطان هو برج عميق جدا، عنده عمق كده، فده يمكن بيخلي عندهم في بعض الأحيان شعور بالإحباط. بياخدوا وقت كبير قوي عشان خاطر يلاقوا حد ممكن يفهمهم أو يكون معاهم بنفس الدماغ أو نفس التفكير. فبالتالي اختصارا لكل ده، عشان ما يقعدوش يدوروا أو يقعدوا يتعبوا نفسهم في التدوير أو إن الناس تفهمهم غلط، فبيقعد لوحده، يحب إن هو يقعد لوحده جدا جدا. المولود الثاني هو مولود برج الجدي. برج الجدي بيتسم بالحذر الشديد جدا جدا عند اختيار الأصدقاء، بياخدوا وقت طويل قوي عشان يتعرفوا على الناس وياخدوا عليهم، فبالتالي بيبقى معظم الوقت قاعد لوحده لأنه قاعد بيترقب ناس حواليه، ودايما بتكون دايرة الأصدقاء بتاعتهم صغيرة قوي، يعني ما تلاقوش قاعد مثلا يقولك أنا قاعد مع أصحابي وفي مثلا تلاقي 20 واحد قاعدين معاه، لا هو تلاقي قاعد مع 1-2 بالكتير قوي. ده مولود برج الجدي. برج الدلو بقى بيتميز بتكوين العديد من المعارف، يعني بيبقى عنده صداقات كتير جدا، لكن هو بيحب دايما ان هو يحافظ على مسافة عاطفية مش سهل قوي ان انت تقرب منه فيها، فبالتالي برضو بيكون القرب من مولود برج الدلو ده مش سهل، مش كل الناس بتفهمه، مش كل الناس بتكون على تواصل عاطفي معاه، مش شرط ارتباط يعني، بس انا قصدي ان هو مثلا ايه، يعني يكونوا على الاقل 2 صحاب قاعدين يعني في ما بينهم ود، بيحبوا بعض، ليهم غلاوه عند بعض، فعشان الناس دي بتكون قليله قوي بالنسبه له اللي هي فعلا بيحبهم من قلبه، فبالتالي برضو دايره الصحاب بتاعته بتكون قليله وبيحب القعده لوحده اكتر. اخر واحد هو برج الحوت، وطبعا برج الحوت معروف طبعا ان هو عاطفي جدا، حساس جدا، فهم طول الوقت عندهم يعني زي ما بيقولوا كده ايه، خيبه امل في الاخرين، يعني هو طول الوقت شايف ان مهما ده عمل له كذا وده عمل له كذا وبرده الناس ما بيطمرش فيها، فهيلجا لايه في الاخر؟ ان هو يقعد لوحده، فبيقعد لوحده بيرتاح بدل ما يجرب ان هو يبقى جدع قوي مع ده ويقف جنب ده ويسند ده، وفي الاخر كله بيكون مخيب للامال بالنسبه له، فبالتالي بيفضل ان هو يقعد لوحده. 4 أبراج بتحب تقعد أغلب الوقت لوحدها زي ما قلتلكم: برج السرطان وبرج الجدي وبرج الدلو وبرج الحوت. يلا هنسمع الأغنية اللي جاية، هنرجع بعدها على طول مكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16420. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف أنت مش شغال عند الابليكيشن، أنت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

راديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. إرادة شعب، الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: من حد للأربع ومن الساعة 5 لغاية الساعة 7 هو معاد ساعتين جامدين على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام وتعالوا نكمل بقية الحاجات اللي موجودة معنا النهاردة. ومعنا دلوقتي دراسة لطيفة جدا عن الفواكه، الفواكه الصيفية تحديدا. دايما للفاكهة في الصيف كتير أكتر من الشتاء وتنوع كبير قوي، بس هقول لكم دلوقتي إيه أكتر فواكه مفيدة للجسم، عشان القلب، عشان خفض الكوليسترول، كذا حاجة مهمين أن أنت تركز عليهم شوية. أولهم المانجا، لأن المانجا فيها مجموعة من الفيتامينات والألياف كبيرة جدا جدا، فدي مهمة. ولكن أهم حاجة أن أنت تاكلها باعتدال، يعني ما يبقاش برضو كتير. في ناس طبعا أنتوا عارفين بتعمل المشهد اللي هو بتاع ونيس ده، يجيبوا المانجا يقعدوا في البانيو وإيه يقعدوا يأكلوا بقى 3-4 كيلو فيقولك أصلها قالوا أنها مفيدة. لا يعني هو برضو إيه، يواش يواش، واحدة واحدة يعني، عشان طبعا الأملاح بتاعتها ممكن برضو إيه تعمل لك مشاكل في حتة تانية خالص. تاني حاجة هي الحمضيات، الحمضيات بقى زي البرتقال، الليمون، الجريب فروت، ده مهم جدا جدا للجسم. تالت حاجة هي التفاح، التفاح طبعا برضو غني جدا بالألياف، غني جدا بالفيتامينات، فمهم قوي قوي للجسم وبيحافظ جدا على صحة القلب. وآخر حاجة عايزين نقولها من برضو الحاجات اللي اكتشفوا ان هي مهمة جدا لمرضى القلب هي الكمثرى. يمكن مش كل الناس بتحبها، مش كل الناس ممكن تكون حريصة انها تبقى موجودة عندها في البيت، في ناس بتكون صعبة بالنسبة لهم شوية في الأكل، ولكن هي مفيدة جدا للجسم وتحديدا للقلب. هنروح للفاصل اللي جاي وهنرجع بعدها على طول ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير، من الطعم بجد خالص سواء الساندوتش او عصير،
3: تمضي فيها حاجات كتير ولا اي اساطير، كان امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
4: كان جاي يسرق خزنة ده ولا
5: لا؟ كان جاي يسرق مخزون دومتي اللي بوت.
6: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
7: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
8: رقم التسجيل الضريبي 178389.

الكاتب والروائي الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي في قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

ساعتين جامدين على الراديو 90-90. رجعنا من جديد وهنرجع تاني نتكلم عن الأبراج. وهكلمكم بقى دلوقتي على حاجة حلوة قوي قوي قوي قوي، يعني نقطة ضعف كل برج. وطبيعي كل بني آدم في الدنيا عنده نقطة ضعف، ولكن تعالوا بقى نتكلم على نقطة ضعف كل برج بيكون شكلها عامل ازاي. نبدأ ببرج الحمل. برج الحمل دايما بيبان قدام الناس ان هو قوي شجاع ما بيخافش من اي حاجة، لكن في الحقيقة نقطة ضعفه الحقيقية هي شعوره ان هو مش مهم او مش متقدر. مجرد ان هو يحس ان هو مش متقدر او مش مهم في حياة حد، دي بالنسبة له كارثة كبيرة جدا، نقطة ضعف كبيرة جدا. تاني برج هو برج الثور. برج الثور نقطة ضعفه هي التعلق العاطفي، بيحتاج وقت طويل قوي عشان يقدر ان هو يفتح قلبه لحد، يعني يبقى عنده ثقة في حد يقوله يحكيله، ما يبقاش خايف وهو بيتكلم. فحتة بقى ان الحد ده ممكن يغدر بيه او ما يطلعش على قد التوقعات، ده بالنسبة له شيء صعب جدا، ودي نقطة ضعف مهمة عند برج الثور. بعد كده برج الجوزاء هو دايما شخصية مرحة اجتماعية جدا، لكن قليل قوي اللي يعرف نقطة ضعفه هي التفكير الزيادة. طول الوقت بيفكر، طول الوقت دماغه شغالة، فموضوع بيكون بالنسبة له مرهق بشكل كبير. برج السرطان نقطة ضعفه هي قلبه الطيب، بيدي فرص كتير جدا ويسامح أكتر بكتير، ولكن ساعات ما بيتعلمش من اللي حصل له قبل كده. طيبة قلبه دي زي ما بيقولوا كده إيه، يعني مودية في داهية. برج الأسد من الأبراج اللي عندها قوة وثقة كبيرة جدا جدا في نفسها، ولكن نقطة ضعفه بقى هي كرامته. اللي يجي جنب كرامة برج الأسد ده زي ما بيقولوا كده إيه، لعب في عداد عمره. والله يعني ما يلومش بقى نفسه على اللي هيحصل له بعدها. هو جميل ولذيذ وكل حاجة في الدنيا، ولكن جيت عند كرامته استحمل بقى وقابل اللي هتشوف. نروح بعد كده لبرج العذراء. برج العذراء نقطة ضعفه هي المثالية الزائدة، طول الوقت هو مثالي قوي، كل حاجة بيعملها صح جدا، ما بيغلطش خالص.

هو برضو عايز طول الوقت يعمل احسن حاجه، فبيفضل طول الوقت متردد لدرجه ان هو ممكن يضيع على نفسه فرص كبيره قوي بسبب التردد والخوف. برج العقرب نقطه ضعفه الثقه، هو مش سهل ان هو يثق في حد بسهوله، فعشان كده لما بيتعرض بقى للخيانه او للكذب الالم عنده بيكون مضاعف، الاحساس بالظلم ساعتها بيكون مضاعف جدا جدا، لان هو لما بيثق في حد بيثق بشدة، ودي تعتبر نقطة ضعف برج العقرب. أما برج القوس فنقطة ضعفه هي الشعور بالقيود، هو بيحب الحرية جدا، بيحب الاستقلال، بيحب الانطلاق، فمجرد ما يحس إن هو متكتف متكلبش مش عارف يتصرف ولا يتكلم ولا يتحرك براحته ولا يفكر براحته بيحس إن هو شخص غريب، بيحس إن هو بجد متضايق، وأكتر حاجة يمكن تكون بتضايقه، فبالتالي نقطة ضعفه هي شعوره ان هو يكون متكتف. نروح بعد كده لبرج الجدي، ونقطة ضعفه هي المسؤولية الزيادة، هو طول الوقت شايل همه وهم الناس اللي حواليه، سواء اللي حواليه دول قريبين او مش قريبين، هو شايل الهم طول الوقت، لكن في الحقيقة هو ممكن يكون تعبان اكتر بكتير من الناس اللي بيقعدوا يشتكوله دول، فنقطة ضعفه ان هو طول الوقت مشايل نفسه مسؤولية زيادة. برج الدلو نقطة ضعفه هي المشاعر، دايما طول الوقت بيخفيها عن الجميع، بيداريها عن الناس كلها، بيبان ان هو مستقل، بيبان ان هو هادي طول الوقت، لكن جواه احاسيس كتير قوي مش عارف يتكلم عنها، فطول الوقت مشكله برج الدلو هي مشاعره الفياضه. واخيرا برج الحوت، برج الحوت برضو من الابراج اللي معروفه ان هي ابراج حساسه جدا وعندها مشاعر كبيره جدا ورومانسيه كتير جدا، فبيتأثر قوي بالكلام، المواقف، ممكن حد يقول له كلمة بتهريك حتى هو مش قصدها قوي، يعني هو بيهرج معاه بس ممكن يكون زود التهريك شوية، ده بالنسبة له بيعمل له ألم نفسي كبير. ليه؟ لأن هو حساس جدا، فنقطة ضعف برج الحوت هي الحساسية الزيادة من حاجات كتيرة جدا ممكن تكون محيطة بيه. اتكلمنا عن نقطة ضعف كل برج، هنروح للفصل اللي جاي، هنرجع بعدها نكمل الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ثورة 30 أنقذت مصر، وقف جنب مصر، ربنا يحمي الشباب ويحمي جيشنا ويحمي رئيسنا.
1: ولا جايز ولا يمكن بحبك حب مش ممكن حبيبتي شوفي من

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
3: وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة ومن ساعتين جامدين. عايز أشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من أول دقيقة ولحد آخر دقيقة. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وأنا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. إن شاء الله هنتقابل يوم الحد وحلقات جديدة من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، ويا رب النهاردة تسمعوا كل الأخبار الحلوة اللي في الدنيا. نتقابل دايما في الساعتين الجامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم أوراق اعتماد 17 سفيرا جديدا لدى مصر، مؤكدا اعتزاز القاهرة بعلاقتها الثنائية مع دولهم وحرصها على تطوير التعاون في مختلف المجالات. كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لهم بالتوفيق، مشددا على التزام الدولة بتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهامهم الدبلوماسية وتعزيز العلاقات المشتركة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي إن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة جاءت انعكاسا للجهود التي بذلتها الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة، وأشار إلى بيان الصندوق أشاد بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ اندلاع الحرب في المنطقة، مؤكدا أن ما تضمنه بيان الصندوق من إشادات يعكس سلامة المسار الذي تنتهجه الدولة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني تعزيز العلاقة الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. أكد الوزيران أهمية استمرار الجهود لدعم التهدئة الإقليمية والبناء على مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بما يعزز الأمن والاستقرار وحرية الملاحة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام، مضيفا أن أحداث الاجتماعات في قطر سارت على نحو جيد، وشدد على أن واشنطن ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تشن حربا على إيران طالما التزمت بعدم امتلاك سلاح نووي. اقتصاديا، وزارة التنمية والتجارة الداخلية أكدت استمرار تنقية قواعد بيانات البطاقات التموينية وفق محددات العدالة الاجتماعية لضمان توجيه الدعم إلى المستحقين واستبعاد غير المستحقين، مع إتاحة التظلمات للمستبعدين وفحصها بشفافية. وشددت الوزارة على أن وقف بعض البطاقات المرتبطة بمخالفات قانونية إجراء مؤقت يرفع بعد إزالة أسباب المخالفة، مؤكدة عدم المساس بحقوق الفئات الأولى بالرعاية. ورياضيا، مباراة إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية تنطلق الآن في دور 32 لبطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.
2: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: 30 يونيو ثورة شعب، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.
3: كنا مدركين أن استمرار الواقع ده سيؤدي إلى تدمير الدولة المصرية.
4: ربنا يكفينا أهل الشر.
5: كل الجمعة دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر.
4: 45 دقيقة يقول لي حموت وحولع الدنيا.
6: اطمنوا على مصر كويس، محدش بفضل الله يقدر يقرب للبلد دي.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: يا مساء الفل والحلاوه على كل مستمعينا ومستمع الراديو 90 90 ومين عطى معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 وسمعني مزيكا. وحلقه الاربعاء زي ما احنا متعودين اول ساعه بتكون لاونج ميوزك وجاز وحاجات بقى من اللي هي بتريح البني ادم، دي بتريح النفسيه حاجه، يعني سيب نفسك معايا في اول ساعه. والساعه الثانيه ان شاء الله باذن الله يكون شويه مزيكا حلوين بقى، افرو هاوس واورينتال هاوس وحاجات كده بقى، ميكسات للنجوم اللي احنا بنحبها تامر حسني والهضبه وكل النجوم اللي احنا بنحبهم، اعمل لهم ميكس هاوس ميوزك لذيذ قوي. تقدروا كمان تبعتوا لي على 010 490 90 4 لو عايزين تسمعوا اي تراك خلال الحلقه، وعايزين نسخن كده بقى، عايزين مسجات كتير قوي قوي عشان محضر لكم شويه مزيكا عسل. يلا بينا.

انتوا دلوقتي بتسمعوا سمعني مزيكا، سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: يا تكييف فريش يا معلش.
4: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
5: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاب تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي. علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: راديو 90 90 هواها مصري.
1: شغل مزيكا في المدكوك.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90 ودايما هوا مصري. ونبتدي كده حلقتنا بشوية تراكات لذيذة بعد الحاجات اللي احنا شغلناها دي. بس ممكن نروح للواتساب سريعا نقرا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا باشا. عامل ايه؟ عايزين بقى تراكات جامدة. فيروز معلش ما جيتش امبارح. لا بعد اذنك مش مسموح ان انت ما تجيش. لازم تيجي 3 و4. لو ما جيتيش 3 و4 ما تطلبيش مني مزيكا بعد اذنك يا فيروز. مين تاني؟ محمد الفولي من اسكندرية. مساء الفول عليك يا مينا. مساء الفول عليك يا فولي وعلى كل اهل اسكندرية الكرام. مين؟ حازم عبد العزيز من اسكندريه. مساء الفل عليكم. احلى مزيكا نسمعها واحلى تراكات. وايه رايك في تراكات الافلام الانجليش؟ انا الاثنين ابقى اظبط لك انا. بس حسام ما يتوصاش في الحاجات دي اصلي. فيعني دي حتته بصراحه مش قادر اخش فيها. خلينا نبدا بقى بفيروزيات لذيذه كده عشان خاطر فيروز. يلا بينا. بعد كده تبقى تيجي 3 ولا 4 يا فيروز. ها
0: دلوقتي بتسمع
3: سمعني مزيكا
0: مع مين عطا على الراديو 90 90.

0: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
1: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
0: الراديو 90-90.
1: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: كل عام وأنتم بخير. أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
2: مستمعين ومستمعي راديو 90-90 في كل مكان، إليكم نشرة جديدة من نشرة أخبار المونديال كأس العالم 2026. اتحاد فيفا يزف بشرى سارة لجماهير منتخب مصر بعدما رجح مشاركة قائد الفراعنة محمد صلاح في المواجهة المرتقبة من أستراليا في دور 32 من كأس العالم 2026. منتخب إنجلترا والكونغو الديمقراطية يلتقيان الآن في دور 32 من كأس العالم. وأخيرا بلجيكا والسنغال يلعبان في 11 مساء في دور 32 من المونديال. إلى هنا انتهت أخبار المونديال، حتى تمام الساعة 10:30 مساء تأتيكم نشرة جديدة من نشرة أخبار المونديال، فكونوا على موعد.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين الساعه الاولى من يوم الاربعاء، يعني ساعه الروقان واللونج وال يعني عايزك تصفي ذهنك، عايزك تسيب نفسك معايا للمزيكا. الواتساب بتاعنا اللذيذ قوي بيقول ايه، بيقول ايه: مساء الخير عليك يا مينا يا جميل، منور الدنيا كلها، ايه التركات الحلوه دي، وبصراحه انا مستمتع جدا بمزيكتك، عشان كده مخلي الاسره كلها ده شرف ليا ان الاسره كلها تسمعني والله العظيم. وحابب امسي عليهم ابني باسل وبنتي شروق ورهف وزوج بنتي عبد الرحمن وزوجة ابني علياء وحفيدتي ليان، وطبعا قبل كل دول طبعا الحكومة، وطبعا قبل دول كلهم المدام ببعت لها تحية من خلال البرنامج. ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم يا رب، وانا بهديكم التراك اللذيذ ده، يلا بينا الحب كله.
0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
3: سمعني مزيكا،
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.

زماني كله انا عشت ليه زماني كله.

الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله أنا عشته ليك زماني كله

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري. حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا إن شاشة الكمبيوتر أو الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا أول ما تصحى أو بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات أو شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
2: وعندك واحد شاي تفريح
3: صبح.

خن بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها.

0: إذاعة مصري.
1: شغل مزيكا في المدكوك.
2: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3-4 من 7-9 وارقام التليفونات 218-10-8-66 والاسم اسز 199-9. كمان تقدروا تبعتولنا على الواتساب 010-490-90-4. وهسيبكم مع تقريبا اخر تراك في الساعة الاولى، التيلي باللبناني جوزيف صقر. يلا بينا.

0: طيب ابو عواد بعت لي مساء الورد على احلى برنامج، ممكن انا بعد اذنك اسمع اغنيه الحب الحقيقي لمحمد فؤاد؟ طبعا نفسنا كلنا نسمعها، بس احنا المود يعني مختلف سنه. وفي حد برضو بعت لي عايز يسمع حاجه للفنان ايهاب توفيق، كانت ايه؟ عايزين نفتكر فين فين فين فين. اه الله عليك يا سيدي، الحاجات دي كلها لذيذه قوي، تسعينات يعني، مع كريم بقى برنامج الحفله بقى، كريم هيدلعكم. انك اخوك او تسعيناتي وبس يعني، اي حاجه
1: ولا ما صار
2: صار
1: صار ونص.
3: انتوا دلوقتي بتسمعوا
4: سمعني مزيكا،
3: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع وفاء شهبور.
3: الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم أوراق اعتمادي 17 سفيرا جديدا لدى مصر، مؤكدا اعتزاز القاهرة بعلاقتها الثنائية مع دولهم وحرصها على تطوير التعاون في مختلف المجالات. كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لهم بالتوفيق، مشددا على التزام الدولة بتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهامهم الدبلوماسية وتعزيز العلاقات المشتركة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال خلال مؤتمر صحفي أسبوعي إن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة جاءت انعكاسا للجهود التي بذلتها الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة، وأشار إلى أن بيان الصندوق أشاد بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ اندلاع الحرب في المنطقة، مؤكدا أن ما تضمنه في بيان الصندوق من إشادات يعكس سلامة المسار الذي تنتهجه الدولة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح أكد حرص الدولة المصرية على تعميق التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية جيبوتي والعمل على تحقيق تكامل بين سلاسل القيمة في البلدين من خلال ربط المستوردين الجيبوتيين بالمصانع المصرية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح أفاق جديدة للشراكة الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقائه مع محمد دروية وزير التجارة الجيبوتية على هامش الاجتماع الوزاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بالعاصمة النيجيرية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وأكد الوزيران أهمية استمرار الجهود لدعم التهدئة الإقليمية والبناء على مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بما يعزز الأمن والاستقرار وحرية الملاحة. اقتصادياً، البنك المركزي المصري نفى صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار عملات ورقية جديدة من فئات 25 و50 قرشاً والجنيه الورقية، مؤكداً أنه لا يتم حالياً طباعة أي إصدارات جديدة من هذه الفئات من العملات الورقية. وأوضح البنك المركزي أن العملات الورقية المتداولة حالياً من هذه الفئات هي من الإصدارات السابقة وتتمتع بقوة إبراء قانونية وتستمر في التداول بالسوق المصرية إلى حين انتهاء عمرها الافتراضي ودورتها النقدية. رياضيا، الشوط الأول من مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية انتهى بالتقدم الأخير بهدف نظيف، وذلك في دور 32 من كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
2: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
4: بلدي يا عم وارضي،
5: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. انا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكان.
6: مصر ام الدنيا.
2: 30 يونيو، اراده شعب، الراديو 90 90.

0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
1: سمعني مزيكا.
0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه لسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هوا مصري ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين الساعة الثانية من يوم الأربعاء، يعني ساعة الهاوس ميوزك والأورينتال هاوس والديب هاوس والأفرو وكل الحاجات الحلوة اللي بتشغل الشغل دي. طيب الواتساب الجميل بيقول ايه؟ مساء الورد يا مينا استاذة منال برغج، مساء الفل عليكي. ومريم بعتلنا كمان نفسها تسمع ميكس لأحمد سعد، عنيا يا مريم نعيم. مين تاني مين تاني مين تاني؟ في رقم اخره فيروز برضو بعتلنا الاغاني جامدة. ايه التراك الجامد قوي ده؟ ده انتي لذيذة جدا وودنك لذيذة وبتسمع حاجات حلوة. يلا بينا.
0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
3: سمعني مزيكا.
0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

الكاتب والروائي الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي في قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا راديو 90 90، ودايما هوا مصري، ومكملين الساعة الثانية من يوم الأربعاء من سمعني مزيكا، يعني ساعة الهاوس ميوزك والحاجات اللذيذة قوي قوي دي. ومين كان طالب أحمد سعد؟ مريم نعيم طالبة ميكس لأحمد سعد، هيتلعب حالا اهو. وكمان فيروز عايزة تسمع ميكس لرامي صبري حالا. يلا بينا.

ولسه مكملين على راديو 99 ودايما هو مصري و 919 رقم الاس ام اس و 010-499-4 رقم الواتساب. ابعتوا لنا لو عايزين تسمعوا اي ميكس للمطرب اللي انتوا بتحبوه. وعايزين نمسي كمان على محمد شاهين حبيب قلبي عشان بيسمعنا, وبنمسي كمان على نهله شكري اللي بتسمعنا دايما وبتصور وبتعمل حاجات جميله جدا جدا جدا. يلا بينا.

سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

طيب نروح للواتساب سريعا. سما مساء الفل عليك مين المزيكا خطيره ربنا يخليك يا سما ونفسها تسمع كلامنتينا فنلعب على حالنا اهو. البرنامج خطير يا مينا وطريقه ميكس الاغاني بتفصلني وانا سايق. لا اوعي تفصلي، شدي الحزام اربطي الحزام اهم حاجه واوعي تفصلي. يلا بينا كلامنتينا.

0: زمن ما خشيتش من وحدة بتطلع فيه. لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش ليه.
1: طيب نسمة بعتلنا بتقولي لها مشهورة بالزغروطة دي عند حسام عصام، ممكن بعتلنا بويس نوت لذيذ قوي ربع ساعة زغروطة بس، فحا ممكن برضو نشارك الموضوع معاكو يعني. سيدي ده فرحي، ده فرحي النهارده، يلا بينا. ايوه يا نسمه.

0: مظبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37 ليلا 24. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 16 كيلومتر في الساعة ليلا 16 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 38% ليلا 52%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 29 ليلا 24. شرم الشيخ نهارا 36 ليلا 27. الغردقة نهارا 34 ليلا 27. بورسعيد نهارا 29 ليلا 25. وأسوان نهارا 40 ليلا 28.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت من

0: راديو 90 هواها مصري.
1: شغل مزيكا في المدكون.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية.

0: شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين الساعة الثانية، وخلاص بنفنش بقى الساعة الثانية خلاص من حلقة يوم الأربعاء. يا رب المزيكا كده تكون عجباكوا وتراك مختلف شويه شيك شك شوك. وعايز اقول لملك محمد بتقولي شكرا، ما تزعليش العبهولك في اخر الحلقه، انا مدام وعدتك بحاجه العبلك التراك اللي انت نفسك فيه.

0: سمعني مزيكا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: وللأسف الشديد حلقتنا خلصت النهاردة من سمعنا مزيكا. كنت معاكم مين عطا؟ يا رب المزيكا يكون عجبتكم وتكيفتوا كده النهاردة بالمزيكا. وبإذن الله استنوني كل أسبوع كل 3 و4 من 7 9 ونلعب أحلى مزيكا ونختار أحلى مزيكا سوا إن شاء الله. أشوفكم على خير الأسبوع الجاي وباي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع وفاء شهبور.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي إن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة جاءت انعكاسا للجهود التي بذلتها الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة، وأشار إلى أن بيان الصندوق أشاد بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ اندلاع الحرب في المنطقة، مؤكدا أن ما تضمنه بيان الصندوق من إشادات يعكس سلامة المسار الذي تنتهجه الدولة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح أكد حرص الدولة المصرية على تعميق التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية جيبوتي والعمل على تحقيق تكامل بين سلاسل القيمة في البلدين من خلال ربط المستوردين الجيبوتيين بالمصانع المصرية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح أفاق جديدة للشراكة الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقائه مع محمد ورسما ديريا وزير التجارة الجيبوتي على هامش الاجتماع الوزاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بالعاصمة النيجيرية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظير الإيطالي أنطونيو تاياني تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وأكد الوزيران أهمية استمرار الجهود لدعم التهدئة الإقليمية والبناء على مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بما يعزز الأمن والاستقرار وحرية الملاحة. اقتصاديين، البنك المركزي المصري نفسح ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار عملات ورقية جديدة من فئة 25 قرشا والخمسين قرشا والجنيه الورقية، مؤكدا أنه لا يتم حاليا طباعة أي إصدارات جديدة من هذه الفئات من العملات الورقية. وأوضح البنك المركزي أن العملات الورقية المتداولة حاليا من هذه الفئات هي من الإصدارات السابقة وتتمتع بقوة إبراء قانونية، وتستمر في التداول بالسوق المصري إلى حين انتهاء عمرها الافتراضي ودورتها النقدية. ورياضيا، انجلترا فازت على الكونغو الديمقراطية بهدفين لهدف في دورة 32 من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: منذ عام 2014 شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في قطاع الطاقة، تحولت خلالها من دولة تعاني من عجز كهربائي إلى مركز إقليمي للطاقة. بدأت الطفرة بإطلاق أكبر مشروع لإنتاج الكهرباء في تاريخ مصر، وهو إنشاء ثلاث محطات عملاقة بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية بقدرة إجمالية 14.4 جيجا وات، وتم تشغيلها في وقت قياسي عام 2018. كما توسعت الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها مجمع بمبان للطاقة الشمسية بأسوان الذي يعد من الأكبر عالميا بقدرة تتجاوز 1.6 جيجا وات. وفي مجال طاقة الرياح أنشئت محطات عدة في جبل الزيت وخليج السويس. وفي السنوات الأخيرة دخلت مصر بقوة مجال الهيدروجين الأخضر بتوقيع اتفاقيات مع شركات دولية لتنفيذ مشروعات واعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات مليارية، كذلك الاتجاه نحو إنتاج الطاقة من المفاعلات النووية عبر إنشاء محطة الضبعة النووية. أيضا تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018 بعد اكتشاف حقل ظهر الأكبر في البحر المتوسط، ما مكن مصر من استئناف تصدير الغاز وتحقيق فائض تجاري في هذا القطاع. إنجازات وضعت مصر على خريطة الطاقة العالمية وفتحت الطريق نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر استدامة.
0: 30 يونيو، إرادة شعب.
3: ثورة 30 يونيو، بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 90-90 قد المقام. وحلقتنا دايما 4-5 من 9-11 بالليل زي ما حضراتكم متعودين. النهاردة في قد المقام الحقيقة على المستوى الإنساني ومستوى الشغف وكل الحاجات الحلوة هيكون معايا زي ما أعلننا على الراديو 90-90 ضيف مهم جدا. والأهمية يا جماعة في أكتر من نقطة. أولا أنه ما بيستسهلش، ففكرة أنك ما تستسهلش في هذا التوقيت أو في السياق التاريخي والمجتمعي اللي احنا عايشينه، عدم الاستسهال ده شيء صعب جدا. النهاردة ضفنا الحقيقة واحد من أبرز من خاضوا المغامرة الفكرية وكتابة الرواية التاريخية، وهي الرواية الأصعب، الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي. مساء الفل يا دكتور.
2: مساء النور يا بسنت، وسعيد جدا بوجودي في قد المقام في راديو 90-90 ووجودي معاكي.
1: الحقيقة حتى الكواليس يا جماعة، عشان أنقلكم كده للكواليس، لقينا زميلنا عبد الرحمن جايب كل إصدارات الدكتور أسامة علشان يساين الإصدارات، ويعني وأنا كمان جايبة أوراق شمعون، ويعني علشان إحنا النهاردة يعني عندنا حفلة في راديو 90-90 لأسامة. بتقولوا مين يا أولاد أسامة الشاذلي؟ عنده والنبي عندنا أسامة الشاذلي. بين الوثيقة والرواية يا دكتور أسامة يكمن مشروعك الإبداعي، ما بين الوثيقة والرواية. وكتابة الرواية التاريخية المبنية على نصوص مقدسة منطقة الحقيقة مخيفة جدا للكثير من المبدعين. قد يعني مش هنقول تقلل من إبداعك، لكنها ممكن تكتفك أو ممكن تكتف أي مبدع إن هو يتناول نصوص مقدسة أو روايات تاريخية ماشية بالتوازي، فنقع بقى في فكرة قالوله وما قالولوش، واحنا هكذا وجدنا يعني هكذا وجدنا اباءنا بيقولوا الاساطير الشفهيه والحكايات الشعبيه. وقعت انت في الحكايه دي في المعترك ده؟
2: في الحقيقه بسنت، يعني هو هاخد الاول البدايه بتاعت الجمله بتاعتك، ان طبعا. فعلا ما بين الوثيقه التاريخيه وما بين الروايه التاريخيه في جاب كبيره جدا.
1: صحيح.
2: الوثيقه التاريخيه هي كتبها بعض الناس لروايه احداث بعينها، ولا يعني يشترط أن تكون الوثيقة التاريخية هي الرواية الوحيدة الصحيحة أو الوثيقة الوحيدة الصحيحة. قد تكون هناك وثائق أخرى لم تصل إلينا، قد تكون هناك روايات أخرى، وكما يقول أغلب المثقفين يعني أن التاريخ يكتبه المنتصرون، أو التاريخ بيكتبه يعني من استطاع أن يمليه. الرواية التاريخية هي جانب آخر، هي عملية إبداعية، هي عملية ومرحلة من تسجيل التاريخ أبعد بكتير جدا من مجرد تناول الحدث. وأنا بضرب مثل دايما في ندواتي وفي المحاضرات، يعني في الفرق بين الرواية التاريخية وتأثيرها وما بين الحدث وتأثيره. أو قراءة الحدث وتأثيره. نفترض جدلا أن الأخبار مثلا زاعت خبر أن حافلة تقل عدد من الطلاب، حدثت بها حادثة وتوفى عدد من الطلاب. هذا خبر أو هذا حدث
1: صح.
2: ورد في وثيقة اللي هي الصحيفة. ولكن إذا أنا تناولت هذا الحدث بصورة إبداعية ونرى تأثيره بقى، حينما أصف لك أن طفلا استيقظ في الصباح وأمه أعدت له الأكل وصنعت له مثلا الفطور بتاعه وجهزت له المدرسة وودعته وقبلته وركبته الحافلة، والحافلة ابتدت تتحرك والولد بيغني وهب وقعت الحادث. هنا تأثير الرواية تأثير كبير جدا.
1: طبعا الخيال الدرامي للمؤلف، لكن بيبقى برضو انه الحدث لما اتكلم عن قصة مثلا موجودة في النص القرآني او في التوراة تختلف عن خبر يعني زي اللي حضرتك ادتوني مثل
2: بالضبط. لا تختلف كثيرا، لان احنا كم مرة قرأنا قصة سيدنا موسى او قرأنا قصة بني اسرائيل في القرآن الكريم، وهي اكبر قصة موجودة في القرآن الكريم واكبر جزء ورد في القرآن الكريم. كتير منا كان بيقراها، نقرأ مثلا كيف أنهم تاهوا في الصحراء، كيف صحيح. أنهم فقدوا الماء، فقدوا البصلة، كيف أنهم تمردوا أكثر من مرة، طارة يتمردوا على الشرب، طارة يتمردوا على الطعام، طارة يتمردوا صحيح. على الدخول للأرض صحيح. المقدسة.
1: أي.
2: ولكننا لم نعيش هذه الأحداث
1: خالص.
2: حينما قمنا يعني أو قمت بكتابة رواية أوراق شمعون المصري وتحويل هذا الحدث إلى رواية وعايشنا قصة الطفل شمعون اللي هو خرج طبعا. وعبر وابتدى يسير في الصحراء وابتدى يعيش فيها ويرى هذه الأحداث بعيني، انتقلت هنا حالة قراءة الخبر أو قراءة الحدث إلى حالة معايشة الحدث. النقطة أو الفخ اللي انت بتتكلمي عنه إن هذا نص مقدس
1: أيوة.
2: وهناك شخصيات مقدسة في هذه الرواية أيوة. كيف أتفادى أنا ككاتب هذا الفخ؟
1: مهم جدا بس بعد ما نسمع مضنقة اللي حضرتك اخترتها صح. سمعت اسلام الأصابجي حفيد الأصابجي وهو بيلعبها؟
2: لا للأسف.
1: ما دي مفاجأتنا بقى. طيب هنسمع كده جزء من مضنقة علشان كده يعني نسلطن مع بعض في قد المقام، ونرجع نروح لأوراق شمعون المصري نشوف من هو شمعون وما هي أوراقه وإيه رحلة التيه وقصدت بيها أي تيه، التيه في المطلق يعني تيه مجتمعات مثلا ولا قصدت تيه بني إسرائيل تحديدا، يعني المسألة يعني فيها أسئلة مختلفة. إسلام الأصابجي على عود وجده محمد الأصابجي
2: أكيد، وفي لحن محمد عبد الوهاب الخالد مضناقة جفاه مرقده وكلمات الخالد أيضا أمير الشعراء أحمد شوقي.
1: 199 رقم الاسماس و21 10 866 رقم التليفون، على الواتساب 010 490 90 4. قول لي كده حضرتك وانت بتسمعني، ابعت لي قرأت ايه لدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي؟ هل أوراق شمعون المصري، هل عهد دميانة ولا دميانة؟
2: دميانة
1: دميانة، عهد دميانة، يأجوج ومأجوج، نبي أرض الشمال اللي حضرتك أهدتني ليها النهاردة، أو أي سؤال لو أنت قرأت الروايات وعايز تسأل سؤال لكاتبها ومبدعها. معنا النهاردة الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي الروائي الكبير في قد المقام.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقف كتفي في كتفك نبني مستقبل، وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل، في يوم هنوصل والفكره تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمه السر نقدر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 إلى 10 بالليل على الراديو 90-90.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: وقدم مقام ومنورني الكاتب والروائي الكبير الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، صاحب يعني طبعا عدة إصدارات، مش عارفة أقول يعني الأهم. يعني أنا بدأت عرفتك أنا شخصيا كبسنت من أوراق شمعون المصري، لقيت ناس بتتكلم عليها يقول لك إيه ده إيه ده إيه ده، وبعدين دخلت رحت جبت الرواية. الرواية كبيرة جدا، أنا هجيبها دلوقتي للناس اللي هيتفرجوا على البودكاست بكرة. غصت يعني اترميت أنا في البير. لكن قبل ما نكمل كده ونروح لجزئية أوراق شمعون، رسالة من دسوقي بيقول لي سؤال حضرتك للدكتور أسامة يا أستاذة بسنت، وفكرة الرواية التاريخية مع النصوص المقدسة أو النصوص الدينية، هل ده بيسبب مشاكل في خلط الواقع والحقيقة والخيال في توثيق التاريخ أو تزوير التاريخ، مثل إضافة شخصيات من وحي الخيال لتوضيح بعض الأحداث دراميا؟ يعني هو بيتكلم هنا على الخيال المؤلف، فحضرتك ممكن تجاوب عليه في
3: وده هو كان استقبال السؤال الأولاني. احنا في الرواية التاريخية يعني طالما أننا نتحدث عن رواية فيجب أن يكون هناك بناء قائم على الخيال. رقم واحد.
2: أيوة.
3: إذا استخدمنا التاريخ هنا فنحن نستخدمه كخلفية أو كأعمدة أو كأحداث أساسية موجودة فيه.
2: أيوة.
3: هناك مدرستين في التعامل في الرواية التاريخية. في مدرسة من الكتاب تعتبر أننا طالما بنتحدث عن رواية يحق للمؤلف الكتابة كما يشاء والتلاعب في الأحداث كما يشاء وإظهار الشخصيات كما يشاء، وهناك مدرسة أخرى وأنا منها وبحب دايما أن أنا أراعيها، وهي أن أنا ألتزم جدا جدا بالأحداث التاريخية الموثقة وتحري الدقة في ذكر الأحداث التاريخية، واللجوء إلى الخيال يكون في الشخصيات الدرامية فقط. أما الشخصيات الحقيقية أو الشخصيات التاريخية لا أقوم عادة بالتلاعب فيها إلا
2: يعني
3: أرى.
2: يعني مثلا شخصية النبي موسى حضرتك لم تتعرض ليها،
3: لم أتعرض لها وكانت هي موجودة في الرواية، هو موجود وبيرى القارئ وبيرى الأحداث وبيرى، هو متواجد وفعال، ولكن مثلا لم أستفيد في وضع حوارات على لسان موسى أو حوارات على لسان هارون. ليه برضو؟ ودي نقطة مهمة جدا من الناحية الدرامية حتى لا أقطع استرسال القارئ، مهم جدا جدا
2: أن المتلقي
3: إذا فجأة حس أن أنا جبت حوار على لسان موسى وهذا الحوار متخيل، هو هيفصل، هيقول هو المؤلف ده جاب ده الكلام ده، وهيبدأ يفصل.
2: أيوه.
3: إن إنما القارئ اللي مسك أوراق شمعون المصري هو عاش في قصة شمعون المصري، سمع كل الأحداث وعرف عن موسى كل الأحداث وعاش مع موسى دون أن يواجهه، ولكن هو عاش مع شمعون المصري.
2: حضرتك قدمت كمان شخصية شمعون اللي هنتكلم عليها بالتفصيل كراوي، فالراوي هنا عنده مساحات أخرى في حتى في الفصول الرواية، في صح كده؟
3: دي نقطة مهمة برضو، إن اختيار الراعي الراوي في الروايات بيعتمد على الفكرة الأساسية اللي أنا عايز أتكلم عنها. هنا أنا بروي أحداث كثيرة جدا، وبروي مشاعر وتأثير هذه الأحداث في شعب إسرائيل وتأثيرها على المستوى الإنساني، وتجربة التيه زي ما هنتكلم هي تجربة ممكن يخوضها أي شعب، ممكن يمر بها أي شعب.
2: صحيح.
3: ما تأثير هذا التيه على الأفراد؟ ده كان مهم أن أنا أختار الراوي المتكلم اللي هو الراوي شمعون.
2: أيوة.
3: اللي هو بيروي وقع هذه الأحداث على نفسه.
2: أوه.
3: عبادة العجل كيف أثرت، الحكم بالتيه كيف أثر، التنمر عليه وهو طفل.
2: أيوة.
3: لأنه أمه مصرية
2: أو عبراني.
3: التنمر على أصدقائه. أوه. زي عامير اللي أمه كوشية.
2: أوه.
3: والعنصرية التي كان بيواجهها في المجتمع الإسرائيلي، أو المجتمع مش هنقول الإسرائيلي، المجتمع اليهودي في ذلك الوقت. أو مجتمع بني إسرائيل في ذلك الوقت. فكل هذه المشاعر كان مهم قوي اختيار الراوي المتكلم، لانه افصح واقدر على ان هو يعبر عن هذه المشاعر.
2: ودي طريقة مهمة جدا كمان، يعني يمكن وضعها بريخت قبل كده، فكرة انه اكثر ايهام المتلقي او القارئ بالراوي، يعني
3: اختيار الراوي
2: طبعاً.
3: هو لازم يكون يخدم عملية الايهام.
2: صحيح.
3: لان في النهاية الرواية فن تخيل وفن إيهام، أنا بعيش القارئ في حدث بيبقى جزء منه.
2: صحيح.
3: فمهم قوي طريقة اختيار الراوي.
2: صحيح. طب نسمع كنت تايه.
3: تمام.
2: محمد أبو زيد.
3: ودي رواية ودي أغنية في الحقيقة، هي من كتابتي وكتابة الأستاذ محمد هشام رجب أيضا، مشتركين فيها، ودي عن فكرة رواية عهد دميانة.
2: الله الله، هنروح يا جماعة لعهد دميانة نتكلم عنها، ويأجوج ومأجوج، وهنشوف رحلة البحث عن الحقيقة عند الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

أشهد أن محمدا رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: ومنورني في قد المقيم ومنور الراديو 90-90 كله والله الكاتب والباحث. انا بقى حتة الباحث دي يا دكتور اسامة وانا مبسوطة اولا قبل ما اروح للباحث من اسامة عبد الرؤوف الشاذلي. يعني بحس انه هنا الابن بيدي للاب مش للقب العائلة فقط، يعني مش عارفة اقول ايه، بس اللي هو شكرا، اللي هو طول ما هقول للاسم فانا بقول لبابا من جوايا شكرا. صح الكلام؟
3: طبعا. والاهداء الاول للرواية عندي او اول رواية عندي كانت اوراق شمعون، كانت للوالد. كتاب يأجوج ومأجوج ايضا كان الاهداء فيه للام وللاب.
2: هنقرأ فأوراق شمعون دي نسختي أنا من 21 الإهداء إلى من لم يمل قط من سماع حكاياتي، أشتاق إلى حديث يجمعنا، فلدي الكثير لأقوله لك. صح كده؟
3: لأنه كان صدرت أوراق شمعون قبل وفاة الوالد بفترة، يعني بعد وفاة الوالد بفترة وجيزة جدا. وفي الحقيقة كان برضو حتة يعني الأقدار هي اللي لعبت دور في اختيار الاسم الثلاثي، لأن كان الشائع في الكتاب بيختاروا الاسم
2: أسامة الشاذلي،
3: ولكن هذا تشابه مع الزميل الراحل ربنا يرحمه الأستاذ أسامة الشاذلي الصحفي. فكان الاختيار ساعتها لما جينا نصدر الرواية ان احنا نختار الثلاثي، وكأن يعني الأقدار أرادت أن يظل اقتران الاسم أسامة عبد الرؤوف يعني دائما
2: الشاذلي. طب نشوف بقى، أنا كمان أنا عايز أشوف يأجوج ومأجوج. الإهداء إلى أبي دكتور عبد الرؤوف الشاذلي رحمه الله، هذه ثمرة مهداة من نبتة قد زرعتها فرعيتها حق رعايتها. يا سلام على، يعني مش عارفة أقول لك إيه، كلامك طبعا روائي يا جماعة أديب. طيب أنا عايزة أروح للباحث. انجذب أسامة عبد الرؤوف الشاذلي للرواية التاريخية وهي الأصعب، ليه؟
3: يعني هي التاريخ كان شغف بالنسبة لي منذ الطفولة، يعني من فترة طويلة قوي من وانا في المدرسة، وكان حبي كبير جدا لمواضيع التاريخ. وايضا انا كنت ساكن في منطقة يعني اتاحت لي الاقتراب من الاثار التاريخية، كنت ساكن في المقطم وبجواري كان القلعة وشارع بقى الدرب الاحمر وشارع الصليبة
2: وكل الخليفة
3: السيدة زينب
2: وكل المناطق بقى، خلوة سيدة نفيسة
3: كل المناطق التاريخية دي كانت كانت قريبة جدا لقلبي من الصغر يعني. فكنت حابب جدا ان انا اروح المساجد والاثار دي اقرأ عنها واعرف عنها من ايام اعدادي وثانوي.
2: طب دخلت طب ليه؟ ما دخلتش مثلا كلية الاثار او تخصصت في
3: يعني
2: الحتة دي؟
3: مش مش مش هخبي عليكي، كان يعني التاريخ شغفي وكنت اتمنى اخش كلية اثار، ولكنها كانت نصيحة الوالد ان بسبب طبعا كنت متفوق في الدراسة فادخل كلية الطب زي أخوك وتقدر تمارس هوايتك زي ما أنت عايز. وفي الحقيقة كان يعني أنا سعيد بالطب، يعني مش
2: أكيد.
3: مش ندمان إن أنا دخلت كلية الطب، بالعكس أنا حابب مهنة الطب وما زلت طبعا
2: عظام يعني كمان ما شاء الله، يعني هنستشيرك كلنا كل عظامنا من الدغدغة.
3: كان التاريخ بالنسبة لي شغف كبير قوي، غير إن التاريخ فيه جزء كمان بحثي وطبيعتي العلمية تميل إلى
2: كباحث طبعا.
3: ففي يعني كلنا نقرأ التاريخ، ولكن تصفية التاريخ وغربلة التاريخ وتكوين وجهة نظر والتتبع وتقصي المعلومة بصورة بحثية، ده شغف كبير جدا لأي باحث في التاريخ.
2: خلينا نقول يعني إيه باحث للناس ونفصصها كده ببساطة. الباحث يا جماعة، تفضل يا دكتور.
3: الباحث يختلف عن قارئ التاريخ العادي. قارئ التاريخ يتلقى المعلومة كما هي. باحث التاريخ عامة هو يحاول أن يحقق هذه المعلومة. هذه المعلومة هي معلومة سليمة أم غير سليمة. هل المعلومة دي تحمل وجهات نظر أخرى؟ هل يمكن تفسيرها أو رؤيتها من منظور آخر؟ هل هناك قرائن أخرى ذكرت في المرحلة التاريخية تخلينا نعيد النظر في هذه المعلومة التاريخية اللي كانت مسلمة لفترات طويلة؟ ده دور الباحث التاريخي اللي هو قراءة التاريخ بصورة تحقيقية.
2: طب لو إنسان عادي يعني خلينا نبسط الموضوع للإنسان العادي، لأن حضرتك يعني فكرة البحث دي عموما سواء علمي أو مش علمي تخلي الناس ترجع من التيه، لأنه الناس ما بتبحث، الناس بتقولك قالوا له قلنا له سمعت الفيسبوك بيقول حاجات كده. فإزاي الإنسان المواطن العادي يبقى باحث في يعني باحث كده بلت إن، فلما يسمع معلومة أو يسمع خبر يبدأ هو يفكر ويبقى عنده معطيات وعنده برهان وعنده دراسات سابقة

0: مسطح تماما. إنسان ينظر إلى عناوين الأخبار ولا يفتح الأخبار،
1: ما بيشوفوش حتى التاريخ،
0: ما بيشوفش حتى
1: تاريخ قديم.
0: فما بالك بقى بالحاجات الكتيرة، الأخبار المزيفة أو المفبركة وسرعة انتشارها، والانتشار بيعتمد على خوارزمات وبيعتمد على أشياء كثيرة لا علاقة لها بالجودة أو بالصحة. فدي مشكلة كبيرة قوي موجودة في عصرنا الحالي. فإذا كنا بنقول قديما كان مهم جدا قبل الانتشار الرقمي ده ان كل واحد يسمع معلومة يتحقق منها، وده بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقرأها البعض فتثبتوا، يعني تحققوا من هذه المعلومة. فدلوقتي ملناش عذر، يعني اللي يشوف خبر مكتوب ومجرد ان هو بس تايتل كده ويبني آراء على التايتل من غير ما يفتح، من غير ما يشوف، من غير ما يحقق المعلومة. وكم ما يعني هوجد بقى البودكاست والإعلام الفردي يعني والحاجات اللي موجودة دلوقتي، كم من المعلومات المغلوطة التي يعني نسمعها.
1: خلاص يقول لك قالك قالوله ده قاله في البودكاست، ده قاله في مش عارفة ايه، ويا صفحة ما تبقاش فاهم وسمعها أرشيف مش عارفة ايه.
0: ما فيش عذر في الوقت الحالي ان احنا نحقق المعلومة ونحاول ان احنا نبحث عن اصل المعلومة، مش بس المعلومة التاريخية، معلومة الواقع. احنا دلوقتي الحدث الواحد بيحدث قدام عينينا لا نستطيع ان نكون له وجهة نظر بسبب تعدد الاراء وتعدد الرؤى واستخدام الاخبار المفبركة واستخدام المعلومات الخاطئة.
1: صحيح.
0: لحاولة اقناع الناس.
1: هنبقى في التيه يا جماعة، هنبقى في سنوات التيه، هنروح لسنوات التيه واوراق شمعون المصري. احنا يعني الساعة بتعدي، سنطلع زي ما بقول لك كده 3 دقايق مع مدام إسعاد يونس ونرجع مكملين. منورني الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، الباحث والكاتب الروائي الكبير ودكتور وجراحة في جراحة العظام يا جماعة. يعني ايه انا بعد الهوا بقى هنبقى ناخد استشاراتك في حاجات كتير.

قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: حبيب بطرس مواطن مصري من أسيوط، اتولد في القرن 19. أهله علموه كويس، وأكتر حاجة اهتموا يعلموها له هي اللغات، فطلع مترجم واشتغل في وزارة الحربية وراح السودان. اتعرف حبيب على واحدة روسية وحبها، فتجوزوا وخلفوا بنت اسمها دولت وجم القاهرة. دولت بنت حبيب بطرس الأصبجي خدت قرار خطير جدا إنها تشتغل في التمثيل. احنا فين؟ احنا في اوائل القرن العشرين، يعني مفيش اي ست وقفت على خشبة المسرح، وطبعا مفيش سينما ولا تلفزيون. اه والله زي ما بقولك كده. فهي هتمثل فين بقى دي؟ الفن بالنسبة للستات وقتها كان قاصر على الغنى، يعني الصييطة والعوالم، انما المسرح او المرسح كان اللي بيشتغل فيه هو الرجالة وبس. إنما دولة حبيب أيست وما فقدتش الأمل، لحد ما قدرت فعلا سنة 1917 إنها تقف على خشبة المرسح. وقفها على الخشبة كان من خلال فرقة عزيز عيد اللي تحمس لها آخر حاجة وتحمل المسؤولية، واداها دور الكونتيسة في

0: مسرحية خلي بالك من أميلي، العنوان اللي اتاخد منه بعد كده خلي بالك من زوزو. فلعبت الدور وأجادت وفتحت الطريق لشغل الستات من بعدها. بعد كده الفرقة عملت مسرحية اسمها ليلة الدخلة، وهي خدت دور العروسة فتثبتت بقى في المسرح، وكان طبيعي ان نجيب الريحاني يطلبها في فرقته فراحت. واضح ان وعي دولة ما كانش لسه اكتمل قوي، لانها ما كانتش تعرف ان فرقة نجيب الريحاني بتقدم مسرح كوميدي. اتفاجئت، اسفوجئت البنت فرفضت انها تشتغل، وكل اللي قضيته في الفرقة 4 ايام. اساسا فكرة انها تمثل كانت مغامرة كبيرة، فكمان هتقدم مسخرة يعيب الشوم. زي ما
1: الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

حاول الريحان يقنعها ان الكوميديا مش مسخرة يا هانم، الكوميديا مش مسخرة يا مدام، انما هي رفضت رفضا باتا. فرح بعتها لصاحبه جورج ابيض اللي كان عنده فرقة هو راخر بس بتقدم مسرح تراجيدي، وجورج طبعا ضمها للفرقة، ومش ضمها للفرقة وبس، ده ضمها كمان لبيته. دولة حبيب كانت اتجوزت وخلفت بنت اسمها إيفون، وما نعرفش جوزها الأول ده كان إذا كان مات ساعتها ولا كان راح فين. إحنا عارفين إن المسيحية ما فيهاش طلاق، لكن المهم إن دولة اتجوزت جورج أبيض، ومن اللحظة دي ما بقاش اسمها بقى دولة حبيب، بقى اسمها دولة أبيض، وده الاسم اللي عرفناها بيه. دولة أبيض مثلت من أول فيلم سينما تعمل اللي هو أولاد الزوات، وفضلت طول الوقت من عمرها تمثل في السينما، وأعتقد أن كلنا نعرف دورها في فيلم المراهقات مثلا بتاع مجدة. وطول الوقت دولة أبيض على الشاشة كانت صاحبة الوش الصارم، أكيد بتأثرها ببداياتها اللي أنا كلمتك عنها. ومن هنا بنعلن جايزة لأي مستمع يجيب لنا مشهد لدولة أبيض بتبتسم فيه، مجرد إنها تبتسم. المهم جورج ودولة أبيض جت عليهم فترة صعبة، ما قدروش يستمروا كمنتجين، فحلوا الفرقة في الثلاثينات وانضموا كممثلين لفرقة يوسف وهبي، وفضلوا فيها فترة، واستقالت من كل الفرق سنة 1944، لأن حلم إنها منتجة وصاحبة فرقة كان لسه موجود. سنة 44 عملت مسرح هونولولو قريب من بيتهم في حدائق القبة، والمسرح اشتغل كويس جدا لحد 26 يناير 1952، اللي هو ايه يا حلوين، لو مش فاكر التاريخ ده افتكر شوية كده، حريق القاهرة. حريق القاهرة كان في 26 يناير 1952، بلع حاجات كتيرة في جوف النار، ومنها مسرح الهونولولو بتاع دولة أبيض. فقضت بقية حياتها ممثلة عادية في السينما، وأواخر حياتها طبعا الطلب بدأ يقل عليها، وآخر 6 سنين تفرغت لتربية أحفادها. الله يرحمها ويرحم الجميع.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: أوراق شمعون المصري، من هو شمعون يا دكتور أسامة؟
3: شمعون المصري هو شخصية متخيلة، هي ولد من أب عبراني أو يهودي ومن أم مصرية أو من جارية مصرية، وصاحب قوم موسى أثناء عبورهم وأثناء سنوات التيه. الفكرة في رواية أوراق شمعون المصري، أيوة. أو لماذا يعني اخترنا هذه الشخصية، كان يعني الحديث عن التيه
2: الأربعين سنة
3: تحديدا. احنا خدناها كمثال، ولكن كان الأصل في الرواية هي فكرة التيه المجتمعي. المجتمعات حينما تتوه وتفقد البوصلة بتاعتها ولا تستطيع أن تصل إلى حلمها، كان هناك حلم للوصول إلى الأرض المقدسة، وخرجوا بهذا الحلم ومعهم قائد ومعهم معجزات ومعهم كل الظروف التي تسمح لهم بتحقيق هذا الحلم. فجأة تاه هذا الحلم ولم يستطيعوا أن يحققوا شيئا. فكان
2: دي الفكرة العامة جدا اللي حضرتك عايز توصلها للقارئ،
3: هي ندرس هذه ما سبب ضياع هذا الحلم، كيف تتوه المجتمعات، كيف تفقد البوصلة، كيف تتفرق الأهداف داخل المجتمع وتؤدي في النهاية إلى ضياع حلم عام أو حلم مجتمعي عاش من أجله ناس كتيرة قوي. طب وما هي الحلول؟ كيف يتحرك الفرد في حالة غياب البوصلة الجماعية؟ يستطيع الفرد أن يتحرك؟ يستطيع أن يتحرك ويرى له حلم منفصل أم لا؟ وكان طبعا ده اللي هو بنقول عليها الفكرة الفلسفية اللي وراء الرواية. في الإطار التاريخي كان هناك بقى أهداف أخرى فرعية كنت أريد أن أتحدث عنها. كنت أريد أن أغوص في المجتمع اليهودي في مراحله الأولى،
2: صحيح.
3: كيف كانت هذه الشخصية اليهودية في بواكرها، في بداية تكوينها، الصمات الأساسية فيها اللي استمرت معاها بعد
2: يعني
3: كده
2: فكرة الشخصية النمطية، يعني لما نشوف النمط ده فنعرف إن هو الشخصية اليهودية.
3: أنا ضد التنميط أو أتبضى شخصية نمطية، ولكن دراسة هذه الشخصية في بدايتها كيف أن الموروث القديم ده أصبح ملازم لهم وملاصق لهم وما زال موجود حتى الآن، يعني
2: صحيح. أنا حسيت كقارئ بقى كمتلقي إنه حضرتك عرضت لي الشخصية اليهودية كشخصية نمطية منغلقة على نفسها. فكرة الأنا والآخر كمان ظهرت بشكل كبير في أوراق شمعون المصري، لأن هو طول الوقت الشخصية اليهودية هي الأنا ونحن الآخر
3: وتعمدت أن أظهر الآخر في هذه الرواية في خلال رحلة شمعون. الرحلة اللي هي بعد ما بدأت تيه انتقل للحياة عن طريق قبيلة عربية إلى بني إسماعيل، وبقى عندنا إن هو دراسة تاريخية موجودة مقاربة ما بين بني إسماعيل وبين بني إسرائيل، ويشوف شمعون المصري الفرق بين بني إسماعيل اللي استضافوه وأثناء فترة التيه بتاعه بقى المنفرد أو التيه الفردي بتاعه، وكيف رأى قصور كبير جدا في الشخصية اليهودية مقاربة بالشخصية العربية في هذه المرحلة. فده كان يعني الفكرة الأساسية بتاعة الرواية.
2: هو دكتور في سؤال عايز أسأله لحضرتك، بس حتى لو ما لحقناش عشان نشط الأخبار نجاوبه في الفصل اللي جاي، وإحنا بناخد بقى عهد دميانة أو ناخد يأجوج ومأجوج. إحنا كلنا يا جماعة نغطي طبعا كل الروايات على قدر الإمكان، لكن في التوراة والقرآن كنصوص مقدسة بتختلف بعض القصص، ويمكن ده حضرتك ككاتب أو كمبدع واجهت ده في أوراق شمعون، صح الكلام؟ اختلفت في حاجات،
3: في حاجات أساسية فيها اختلاف كبير قوي، وفي الحقيقة كان الاختلاف في بعض النقاط المتعلقة بمثلا من هو الذي صنع العجل، من
2: طبعا
3: الذي أمر بني إسرائيل،
2: يعني موضوع السامري
3: مثلا، موضوع السامري دي نقطة. الفترة بتاعت التيه وظروف التيه دي كانت نقطة.
2: احنا نجاوب بالتفصيل؟ عن الفروق في القصص القرآني وما ثبت كمان في التوراة. الفاصل الجاي هنطلع نسمع أغنية هي دي مصر. هي دي مصر قاعدة قدامي يا جماعة والله العظيم حاجة قد المقام مقدود. ونطلع للنشرة مع زميلتنا وفاء شهبور ونرجع مكملين في قد المقام. 169 رقم الاسم أنس و 218 10 8 66 ورقم التليفون 010 490 94 هو رقم الواتس.

0: شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.
1: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب. الراديو 90-90. كل عام وأنتم بخير. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع وفاء شهبور.
2: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة ماضية بجدية في تنفيذ برنامج الطروحات لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة. وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي قال رئيس الوزراء إن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة جاءت انعكاسا للجهود التي بذلتها الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة، وأشار إلى أن بيان الصندوق أشاد بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ اندلاع الحرب في المنطقة، مؤكدا أن ما ضمنه بيان الصندوق من إشادات يعكس سلامة المسار الذي تنتهجه الدولة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي شهد إطلاق شريحة الطفل لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال أثناء استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة. وأكد وزير الاتصالات أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت وترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للخدمات الرقمية، موضحا أن الوزارة تستهدف تحقيق التوازن بين تمكين الأطفال من الاستفادة من الإنترنت في التعليم واكتساب المعرفة وتنمية المهارات، وبين توفير أدوات فعالة تساعد الأسر على حماية أبنائها من المخاطر الرقمية والمحتوى غير الملائم. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح أكد حرص الدولة المصرية على تعميق التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية جيبوتي والعمل على تحقيق تكامل بين سلاسل القيمة في البلدين من خلال ربط المستوردين الجيبوتيين بالمصانع المصرية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح أفاق جديدة للشركة الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقائه مع محمد ورسوما ديريا وزير التجارة الجيبوتي على هامش الاجتماع الوزاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بالعاصمة النيجيرية. اقتصاديا، البنك المركزي المصري نفس حتى ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار عملات ورقية جديدة من فئة 25 قرشا و50 قرشا والجنيه الورقي، مؤكدا أنه لا يتم حاليا طباعة أي إصدارات جديدة من هذه الفئات من العملات الورقية. ووضح البنك المركزي أن العملات الورقية المتداولة حاليا من هذه الفئات هي من الإصدارات السابقة وتتمتع بقوة إبراء قانونية وتستمر في التداول بالسوق المصري إلى حين انتهاء عمرها الافتراضية ودورتها النقدية. ورياضيا، منتخب بلجيكا والسنغال يلتقيان في 11 مساء في دور 32 من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: كنا مدركين أن استمرار الواقع ده سيؤدي إلى تدمير الدولة المصرية.
1: ربنا يكفينا أهل الشر.
2: كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر.
1: 45 دقيقة يقول لي حنوت وحنولع الدنيا. اطمنوا على مصر كويس، محدش بفضل الله يقدر يقرب للبلد دي.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: واحد 99 رقم الاسم اس و 2-18-10-8-66 هو رقم التليفون. ومنورني الاديب والروائي الكبير الدكتور اسامة عبد الرؤوف الشاذلي. وهنجاوب بس على فكرة الفروق ما بين التوراة والقصص القرآني في اوراق شمعون المصري. وحضرتك كمبدع ازاي تصرفت في هذا بحيث ان انت يكون ضميرك مرتاح للرواية اللي هتوثقها في روايتك؟
2: يعني طبعا في حاجات كثيرة جدا متشابهة. يعني في حاجات في القصص موجودة ومتشابهة. قد يختلف طبعا القرآن عن التوراة أن القرآن دائما يكون مركزا ويركز على العبرة أو العظة أو المعنى. بعكس في التوراة هنلاقي في إطناب كبير جدا وإطناب كثير جدا في بعض التفاصيل اللي بعيدة عن القصة. ولكن في خلافات كانت كبيرة. واحدة من هذه خلافات كما كنا قبل الفاصل فكرة من هو الذي أمر بني إسرائيل بعبادة العجل. يعني في التوراة هناك اتهام مباشر للنبي هارون أو أخو موسى سيدنا هارون عليه السلام. واعتبروا أنه هو الذي دعا بني إسرائيل إلى عبادة العجل
1: وأنه صنع العجل
2: مش السامري. القرآن الكريم كان واضحا في كده أن السامري هو من صنع العجل ودعا الناس إلى عبادة العجل. ولكن القرآن بدقته وجدنا أن موسى وجه اللوم إلى هارون لأنه لم يمنع عبادة العجل، وعشان كده قال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وقال له إن القوم استضعفونني وكادوا أن يقتلونني. وقال يعني موسى له ناهيا يعني ألا تتبعني أفعصيت أمري. كل ده كان توجيه للوم إلى هارون لأنه لم يمنع هذا بسبب استضعاف بني إسرائيل لهارون لوحده بعد ما غاب عنهم موسى. دي مثلا اختلاف كبير. اختلاف آخر كبير أيضا موجود في فترة التيه. لأن حنلاقي إن يعني إحنا الرواية خدت 40 سنة بتاعت التيه. ولكن هناك فترة أخرى يعني كان اللي هو فيها حوالي 20 سنة تقريبا كانت موجودة لم تذكر في التوراة. لأنهم اعتبروا أن من فترة العبور لبدء التيه ده كان عام واحد. يعني أن فترة بعثة موسى في مدين ووصوله إلى مصر ودعوته إلى فرعون وخروجه ببني إسرائيل ودخوله إلى أرض سيناء ثم كل الأحداث بقى انفجار الـ 12 عين والمن والسلوى وكل ده اعتبروا ده كله حصل في سنة واحدة. وده طبعا يخالف لأن هم بيعتبروا أن موسى مكث في مدين 40 سنة.
1: صحيح.
2: ده مختلف شوية مع النصوص القرآنية لأن إحنا في مدين حينما ذهب موسى إلى هناك وقال ورأى ابنة الكاهن أو ابنة شعيب أو يثرون الكاهن في التوراة وقال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج يعني 8 سنين فإن أتممت 10 فمن عندك. يعني لو أنت كملت سنة. وبعدين قال لنا فلما قضى موسى الأجل يعني أقصى مدة قضاها موسى كان مع الكاهن يثرون كانت 10 سنوات مش 40 سنة. وده أكثر منطقية. يعني حتى لو إحنا يعني مش مسألة تحيز إلى القصة القرآنية ولكن هذا أكثر منطقية. أن ينتقل من مدين ويصل إلى مصر والبعثة بتاعته ويقعد مع موسى ويقعد مع فرعون والضربات 10 التي حدثت لفرعون. إذا قرأنا ده في نصوص توراتية قرآن كل ده حصل في سنة واحدة هيبقى صعب قوي. ودي كان يعني هي الأجزاء الأساسية في الخلاف.
1: طب يعني دكتور لو قلنا يعني بعيدا عن النص أو المقدس أي مكان هل ثبت برواية تاريخية أو بوثيقة تاريخية فترة التيه دي يعني إمتى في عهد مصر في عصر مصر؟
2: لا السؤال ده أكتر سؤال بتسأله. ولما تناولت هذا الكتاب أنا لا أؤيد خالص الفكرة. يعني بعض الناس بتقول إن أنت بتؤيد القصة التوراتية التوراتية. أنا لا أؤيد القصة التوراتية، أنا أعرض لقصة التيه منظور التيه وتحليل الشخصية، ولكن من الناحية التاريخية إذا أردنا أن نتحدث تاريخيا، لا يوجد أي إثبات تاريخي لوجود بني إسرائيل لا في مصر ولا في سيناء ولا في المنطقة. هذه القصة كلها هي قصة دينية، هي قصة دينية بعيدة خالص عن الإثباتات الحفرية. يعني احنا لا يوجد لدينا أي أثر لوجودهم. والفكرة ان هم موجودين في سيناء، لا يوجد أي أثر لوجودهم في سيناء. أمال يعني جت منين القصة دي؟ هي القصة دي في الأساس هي قصة دينية وردت في التوراة، أيدتها طبعا القرآن الكريم، أيد القصة دي وقال ان هم كانوا موجودين. وعشان نحل التعارض ده ما بين التاريخ وما بين الدين، نقدر بقى نعيد هنا البحث في التاريخ وقراءة التاريخ، ونحاول كده نفكر هم ممكن يكونوا كانوا موجودين في أنهي حقبة في التاريخ. وده طبعا تناولوا باحثين كتير جدا، وأنا مطمئن لنتائج هذه الأبحاث إن أغلب الظن أن هؤلاء الناس عاشوا في مصر في فترة الهكسوس،
1: فترة الإضمحلال،
2: فترة الهكسوس تحديدا. لأن فترة الهكسوس دي هي فترة كانت فترة الإضمحلال بعد الدولة الوسيطة، ودخل إلى مصر عدد كبير جدا من الرعاة ومن البدو اللي جم من منطقة النقب ومن منطقة الشام. واستقروا في منطقة الدلتا، ثم استقلوا بحكم مصر شمالا وقعدوا في المنطقة الشمالية وعملوا لهم عاصمة. العاصمة دي اسمها أوفاريوس أو هو ورا، اللي هي موجودة حاليا في الشرقية في تل أسطى. وده بيفصل حاجات كتيرة بنقراها في القرآن وبعد كده ما بنلتفتش ليها. يعني مثلا واحدة من الحاجات معروف في التوراة أن اليهود عاشوا في منطقة أرض الجوشن اللي هي تعتبر على النهر البيلوزي أحد فروع النيل قديما في منطقة الشرقية اللي هي تل بسطة. وده بيفسر مثلا في آية حينما وضعت أم موسى الطفل في التابوت وقالت له وسابته يعني، وقالت لأخته قصيه. يعني في القرآن يقول لنا أنها قالت لأخت موسى قصيه، يعني إيه؟ راقب الصندوق هيروح لفين. ومعنى كده أن المسافة بين قصر الفرعون والمكان اللي قاعد فيه اليهود قريبة، وده لا يتماشى إلا في فترة الهكسوس، في الفترة اللي كان فيها قصر الملك الهكسوسي قريب من النهر البيلوزي في الدلتا. فقالت لأخته وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. وأيضا فكرة أنه هو يجوب مرضع، هل قصة الإرضاع دي إن يجيبوا مرضعة ترضع الولد وحرمنا عليه المراضع وبعد كده فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن؟ طيب القصة دي إن تجيب مرضعة هي ليست عادة فرعونية، هي عادة بدوية، وهذه العادة كانت ممكن تقول إن هي شائعة في عصر الهكسوس. وده يفسر ليه راح، وده يفسر أيضا لماذا كان لبني إسرائيل مكانة عند الهكسوس، لأن يوسف جاء في فترة، وده كتير قوي الباحثين قالوا الكلام ده، في فترة الملك الثاني الهكسوسي خيان، ولهذا كان لبني إسرائيل مكانة إلى أن جاء في أواخر عصر الهكسوس أحد ملوك الهكسوس وكان لا يقيم وزنا لبني إسرائيل، وابتدى يضطهدهم وابتدى أن هو يعمل معهم هذا العنف أو يمارس معهم هذا العنف. وعلى كان كده جه موسى وأخذ بني إسرائيل وخرج بهم. فيعني رأيي، وده برضو اللي يحب يستفيد فيه مراجع كتير قوي وليا برضو في ندوات ومحاضرات مسجلة، كيف أن الهكسوس أو قصة التوراتية دي أو قصة بني إسرائيل إذا كان نبحث عن اسم التاريخ فأغلب الظن أنها وقعت في عصر الهكسوس لوجود قرائن كثيرة تثبت ذلك.
1: صحيح. طب يا جماعة اللي هيشوف معنا البودكاست اللي هيعرض بكرة إن شاء الله هتلاقي كده على طول أهو في آخر أوراق شمعون المصادر والمراجع التاريخية ما بين النصوص الدينية والدراسات السابقة، واللي حابب يطلع كمان الدكتور عامل لنا أسماء الأماكن التاريخية في الرواية وموقعها الحالي، وده يعني مهم جدا في الجي بي اس الشخصيات الحقيقية في الرواية بحسب الظهور، سيدنا موسى، سيدنا هارون، يوشع ابن نون، مريم أخت موسى، كل الشخصيات على شأن المصادر والمراجع هي قدام الكاميرا اهي. زي ما انتم شايفين علشان تستفيد. طبعا الرواية 600 وحاجة افتكر صح، 600 وحاجة. اللينك اللي جاي هروح لعهد دميانة، وهو من اهم الاصدارات للدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، وبيتناول فكرة الهوية المصرية والشخصية المصرية وعصر اخر، عصر الفاطمي افتكر، الحقبة الفاطمية. نسمع كده حاجة يا دكتور أسامة ونرجع مكملين. 199 رقم الاسم اس، 218-10-866 هو رقم التليفون. التاريخ هل هو ما وصل إليه يعني لينا يا جماعة، أم إنه ما اختاره المنتصرون كما قال الدكتور أسامة في بداية الحلقة؟ بين الوثيقة والرواية وبين الأثر والحكاية يولد سؤال لا يتوقف، كيف نقرأ الماضي بعين الباحث لا بعين الموروث؟ عشان كده معانا النهارده الكاتب والباحث الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.
1: بلدي يا عم وارضي.
2: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. انا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكان.
3: مصر ام الدنيا.
0: 30 يونيو، ارادة شعب، الراديو 90 90.
4: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: ادي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم هدفها الحياه.
5: ونروح سريعا لرواية عهد دميانة. وانا احب دايما لما بشتري كتب وانا يعني سوسة، يعني من وانا صغير يعني الحقيقة، اولا اروح للخلفية، يعني حتى لو انا ما اعرفش الكتاب او حاجة فأقرأ اللي حاصل هنا في ظهر الغلاف. احب قوي الاهداءات جدا. الدكتور اسامة الحقيقة استهل الرواية ب مقولة لمحي الدين ابن عربي، فهو هنا حطك في حتة اللي هو احنا رايحين في منطقة صوفية شوية، فقال لك البداية على طول تاني صفحة او تالت صفحة: أدين بدين الحب اني توجهت
6: أنا توجهت
5: رقائبه، فالحب ديني وإيماني. ودي مقولة محي الدين ابن عربي. كمان الإهداء إلى من يسيرون على طريق المحبة ويبحثون في أنفسهم عن الخلاص، كونوا معافين.
6: واللي بعديها كمان
5: الله الله الله الله. طيب ده كوني مصريا يجعلني أنتمي إلى 100 مليون مصري. كوني عربيا يجعلني أنتمي إلى 500 مليار عربية. كوني مسلما يجعلني أنتمي إلى 1.5 مليار مسلم. كوني إنسانا يجعلني أنتمي إلى 8 مليارات من البشر. يا سلام على جمالك يا دكتور والله. يا سلام. تدور أحداث هذه الرواية بين عامي 1146 و1161 ميلاديا في أواخر حكم الدولة الفاطمية. لماذا دميانة يا دكتور أسامة؟
6: يعني هو من قرايتك للإهداء هنخش على طول للمغزى من الرواية. احنا عايزين نتكلم عن ايه؟ عايزين نتكلم عن فكرة الهوية. احنا مين؟ احنا مين؟ السؤال اللي بيسأله الإنسان منذ قديم الأزل.
5: صح.
6: ولو سألنا السؤال ده في العصر الحالي سألته البسنت نفسها، ممكن إجابة بسنت تختلف عن إجابة تيمو وتختلف عن إجابتي.
5: صح.
6: كل واحد منا هيقول إجابة مختلفة. بسنت ممكن تقول أنا مصرية، أنا مسلمة، أنا عربية، أنا نسوية، أنا أهلوية أو زملكاوية، أنا أنا أنا أنا أنا.
5: طب لو سألتك أنت يا دكتور أسامة أنت مين؟ هتقول لي إيه؟
6: كوني إنسانا، دي رقم واحد. هحط إني إنسان رقم واحد، دي في الأول، وتأتي بعديها بقية الانتماءات. هي الهوية شيء خاص جدا، بتجعل كل إنسان بصمة مختلفة.
5: صحيح.
6: عن الآخر، لأن الانتماءات كثيرة جدا ومتشعبة. والانتماءات تنتقل من دوائر واسعة قوي قوي إلى دوائر أضيق وأضيق وأضيق، حتى تجعل الإنسان ده بصمة واحدة غير قابلة للتكرار. طول ما احنا عايشين مع بعض في سلام وانا وبسنت قاعدين بندردش مع بعض وبنتكلم كلام حلو مفيش أيوة. اي مشاكل
5: أيوة.
6: المشاكل هتبدا امتى؟
5: أول
6: لما
5: ما
6: تختلف
5: نختلف.
6: المصالح
5: طبعا اكيد
6: هنا هيبدا التحزب. اذا كانت بسنت انثى هتتهمني ان انا ذكوري وان انا بعملها معامله فيها تعصب وفيها تحزب
5: واخد منهج سيمون دي بيفوار بقى واقول لك
6: اتجاه اخر
5: الهويه والجندريه
6: لو احنا بنتكلم في ماتشات وبسنت اهلاويه هتقول لي انت زملكاوي وانا افتخر وهتبقى في مشكله موجودة ما بيني وما بين بسن. هنا الإنسان في أوقات الصراع بيميل إلى التحزب، بينسى المشترك ويميل إلى الخاص، بينسى الأشياء اللي بتجمعه بالآخرين وبيركز على الاختلافات. ودي خطورة الهوية حينما تتحول إلى هوية قاتلة، وده اللي قاله أمين معلوف في كتابه الهويات القاتلة. كيف أن الهويات قد تتحول إلى أداة قتل إذا اختلفنا فجأة، ننسى ما هو مشترك بيننا ونتجه إلى الخاص ونبدأ نتخانق. أبناء الوطن الواحد ينقسموا فجأة، ونلاقي أن الناس اللي هم كانوا جيران بقالهم عشرات السنين فجأة كل واحد ما بقاش طايق التاني بسبب وجود صراع. ودائما الاختلافات دي بيغذيها وينشرها أصحاب المصالح.
5: صح.
6: أصحاب المصالح اللي هو بيبقى يهمه أن الصراعات دي تبقى موجودة. اخترنا دولة فاطمية أواخر الدولة الفاطمية واخترنا في قصة البنت دي اللي هي ملهاش دور في الرواية إلا إنها خيط أو بؤرة بتجتمع فيها كل خيوط المجتمع المصري. أبوها يوسف بن صدقة اللي كتب لها هذا العهد، عهد ديبيانا. أمه كانت قبطية وأبوه كان كاثوليكي وسيده كان سني وخلفته كان شيعي. وفي عصر العصر ده منقسم بشدة، هلاقي فيه خراقات بين كل الناس.
5: هو كان عصر فتنة يعني معروف
6: الأواخر، المسلمين يتعاركون مع الأقباط والمسيحيين، والمسلمين الشيعة يتعاركون مع المسلمين.
5: صحيح.
6: السنة، والكاثوليك جايين من الغرب وبيحاربوا هنا هو وبيحاجبوا الأرثوذكس. وحلاقي ان فيه صراع قوميات وصراع أعراق، لأن التركيبة السكانية المصرية في أواخر عصر الدولة الفاطمية تغيرت تغير كبير جدا. كانت التركيبة السكانية المصرية دخل فيها عناصر جديدة لأول مرة في هذه الفترة، نلاقي عنصر المغاربة كثرة وجود مع الفاطميين.
5: أيوه.
6: كان كبير جدا.
5: أيوه.
6: عنصر الأتراك كان ابتدى يزداد من عصر الدولة العباسية وابتدى يزيد ويوصل لأكثره في عصر الدولة الفاطمية. عنصر السودانيين اللي كثرة جدا، كل هذه الأعراق أصبحت مراكز قوة. الخليفة ضعيف لا يستطيع أن يسيطر على شيء، السودانيين جمعوا بعضهم وعملوا فرقة، هنلاقي الأتراك عاملين نفسهم فرقة، هنلاقي كل وزير أو أمير معاه الجيش بتاعه. وده اللي وصل الدنيا في عصر الخليفة العاضد اللي هي روينا في الرواية دي، أن يقوم شاور ودرغام بمعركة كبيرة ما بينهم، ويحرق شاور في النهاية الفسطاط والقاهرة ب10,000 برميل من النفط بسبب الصراع، ويستدعي أحدهم الصليبيين لكي يحاربوا على بصر، ويستدعي الآخر نور الدين محمود وصلاح الدين أيوبي وأسد الدين شركوه تقوم على أرض مصر حرب عالمية بين الحملات الصليبية وما بين جيش الشرق اللي هو بقيادة أسد الدين شركوه وصلاح الدين أيوبي، والخليفة هنا لا دور له إطلاقا. اخترنا هذه الحقبة بما فيها من صراعات لنقول كيف نحافظ على المشترك في أوقات الصراع، كيف نحافظ على الهوية الأساسية، أن نتجه من الخاص إلى العام. وهنا كان العهد اللي قاله يوسف بن صدقة لابنته اللي هو سعيت للعيش فردا فأدركت أن أجمل ما في الحياة هو أن تستمر الحياة، ولن تستمر الحياة إلا إذا تقاسمناها مع الآخرين. بحثت عن جوهري فأدركت أن جوهر الإنسان لا يحده وطن ولا دين ولا مذهب، فحدوده كون يحيط به ومنتهاه إلى خالق أبدعه وأنشأه واختار له الأرض موطنا.
5: يا سلام يا سلام يا سلام يا

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: مستمعينا مستمعي راديو 90-90، أهلا بكم في آخر نشرتنا الإخبارية الخاصة بمونديال كأس العالم 2026. منتخب إنجلترا يحجز مقعده في دورة 16 من بطولة كأس العالم بعد فوزه المثير على كونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف. منتخب بلجيكا والسنغال يلتقيان في 11 مساء في دورة 32 من المونديال. منتخب مصر يخوض مرانه بمدينة سبوكينا الأمريكية قبل السفر إلى مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية استعدادا لمواجهة أستراليا مساء الجمعة بدور 32 من كأس العالم. وأخيرا بعثت منتخب أستراليا تصل إلى مدينة دالاس الأمريكية استعدادا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر بالمونديال.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: واحد 9 رقم الاسم اس و 218-10-866 هو رقم التليفون. وقد المقام النهاردة في ضيافتنا الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي, ويعني نقاش أجلته شوية للساعة الثانية عن فكرة التأويل, ازاي نأول الأشياء دي نمرة واحد, ازاي نعيد تفسيرها مرة أخرى. وقرأت لحضرتك بوست لسه يعني جديد امبارح عن أصحاب الفيل أو قصة أصحاب الفيل, وذكرت حضرتك في هذا المنشور عن فكرة التعالي على العامة اللي زي حضرتي وزي يعني كده, يعني اللي هو لما نيجي نسمع حاجة ان انت لازم تبسطها بشكل بسيط للناس, لان ده انت كتنويري وباحث المفروض تعمل كده, تكلمني بلغتي صح ولا ايه؟
2: يعني هي في الحقيقة الموضوع ده مهم قوي يا أستاذ بسنت. أنا يعني بعتبر إحنا في أزمة فيما يتعلق بالخطاب الديني. أزمة إن في طائفة تمارس الخطاب الديني المتشدد الضيق الأفق المتعصب اللي هو لا يفتح أي باب للتفكير أو باب للتأويل. وعندنا على الطرف الآخر هناك خطاب تنويري أيضا في بعض الأحيان أشعر به خطاب تنويري إقصائي متعصب متعالي, لا يحاول أن ينير بقدر ما حاول إن هو يستفز
1: أو يثبت وجهة نظر أحادية
2: أو يثبت وجهة نظر معينة. وده في الحقيقة ليس في صالح عملية التنوير, لأن لما بيجي حد بيقدم طرح والطرح ده لا يحترم فيه عقل الآخر ولا يحترم فيه معتقده, ده بيصير نوع من أنواع الحساسية, بيصير نوع من أنواع التحيز والتعصب, وبيقفل الباب على أي حد بيحاول يقدم محاولة جدا حتى في التنوير, لأن خلاص هو بيعتبر أن كلمة التنوير دي أصبحت كلمة سيئة السمعة. ليه؟ لأن كتير جدا من اللي بيتصدوا لعملية التنوير في نوع من خطاب التعالي شوية. طيب. عدم توضيح المعلومة مهمة قوي.
1: الأطروحة كانت إيه وحضرتك رديت بإيه؟
2: يعني بغض النظر,
1: بغض النظر عن الأسماء, لكن هي الأسماء
2: أو حاجة يعني دي في أشياء كثيرة وتتكرر في أشياء كثيرة ومن شخصيات كثيرة وليس حد بعيد, يعني مش بتكلم عن حد بعينه.
1: تمام.
2: يعني أكثر من مرة إن حد يتصدى مثلا على سبيل المثال اختيار بعض الأمور الغريبة في التراث وبدء تسليط الضوء على هذه الأمور الغريبة واعتبار إن ده هو تراثنا. في الحقيقة أنا في كتير أو من الحقيقة يعني أنا الوالد أزهري وأنا أزعم أن أنا رجل يعني مثقف وقارئ شوية إلى حد ما, أزعم يعني إلى حد ما أشياء كثيرة جدا من الأشياء مثل إرضاء الكبير ومش عارف أمور البعير ومش عارف إيه, أنا لم أسمع منها من رجال دين, أنا سمعت منها من تنويريين بيهاجموها وسلطوا عليها الضوء واعتبروا إن هو ده التراث اللي موجود, رغم إن هو تراث غث أو غير معروف أو غير أو مجهول
1: وغير منطقي ويعتمد على الحكايات الشفهية كمان
2: تسليط الضوء عليه واعتبار إن هذا هو التراث. يعني كان فيها نوع من أنواع الغرابة بالنسبة لي. أيضا لما بنقدم تفسيرات أو أطروحات عن بعض القضايا الخلافية سواء في التفسير أو غيره, آخرها كان
1: قصة أصحاب الفيل.
2: قصة أصحاب الفيل اللي حضرتك بتتحدثي عنها, واعتبار مثلا إن بنوع من أنواع اللي هو هي كده لا يمكن أن تكون هذه القصة منطقية بدون تقديم دلائل, ده بيصير في الحقيقة حفيظة ناس كثيرة جدا وبيعتبروا إن ده
1: طب نوع من للي ما يعرفش يا دكتور أسامة الأطروحة اللي حضرتك اعترضت عليها كانت إيه وتصحيحها من وجهة نظرك كباحث
2: يعني بتروحها وردت في بعض البودكاست ان اصحاب الفيل دول قصة وردت في العهد القديم في التوراة وان سورة الفيل ذكرت اصحاب الفيل ولم تذكر من هم اصحاب الفيل وماذا كانوا يريدون ولكن كتب السيرة استفاضت في الحديث عن أبرهة الحبشي على إنه هو اللي قاد الفيل وذهب إلى هناك، ومحاولة أبرهة الحبشي إن هو يهدم الكعبة، إن دي يعني قصة مختلقة من ناحية، ومن ناحية ثانية إن هي قصة غير منطقية، لأن لا يوجد فيل يستطيع أن يسير في الصحراء.
1: مفيش فيل في الصحراء. لا طبعا
2: مفيش فيل في الصحراء.
1: مش في بقايا أفيال.
2: في الحقيقة يعني حتى لو أنا بطرح طرح جديد يجب أن يعني يعني أدلل عليه. أولا أقول ما هي اعتراضاتي على الطرح القائم بوضوح، وما هل هناك إثباتات أو لا توجد إثباتات. بالفعل نحن نستطيع أن نقول أن القرآن الكريم لم يقل من هم أصحاب الفيل، ولكن كون القرآن سكت ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يدل على أن القصة كانت معروفة في هذا المجتمع.
1: صحيح.
2: ولم يفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يفسرها ولم يذكر بتفصيل من هم، ولكن هناك حديث في الصحيحين عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن ناقته في أثناء صلح الحديبية الناقة وقفت، فقال الناس خلأت الناقة يعني بركت، فقال ما خلأت الناقة وما هذا بخلقها، ولكن حبسها حابس الفيل.
1: حديث قصواء.
2: ده حديث القصواء عن الناقة القصواء.
1: أيوه.
2: بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: أيوه.
2: فهذا الحديث أيضا بيتحدث عن فكرة ان كان في حابس للفيل، يعني معناها ان قصة الفيل كانت معروفة عند الصحابة، ولكن حنفترض ان القصة لم يرد فيها يعني حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ان القرآن لم يفسرها، وان الباب مفتوح للاجتهاد. هنا نستطيع ان نجتهد في ضوء ما ورد في الكتب التراث قبل ما رفضها.
1: أيوه.
2: يعني هل نسأل نفسنا هل كانت الجزيرة العربية فيها مثلا استخدام أو جاء فيها فيلة قبل كده؟ في حفريات بتثبت.
1: أيوة.
2: أن هناك كانت موجود فيلة موجودة في الجزيرة العربية، في الصحراء العلا، في سلطنة عمان، في الإمارات، أو تنتمي لعصور جيولوجية بعيدة، ولكن كانت الفيلة موجودة أيضا في الفرس وعلى تخوم الجزيرة العربية في الشام، يعني كانت معروفة واستخدمها السلوقيين واستخدمها الفرس في الحروب. الحاجة الثانية، هل هناك إثباتات تثبت أن أبرهة الحبشي كان شخصية حقيقية كانت موجودة؟ هناك نقش لأبرهة الحبشي موجود.
1: حضرتك حطيت ده في تعليقات في البوست نفسه،
2: يعني موجود النقش موجود. أبرهة الحبشي كان ملكا حبشيا وراح هناك واستولى على الحكم هناك وحاول يعمل مملكة مستقلة له، وأبرهة الحبشي عمل هناك اللي هو الإجليسكا اللي هي تعتبر الكنيسة أو بيسموها المؤرخين المسلمين القليس كنيسة. هناك لأنه هو حبشة في الوقت دوت تبع دولة الروم البيزنطية. وهناك نقش باسمه بيصف أن أبرهة الحبشي حارب قبائل العرب في الوقت ده، وذكر أسماء القبائل اللي هو حاربها في هذا النقش. وفكرة أن يكون في فيل موجود في اليمن شيء يعني ممكن يخلص
1: يعني
2: ممكن ينقله عن طريق السفن من الحبشة إلى اليمن. ممكن يجيبوه من الفرس، يجيبوه من الدولة السلوقية، يجيبوه من أي مكان الفيل، واستخدامه خصوصا أن كان أبرهة بيحاول أن هو يعمل مملكة خاصة بيه وجيش بيه، فعايز يرهب هذه القبائل العربية بهذا الحيوان الضخم. فكرة ان الحيوان ده بيشرب 100 جالون مرية او بيشرب مش عارف بياكل قد ايه زرع. اليمن دي ارضه يعني خضراء، هي اسمها اليمن السعيد، يعني دي ارض خضراء ونعيش فيها فيل، مش مشكلة ان هو ينتقل الى مكة، دي رحلة قصيرة لا تصل الى شهر يستطيع ان يصل فيها، وهناك واحات في الطريق كثيرة جدا في نجران وفي بيشة وفي اكتر من مكان. الشاهد يعني أنا من أنصار التفكير وإعادة التدبر في التراث
1: والمنطق،
2: وما عنديش أي مشكلة في أي طرح
1: جديد طالما منطقي.
2: بس كانت الحادثة دي أو الموضوع ده بالذات هو أسلوب الطرح، أن أسلوب الطرح يجب أن يحترم المتلقي ويحترم معتقده إذا كنت أريد أن أنير له الطريق.
1: صحيح. أنا عايزة أروح ليأجوج ومأجوج الرسائل طبعا، وال يعني لأنه طبعا قصة يأجوج ومأجوج تأويلات أخرى للدكتور أسامة الشاذلي، بس إيه بعد ما نسمع جزء من أحمد جمال ونشوف كمان درجات الحرارة ونرجع مكملين الفصل القادم يا جماعة. هنتناول يأجوج ومأجوج ولقاء مع ذي القرنين، ويكون كمان معنا الملحن الجميل محمود حفني علشان نتكلم عن التجربة علاقة الألحان بروايات أسامة عبد الرؤوف الشاذلي.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37 ليلا 24. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 16 كيلومتر في الساعة ليلا 16 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 38% ليلا 52%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 29 ليلا 24. شرم الشيخ نهارا 36 ليلا 27. الغردقة نهارا 34 ليلا 27. بورسعيد نهارا 29 ليلا 25. وأسوان نهارا 40 ليلا 28.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة من 4 لـ6 مساء على الراديو 90 90.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90. تلاتين يونيو، إرادة شعب، الراديو 90 90.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: وقد المقام دكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي ويأجوج ومأجوج، لماذا قررت أن تفتح هذا الملف الشائك؟ أنت بتجيب مشاكل لنفسك ليه؟
3: لا لا إطلاقا، يعني وأعتقد أنه يعني كتاب لم يثر مشاكل، بالعكس يعني هو أثار فكرا وده نقطة مهمة جدا، الفرق بين إثارة الفكر وإثارة الجدل. لماذا؟ لأن احنا تقدمنا هنا إعادة نظر في قضية من التراث، وهذه القضية يعني كثير من الأطروحات التي تتحدث عنها تتنافى إلى حد كبير مع العقل، تتنافى مع المنطق، تتنافى مع المعلومات العلمية اللي واصلة إلينا دلوقتي، كيف نتصور شعوب

0: مدفونة تحت الأرض خلف سد أو خلف ردم، وهذه الشعوب ستخرج وتفتك بالبشر مرة أخرى. يعني فيها كثير من اللغط اللي يحتاج إعادة النظر. وهنا دي أهمية إعادة زيارة التراث، إن إحنا نزوره بمنهجية ونضع منهجية لمحاولة الفهم، يعني وبحيث إن المنهجية ديت تبدأ تختبر وتبدأ إن هي تحقق وتحقق بالقارئ وتحقق بالمتلقي. فإحنا اتكلمنا عن فكرة يأجوج ومأجوج، من أين جاءت هذه النظرية،
1: وهي ليها أكتر من رواية في الكتب المقدسة،
0: ولها أكتر من وجود في الكتب المقدسة المختلفة. من أين جاءت هذه الفكرة؟
1: أيوة.
0: فكرة أن هناك شعب محبوس تحت الأرض. طيب هل القرآن الكريم ذكر ذلك؟ هل الأحاديث النبوية الشريفة المتفق عليها والتي وردت في الصحيحين البخاري ومسلم ذكرت ذلك؟ هل العلم يتفق مع ذلك؟
1: هو ذكر في القرآن الكريم في سورة الكهف. يأجوج ومأجوج وذي القرنين. وعلامات كمان مع غروب الشمس وإلى آخره في سورة
0: يعني
1: الكهف.
0: هو وردت في القرآن الكريم في موضعين اثنين، وردت صحيح. في سورة الكهف طبعا في سياق قصة ذي القرنين، لما ذو القرنين قال له القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، ودون ناس قابلهم ذو القرنين في رحلته إلى مطلع الشمس، قالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فذكر لفظ الإفساد مكرونا بيأجوج ومأجوج، وهي صفة تنطبق على أشياء كثيرة.
1: الإفساد ممكن يكون في أي حاجة طبعا،
0: أي شيء. والموضع الثاني كان في سورة الأنبياء. لما ذكر يأجوج ومأجوج قبل قيام الساعة، وساعتها يعني ذكر القرآن حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون.
1: ينسلون يعني يطلعون،
0: يعني يهبطون في السرعة. التفسير هنا الذي قدمناه أو الطرح الذي قدمناه كان بيعتمد على فكرة اللغة والمدخل اللغوي، لأن القرآن معجزة بيانية.
1: صحيح.
0: ولأن القرآن في الأساس فهمه يتأتى بفهم اللغة ومعنى الكلمة، وجميع ألفاظ القرآن لها دلالات، حتى الألفاظ التي وصفها بعض المفسرين بأنها ألفاظ أعجمية أو أعجمية أو أجنبية. الألفاظ الأعجمية دي ألفاظ أجنبية في الأصل، والقرآن الكريم وضعها وقام بتعريبها. ودي نقطة مهمة جدا، لأن بعض الناس بتعتبر أن في القرآن ألفاظ أجنبية. لا، هي ألفاظ أصلها أجنبي ولكن تم تعريبها، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين.
1: صحيح.
0: وهناك كتاب بديع جدا أشرت لي أكثر من مرة للدكتور رؤوف أبو سعدة، يتحدث عن الألفاظ الأعجمية وكيف أن القرآن حينما عربها عربها بصورة إعجازية.
1: تمام.
0: وضرب أمثلة كثيرة جدا للأسماء الأجنبية اللي موجودة في القرآن الكريم، مثلا كلمة فرعون وهي كلمة تعني حاكم القصر أو حاكم القصر أو بالرع، والقرآن الكريم اختار له اسم فرعون. واسم فرعون مشتق من الجزر فرع، وفرع بمعنى على.
1: صحيح.
0: ومعناها ارتفع. ولهذا كان التعريب فيه إعجاز يدل على العلو والخيلاء، وهي صفة ظلت ملاصقة لفرعون. حتى الأسماء بتاعت الأنبياء التي وردت في الكتب السابقة، مثلا شاول. شاول هو النبي اللي هو شاول هو الرجل الذي اختاره النبي صمويل ليكون أول ملك لبني إسرائيل.
1: أيوه.
0: واللي هم إذ قالوا النبي لهم اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فشاول ده اللي هو طالوت في القرآن الكريم.
1: أيوه.
0: شاول باللغة العبرية يعني العظيم أو الضخم، وشاول وطالوت في اللغة العربية تشتق من الجزر طالة اللي هو ارتفع. فاختار له القرآن لفظا مشتقا من نفس المعنى. وحتى سياق الآيات بعد كده كان بيدل على طبيعته، وقال إن الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم. وهتاخدي على كده كل الأنبياء اللي هم ليهم أسماء يهودية أو عبرية، زي زكريا اللي هو زكريا عندنا. كل ده
1: زكريا يعني كان في أوراق شمعون زكريا.
0: احنا ذكرنا يعني الحاجات دي في اكتر من لقاء، بس لضيق الوقت خليني اقولك ان يأجوج ومأجوج كان المدخل اللغوي بالنسبة لنا، من اين جاءت هذه الكلمة وما معنى كلمة يأجوج ومأجوج. وذكرنا ان في الكتاب يعني ان يأجوج ومأجوج الكلمتان مشتقتان من كلمة أو الجزر أجاجة ألف جيم جيم، والذي يعني باختصار أجة بمعنى أشعل، ويأجوج على وزن يفعول الشيء شديد الاشتعال، وأجة بمعنى زاد ملح الماء، ومأجوج على وزن مفعول معناه الماء إذا اشتدت ملوحته، وأجة معناها اندفع وانطلق. إذا نحن أمام شيء شديد الاشتعال ومندفع، وأمام شيء آخر ماء يفيض وبمالح ومندفع، فقد تكون هذه المحنة المنتظرة التي قد تدمر العالم هي براكين وتسونامي. هتقولي لي الكلام ده يا دكتور أسامة غريب جدا، هقول لك هتقري الكتاب هتلاقي فيه أسانيد كثيرة جدا، من الناحية العلمية، من الناحية اللغوية، من ناحية الحديث، من ناحية القرآن الكريم وتفسير الآيات، من ناحية اللغة، هتلاقي فيه إجابات على أسئلة كثيرة جدا. وربما الكتاب ده يعني لأني نشرته يعني قديما، وهو يعني
1: كان في الأول على الفيسبوك
0: وحققه الوالد رحمة الله عليه وهو أزهري، والكتاب أيضا موجود في مكتبة المسجد النبوي بالمدينة المنورة.
1: الله
0: والكتاب
1: الله الله.
0: أيضا هناك يعني منذ نشر الكتاب حتى الآن بتجيلي كتير قوي قوي من الـ من الـ الرسائل اللي بتقولي لا ده في ناس فكروا نفس التفكير ده، وناس لهم وزن كبير يعني في الأزهر وغير الأزهر، وذكروا أن قد يكون يأجوج ومأجوج مش كما نظن يعني، ولكن قد يكون الأمر مختلف تماما، إن هي محنة كونية تنتظرنا عبارة عن انفجار براكين متعددة وحدوث موجات تسونامي عاتية. وطبعا الدهشة اللي أنا شايفها على وشك دلوقتي أكيد صحيح. لما هتقري الكتاب هتلاقي فيه إجابات كثيرة قوي عن هذا الموضوع.
1: يأجوج ومأجوج.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: للأسف خلاص الحلقة بتخلص، وكان نفسي كمان يعني نبي أرض الشمال تكون معايا، لكن توعدني بحلقة تانية دكتور أسامة. وعايزين نختم مع محمود حفني. ألو ألو ألو ألو ألو.
3: أيوة
2: أيوة يا محمود،
3: ازاي حضرتك؟
2: ازيك؟ الملحن الجميل محمود حفني، وايه حكايتك بقى مع دكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي؟ قول لي الحكايه. لا. سريعا.
3: لا هي حكايه طويله، بس هي ملخص الموضوع ان اي التجربه عامه مع دكتور أسامة سواء الاغاني سواء الكتب الصوتيه، الموضوع كله بيبقى مختلف، لان احنا عندنا مساحه كبيره ان احنا نشتغل، وهو عنده كمان طاقه.
2: صحيح، هو فنان جدا كمان.
3: وما بيضيعش وقت الحاجه، عشان كل حاجه عنده متنظمه.
2: احنا حبينا بس نسلم عليك كده في اخر دقيقه في الحلقه. انت شايف بقى الحلقه دكتور اسامه سلم عليه؟
4: لا في الحقيقه. ازيك يا محمود، اخبارك ايه؟
3: ازي حضرتك؟
4: بصي، يعني هو انا في الحقيقه يعني احنا تجربتنا في الكتب الصوتيه من 2015، ونعتبر من اوائل الناس اللي عملوا كتب صوتيه. انا تعرفت على محمود في اخر ثلاث اعمال، ديميانا وياجوج وماجوج ونبي ارض الشمال. في الحقيقه يعني محمود ده بقى نموذج ليه الشاب المتعدد المواهب فعلا. انا عارف يا بسنت انت متعددة المواهب، ولكن محمود ملحن مهندس صوت بارع.
2: احنا لازم نقعد معاك بعد الهواء، نكلمك بعد الهواء.
4: يعني خطير في الحقيقه. في الحقيقه هو ابهرني واحنا بنقرا النص، ان كل ما يشوف لحن او حاجه يقرر ان هو يعمل يقول الاغنيه دي لازم نعملها. فيعني
2: مخلص
4: مخلص جدا
2: يا محمود. احنا بنشكرك. انا اسفه يا دكتور اسامه لانه قدامنا دقيقه بالظبط علشان نشره الاخبار. يا محمود انت لازم تنورنا كمان في قد المقام. في الحلقه الجايه مع دكتور اسامه لازم هنعمل حلقه ثانيه.
4: لازم، ولازم يحضر محمود بقى ويوريك اغانيه كمان اللي هو بيعملها، لانه في الحقيقه يعني متعدد المواهب، انسان رائع جدا.
2: نورتنا الملحن الجميل الشاب محمود حفني، نورتنا جدا في قد المقام.
3: شكرا جدا.
2: الله يخليك. ختاما يا دكتور أسامة انا هسيب الميكروفون لحضرتك دقيقه. وانا كده خلاص ختمت، وبشكر طبعا كل اللي تابعونا النهارده. كل الرسائل على 199 نقراها يا جماعه، والدكتور هيرد عليها كلها على صفحته ان شاء الله على الفيسبوك. دقيقه مع حضرتك للختام.
4: في الحقيقه يعني لو حابب اختم بحاجه، حابب يعني اشكر القارئ العربي اللي قبل ما ادخل مجال النشر ومجال الكتابه انا كنت متخيل ان مفيش قراء. اكتشفت لا، ان في عدد كبير جدا من قراء، والناس عايزه تقرا. فمن قلبي بشكر كل القراء في الوطن العربي اللي اهتموا بكل أعمالي واللي بيتفاعلوا معاها وبينتظروها، وإن شاء الله أتمنى أن أكون عند حسن ظنهم دايما.
2: نورتنا،
4: ربنا يخليكي. وشكرا يا بسنت.
2: شكرا
4: اليوم الجميل ده.
2: شكرا يا دكتور. شكرا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع وفاء شهبور.
1: موجز وانبال 11 مساء. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة ماضية بجدية في تنفيذ برنامج الطروحات لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة. رئيس الوزراء يقول إن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة جاءت انعكاسا للجهود التي بذلتها الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة. رئيس الوزراء يؤكد أن ما تضمنه بيان صندوق النقد من إشادات يعكس سلامة المسار الذي تنتهجه الدولة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي. وزير الاتصالات يشهد إطلاق شريحة الطفل لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال أثناء استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة. وزير الاستثمار يؤكد حرص الدولة على تعميق التعاون التجاري والاستثماري مع جيبوتي. وزير السياحة يبحث مع اتحاد وكالات السفر ومنظم رحلة الفرنسيين تعزيز الحركة السياحية إلى مصر. مباراة منتخب بلجيكا والسنغال تنطلق الآن في دور 32 من كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. ثلاثين يونيو إرادة شعب.
2: في مثل هذا اليوم من عام 2013 لم يخرج المصريون إلى الشوارع والميادين للتظاهر فحسب، بل خرجوا ليعيدوا كتابة تاريخ أمتهم وحماية كيان دولتهم من السقوط في دهاليز الفوضى والتشرذم. لقد كانت ثورة 30 من يونيو ملحمة شعبية استثنائية تجسدت فيها أسمى معاني التكاتف الوطني، حيث انحاز الجيش المصري العظيم إلى الإرادة الشعبية الصريحة لينهي حقبة كادت أن تعصف بالنسيج الوطني وتغيب ملامح الدولة المصرية الوسطية. إن ذكرى هذا اليوم ليس مجرد احتفال عابر، بل هي تذكير دائم بصلابة الشعب المصري الذي رفض الاستسلام للمصير المجهول، مؤكدا أن مصر التي صمدت لآلاف السنين لا يمكن أن تختطف، وأنها باقية قوية بجيشها وشعبها الذي يدرك قيمة وطنه ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة.
0: 30 يونيو إرادة شعب.

0: كنا مدركين أن استمرار الواقع ده سيؤدي إلى تدمير الدولة المصرية.
1: ربنا يكفينا أهل الشر.
2: كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر.
1: 45 دقيقة يقول لي حنموت وحنولع الدنيا.
3: اطمنوا على مصر كويس، محدش بفضل الله يقدر يقرب للبلد دي.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: مستمعينا الكرام، مستمعي راديو 90 90، حلقة جديدة من برنامج آخر اليوم. موعدنا الآن من برنامج الإخباري اليوم الأول من يوليو 2026، ينطبع معكم آخر الأخبار وآخر المستجدات على الساحة في مصر. نقترب من فعاليات متنوعة ونعلق على الأحداث، وإن شاء الله النهاردة من أسرة المذيعين معكم وفاء شهبور، فريق الإعداد غريد مصطفى، ورئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. في البداية نستهل برنامجنا بالعناوين عن أهم الملفات وتقارير اليوم. الراديو 90 90 يواصل الاحتفال بذكرى ثورة يوليو، ونستمع إلى تعليقات المحللين وقيادات الأحزاب حول 13 عاما على الثورة التي أنقذت المصريين، و12 عاما من الإنجازات في عهد وحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودور المرأة المصرية في الثورة، ورسالة تقدير إلى أسر وأمهات الشهداء. وفي نفس الأجواء من الاحتفالية نطير إلى أسوان ونتابع معنا من مراسلنا هناك الندوات والفعاليات الفنية والثقافية والشعبية، وهناك قراءة خاصة نتعرف منها على تفاصيل ثورة شعبية رسخت دعائم الدولة المصرية القوية. وفي ملف خاص سياسي عربي نستمع إلى تحليل محلل سياسي يتناول تولي الدبلوماسية المصري صاحب الخبرة نبيل فهمي مسؤولية قيادة جامعة الدول العربية. وفي تقرير خاص نودع ونرثي شهداء العطاء أبطال الحماية المدنية. ونتابع معكم أيضا تغطية أحداث الأخبار ونتائج في كأس العالم، ونتعرف على آخر استعدادات منتخب مصر لمباراة أستراليا، وماذا قال موقع فيفا عن الفراعنة، ونحلل كذلك نتائج المباريات ونتعرف على المفاجآت في دور 32. وبعد الفاصل نتعرف على التفاصيل ونستمع إلى آراء الخبراء والمحللين، ونتابع تصريحات المسؤولين وتقارير الزملاء في الوزارات والمؤسسات والمحافظات وفي كل مكان.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمه تعدي،

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: ثورة 30 من يونيو، بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90. آخر اليوم مع وفاء شهبور على الراديو 90 90.
2: بنرحب بحضرتكم مرة تانية، وأول لينك معانا النهاردة ملف المناسبات والاحتفالات ومتابعة الاحتفالات في ذكرى ثورة 30 من يونيو. 30 من يونيو ثورة حررت مصر من الجماعة الإرهابية، و3 يوليو الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقود مصر إلى البناء والتنمية. حزب الإصلاح والنهضة معنا ومعكم للحديث حول هذا الموضوع. معنا ومعكم الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة. أستاذ هشام، يعني بعد التحية، ثورة 30 من يونيو هي ملحمة وطنية أعادت للدولة توازنها، ماذا تقول اليوم بعد مرور 13 عاما على ثورة 30 من يونيو وما قدمته للمصريين؟
3: أهلا وسهلا بحضرتك، وكل عام وإحنا بخير.
2: وحضرتك بخير.
3: ثورة 30 من يونيو ده حدث كبير، وهو حدث من أهم الأحداث اللي حصلت في تاريخ الدولة المصرية المعاصر. الدولة المصرية استردت هويتها، استردت عافيتها. كانت نعتبر الحدث ده، مرت على مصر أحداث جسيمة وكبيرة، ولكن خلينا نقول إن هو الحدث ده حدث أكبر، لأن هو بكل الأحداث كانت الدولة بخير، ولكن كان بينتبه بعض من المشاكل. ولكن ثورة 30 من يونيو ثورة استعدنا فيها الوطن، استعدنا فيها الهوية، استعدنا فيها التاريخ. ملحمة وطنية بتعبر عن وعي الوطن، لأنه هو الشعب المصري كله بجميع طوائفه نزل ينادي بدولته اللي هو عارفها، بتاريخه، بهويته، بحضارته. وكانت كل المؤسسات موجودة يساندها، الجيش والشرطة والقضاء والإعلام والمسلمين
2: وعي المصريين عموما، يعني
3: كل المصريين في لحظة واحدة كلنا اجتمعنا على كلمة واحدة، كلمة الوطن. وعشان كده تعتبر ملحمة مهمة في التاريخ المصري المعاصر، ومحطة من المحطات المهمة جدا اللي اتبنى عليها ان الشعب المصري واعي ان افسد المخططات هو بتاريخه العظيم ينتمي لتربة هذا الوطن. وعشان كده احنا بنقول التاريخ ده مهم لينا كلنا، انه اشاره لاسترداد الدوله والمعاني اللي احنا تربينا عليها وشفناها عبر التاريخ. وطبعا كانت انطلاقه كبيره جدا، ان احنا بالنسبه لنا بدانا بقى فيها ان احنا نقضي على الارهاب وبنيه تحتيه وعاده بناء الدوله واحلام كبيره، وما زال امامنا تحديات. ولكن خلينا نقول ان ثوره 30 يونيو كانت انطلاقه نحو عهد جديد، واحنا بالنسبه لنا مستكملين للمسيره.
2: نعم.
3: وده تاريخ مهم في تاريخ الدوله المصريه.
2: دكتور هشام، يعني 12 عام على حكم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، وطبعا لمسنا كل الانجازات الغير مسبوقه على كافه الاتجاهات الاستراتيجيه للدوله. يعني كيف تقيم او ترى حجم هذه الانجازات؟
3: خلينا نقول ان هي انجازات كبيره جدا. أول إنجاز طبعا استردت الدولة المصرية عافيتها من الناحية الدولية والإقليمية، ومكانة مصر دلوقتي معروفة ومرموقة، وشفناها في أكثر من حدث وإشادة عالمية وقوة إقليمية في التحرك. ملف من الملفات المهمة جدا عودة الجيش المصري وإعادة هيكلته وبناءه وتطويره، بحيث أنه أصبح قوة حاسمة، وشفنا اللي بيحصل فيها من قواعد عسكرية، حماية للأمن القومي. شفنا ملف في ملفات الشرطة، وشرطة قوية قادرة وسريعة. شفنا في ملف زي ملف الزراعة، شفنا إضافة ملايين الأفدنة في وقت إن هي كان كل الحصيلة اللي موجودة بضعة ملايين من الأفدنة، فحجم الزيادة يعتبر حجم كبير جدا، 7000 كيلو من الطرق. شفنا اختراقا لكل الملفات، شفنا حاجة زي حياة كريمة وأهميتها واللي بيحصل فيها، شفنا ملف زي ملف الشباب، تطوير في جميع المناحي وإعادة بناء للدولة. وخلينا نقول كل الكلام ده تم في ظل ظروف بالغة التعقيد
2: بالفعل،
3: يعني احنا بنشوف الدول وهي بتسقط من حوالينا وبنشوف أزمات كبرى، ولكن خلينا نقول مصر على رغم كل هذه التحديات اخترقت الواقع وبتبني دولة وما زالت مستمرة. ده ما يمنعش ان قدامنا لسه مشوار بنحققه، ولكن احنا حققنا كتير في ال 12 سنة اللي فاتت.
2: نعم الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، شكرا جزيلا لحضرتك. مستمعينا الكريم لسه فقرات آخر اليوم نكمل معاكم، فاصل ونعود.
4: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو ليقول

0: آخر اليوم مع وفاء شهبور على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا الكرام، لسه برنامج آخر اليوم مستمر معاكم، ومعنا الآن ملف المناسبات والاحتفالات، وبنتابع من خلاله الاحتفالات ومظاهر الاحتفالات في ذكرى ثورة 30 يونيو. نظمت مجلة حواء برئاسة الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية خاصة بثورة 30 يونيو، إرادة شعب وإنجازات قائد، والتي تم فيها تكريم نخبة من أمهات وزوجات الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية، وبحضور ومشاركة نخبة كبيرة من الشخصيات العامة. للمزيد معنا ومعكم الأستاذة سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص. أستاذة سمر، يعني مرحبا بك، وطبعا مجلة حواء بتكون شريك في كل المناسبات الوطنية والقومية، يعني لو حضرتك تكلمينا عن تكريم مجلة حواء لأمهات وزوجات وأسر الشهداء من خلال احتفالنا بذكرى ثورة 30 يونيو.
2: مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين، وطبعا كل سنة وإحنا كلنا بألف خير وسعادة ومصر في أحسن حال. طبعا إحنا كعادتنا كل سنة بننظم احتفالية بثورة 30 يونيو المجيدة، السنة دي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة. الحقيقة كنا حريصين إن إحنا أولا من خلال استضافة نخبة كبيرة من الشخصيات العامة إن إحنا نرصد مشاركة كل فئات الشعب المصري بالتركيز على المرأة في هذه الثورة، زائد ما حققته الأسرة المصرية ككل من إنجازات ومكتسبات. وساعدنا أساسا أيضا بأن احنا قمنا بتكريم نخبة من أمهات وزوجات وأيضا أباء شهدائنا من القوات المسلحة للشرطة المصرية. طبعا كنا واخدين في هذا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدوة لينا، لأنه سيادته طبعا حريص في كل الفعاليات والأحداث داس ان هم يكونوا موجودين
1: ودعم. سيادة الرئيس دايما داعم للمرأة المصرية.
2: لا، وامهات وزوجات الشهداء دايما بيتم اولادهم طبعا اشراكهم في كل المناسبات الوطنية والمناسبات العامة، فالسنة دي اساسا احنا دعوناهم، حبينا نقول لهم ان احنا كلنا في ظهركم، ان احنا كلنا مقدرين ما قدمتوه من تضحية طبعا، ولا اي نوع من انواع الكلمات او التقدير تفيهم حقهم. الحقيقة الحمد لله هم كانوا في منتهى السعادة، ويعني استطعنا من خلال هذا الدور البسيط، وده اللي حتى يبرز على صفحات المجلة ان شاء الله في العدد الصادر يوم الجمعة، ان احنا حتى عكسنا دوت ونشرنا الصور والتكريمات، حاجة بسيطة ونوع من التقدير البسيط اللي انا دايما بقول في كل سنة يا جماعة مع الاحتفال ب 30 يونيو 6 اكتوبر ياريت ان احنا كلنا نرفع السماعة لأي ام شهيد حوالينا او نعرفها او حتى من الاصدقاء، ونقول لها كل سنة وانت طيبة، احنا معاك، احنا مقدرين اللي انت قمتي بيه، ونكمل اساسا مع بعض كلنا المسيرة واحنا في ايد واحدة. وعايزة اشيك كمان ان الاحتفالية شهدت من طبعا من الجانب الاخر من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة، الحقيقة قدموا من خلال فرقة القاهرة الموسيقى العربية وفرقة القاهرة الفنون الشعبية عدد كبير جدا من الاغاني والطبلوهات الاستعراضية الوطنية، اللي هي عايز اقولك عكست روح الحماسة والرغبة اساسا في المشاركة وفي ان احنا كلنا يكون لنا دور، وان احنا نكمل المسيرة ونفضل بنفس روح ثورة 30 يونيو ايد واحدة كلنا مع بعض خلف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة، مفيش اي حاجة اساسا تفرقنا، عشان نكمل عملية البناء والتنمية اللي احنا شغالين فيها على قدم وساق من اول تولي سيادة الرئيس لمقاليد الحكم.
1: نعم الأستاذة سمر، يعني طبعا المرأة المصرية هي نصف المجتمع، ودايما ما يكون لها دور فعال على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية في مصر. يعني لو حضرتك تكلمينا عن دور المرأة المصرية في ذكرى ثورة 30 يونيو ودعمها في الثورة والحفاظ على مكتسباتها.
2: والله بص يا حضرتك، عايزه اقول لك حاجه. المراه المصريه على مر التاريخ من اول ثوره اساسا 19 ثم 56 وفدائيات بورسعيد 73 وتواجد على الجبهه الداخليه والجبهه اساسا ايضا مع المدى، ثم بقى النزول في 30 يونيو. عايزه اقول لك ان الدعوه اللي وجهت في 30 يونيو دي كانت كمان كلمتي في احتفاليه اساسا مجله حواء بالثوره هذا العام. كان الدعوه وجهتها 25 جمعيه نسائيه للمراه ان هي تنزل وتشارك ويكون اساسا ليها اساسا وجود ويكون ليها دور. المرأة المصرية لم تكتفي بهذا ولم تكن التواجد بتاعها يقتصر على هذه الدعوة، لا، ملأت كل الميادين في كل المحافظات رغم كل التهديدات والتحديات اللي هي كانت بتواجهها. وطبعا كان في كتير جدا اللي هي هتتعرضوا لتحرش، لا هتتعرضوا لعنف، ولكن مع ذلك لم تتوقف، بالعكس كان ليها دور بقى في حشد الأسرة والجيران والأصدقاء، ويعني قادت وكانت دائما في الطليعة. والأمر زي ما حضرتك عارفة أستاذة المستمعين ما توقفتش بس على يعني اللي هي الثورة، لا دي بعد كده في كل الاستحقاقات الدستورية اللي هي تالت أساسا الثورة كان عندنا اساسا مشاركتها في طبعا اساسا انتخابات الرئاسيه لاكثر من دوره، انتخابات البرلمانيه، التعديلات على الدستوريه. بصي المراه المصريه زي ما قال سياده الرئيس مشكورا في احدى المؤتمرات حينما سئل، يعني طبعا هو سيادته الخطاب الرئاسي بيتوجه لكل فئات الشعب المصري وفيه اهتمام بكل الفئات وبيبقى فيه احيانا تركيز على المراه، فسيادته قال ان المراه عندما تشعر بالأمن والأمان على بيتها وزوجها وأولادها بتبقى عندها قدرة أكثر على العطاء، وده اللي بيحركها وبينزلها في كل الأحداث اللي بيحتاج ليها الوطن. نعم. عشان فيها إحنا بنقول حتى هذه اللحظة الحقيقة لا هي مش مقصرة، وطبعا هذا الدور العظيم على مر التاريخ كان نسبة عين القيادة السياسية، عشان كده لقينا عدد كبير من المكتسبات واللي حصلت عليها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واللي بتخلينا نقول ايه بقى، مش ان احنا بنعيش العصر الذهبي للمرأة، لا ده احنا بنعيش العصر الذهبي للأسرة المصرية ككل.
1: نعم الأستاذة سمر الدسوقي، طبعا الحديث عن المرأة المصرية لا ينتهي ومحتاج طبعا حلقات وحلقات. احنا بنشكر حضرتك الأستاذة سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص.
2: شكرا يا فندم، كل سنة وانتم بألف خير وسعادة ودايما بلدنا في أحسن حال.
1: وحضرتك بصحة وسعادة. يعني مستمعينا الكرام ما زلنا يعني هنكمل ونتابع معاكم بقية فقرات آخر اليوم، ولكن بعد الفاصل.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

فن بالأغنية يفوت مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: آخر اليوم مع وفاء شهبور على الراديو 90-90.
1: بنجدد التحية والترحيب بحضراتكم في برنامج آخر اليوم، ولسه بنتابع معاكم مظاهر الاحتفال بثورة وذكرى ثورة 30 يونيو. هنطير معكم لمحافظة أسوان، حيث نظمت هيئة قصور الثقافة بأسوان مجموعة من المحاضرات بقصر ثقافة أسوان بعنوان 30 يونيو ثورة شعب، وأيضا عروض لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية. نعرف تفاصيل أكتر، معنا ومعكم الزميل الإعلامي محمود الطنابي مراسل الراديو 90-90 في أسوان. يعني زميلنا محمود، بعد التحية يعني لو توصف لنا مظاهر الاحتفال في أسوان في ذكرى الأيام الوطنية المجيدة ثورة 30 يونيو و 3 يوليو.
2: كل سنة وانت طيبة وفاء، كل سنة
1: انت حضرتك بالصحة والسعادة دايما
2: في كل مكان. بالفعل زي ما ذكرت المقدمة، محافظة أسوان كان في برنامج حافل احتفال بالذكرى 13 لثورة 30 يونيو المجيدة. هيئة قصور الثقافة كما هو المعتاد عملت مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية على مستوى قصور ثقافة أسوان، منها المحاضرات التي توعي الشباب خاصة الذين لم يعاصروا هذه الثورة وكانوا في سن الطفولة، بأن هذه الثورة كانت نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث. هذه المحاضرات ألقاها مجموعة من الخبرات التنمية البشرية على مستوى قصور ثقافة أسوان من شمالها إلى جنوبها، بالإضافة إلى الفعاليات الفنية في منطقة المتحف المفتوح أو ما يعرف بشارع الفن في ميدان المحطة. كانت هناك فعاليات، هذه الفعاليات اعتادت فيها محافظة أسوان تنظمها لأنها بيكون فيها احتكاك مباشر مع الجماهير الذين يحتكون مع فرق أسوان للفنون الشعبية وفرقة الموسيقى العربية، التي نظمت أيضا فعاليات على مسرح فوزي على كورنيش نيل بالمجال للمواطنين للاستمتاع ببعض العروض الفنية والأغاني الوطنية التي وكبت ثورة 30 يونيو وما بعدها. بالإضافة أن كان هناك أيضا فعاليات رياضية وكبت هذه الاحتفاليات، حيث نظمت منطقة السباحة في جنوب الصعيد مسابقة، ومستمرة هذه المسابقة تبدأ غدا إن شاء الله وتستمر حتى 5 يوليو. هذه المسابقة لاكتشاف المواهب وتنظم أيضا في حمام السباحة بنادي أسوان الرياضي، وتختتم هذه المسابقة في محافظات يعني جنوب الصعيد كقاطبة، تبدأ في أسوان وتنتهي في محافظة المنيا في شمال الصعيد مرورا بمحافظة البحر الأحمر والأقصر وقنا. هذه المسابقة يشارك فيها كل النشأ من عمر 5 سنوات وحتى 18 سنة، وتهدف إلى اكتشاف المواهب وأيضا تعميق الانتماء لدى أبناء جنوب الصعيد احتفالا بالذكرى 13 لثورة 30 يونيو المجيدة. بالإضافة إلى مكتبة مصر العامة بأسوان أيضا يعني تضمن البرنامج الصيفي لها مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية والتعليمية ورش تدريب على الصناعات الحرفية. بالإضافة أن محافظة أسوان افتتح أيضا المهندس عمرو لاشين لهذه المناسبة اللوحة التذكارية، أو يعني تعتبر من اللوحات الفنية البديعة على طريق السادات. هذا الطريق الذي يقصده كل الداخلين إلى محافظة أسوان عن طريق المطار مرورا بهذا الطريق الحيوي الهام. هناك جدارية كبيرة تجسد كل ألوان الفنون التي تعيشها محافظة أسوان مبدءا من العصر الفرعوني مرورا يعني بالثقافة النوبية الفريدة، في الإضافة إلى المشروعات القومية التي تنفذ على أرض محافظة أسوان والتي تجسدها هذه الجدارية في طريق السادات وقبالة يعني أهم المناطق التي يقصدها السائحون والوافدون إلى محافظة أسوان.
1: نعم، الزميل محمود الطنابي مراسل الراديو 90-90 من محافظة أسوان، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك وفاء.
1: وما زلنا معكم في آخر اليوم، ومن تفاصيلنا أيضا مع احتفالات متنوعة في أرجاء المحروسة، تقدم حزب كيان مصر برئاسة الدكتور أحمد عبد العال بخالص التهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى 13 لثورة 30 يونيو، مؤكدا أن هذه المناسبة الوطنية ستظل واحدة من أهم المحطات الفارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، بعدما جسدت الإرادة الحرة للمصريين في الحفاظ على هوية الوطن وصون مؤسسات الدولة واستعادة مسارها الوطني. الوطنية بممهد الطريق أمام مرحلة جديدة من البناء والتنمية والاستقرار. وقال رئيس حزبك يا النصر إن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حدث سياسي، بل كانت ثورة شعبية وطنية أعادت للدولة المصرية هويتها ورسخت دعائمها وأكدت قدرة الشعب المصري على حماية وطنه والحفاظ على مقدراته في أصعب الظروف. وأعرب رئيس حزب كيان مصر الدكتور أحمد عبد العال عن تقديره الكبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن قيادته الحكيمة للدولة خلال السنوات الماضية أسهمت في ترسيخ الأمن والاستقرار وإطلاق مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة وتعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا، إلى جانب الحفاظ على الأمن القومي المصري ومواجهة مختلف التحديات التي شهدتها المنطقة. وأضاف أيضا أن ذكرى ثورة 30 من يونيو تمثل مناسبة وطنية لتجديد العهد على مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن ودعم جهود الدولة في استكمال مسيرة البناء والتنمية، متمنيا لمصر دوام الأمن والاستقرار وأن يواصل شعبها العظيم مسيرة الإنجاز نحو مستقبل أكثر تقدما وازدهارا. لسه مكملين معاكم برنامج آخر اليوم، فاصل ونتابع باقي فقراتنا اليوم.
0: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
3: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
0: الراديو 90-90.
3: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: كل عام وأنتم بخير.

0: آخر اليوم مع وفاء شهبور على الراديو 90-90.
1: وفي ملف أحداث الساعة، التحركات المصرية الرسمية في الأحداث الإقليمية والقارية والدولية تحت عنوان نبيل فهمي يقود بيت العرب. اليوم تسلم نبيل فهمي مهام عمله أمينا عاما للجامعة العربية. المزيد معنا معكم الكاتب الصحفي الأستاذ ضياء خاطر، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والمسؤول عن القسم الخارجي في العدد الأسبوعي. أستاذ ضياء، بعد التحية، يعني اليوم تسلم الدبلوماسي المصري صاحب الخبرة نبيل فهمي مسؤولية قيادة جامعة الدول العربية من سلفه الدبلوماسي المصري الكبير أحمد أبو الغيط. ماذا تعني ثقة القادة العرب في الأمين العام لجامعة الدول العربية الجديد من وجهة نظرك؟
2: أهلا وسهلا بك أستاذة، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين. اليوم كما ذكرت حضرتك تسلم الدبلوماسي المخضرم صاحب الخبرة التي تمتد لأكثر من 48 عاما نبيل فهمي مهام منصبه الجديد كأمين عام للجامعة الدول كأمين عام التاسع لجامعات الدول العربية. السيد نبيل فهمي أمامه تحديات كبيرة جدا، تحديات هيكلية وسياسية ومالية بتتطلب منه جهود طويلة جدا. هو بيوصف بأنه هو صاحب الدبلوماسية الهادئة وأيضا ودافع عن الدبلوماسية الواقعية. أمامه مهام دولية ومهام إقليمية عديدة. طبعا بيأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والقضية الجديدة قضية إيران وتبعيتها على الأمن الإقليمي، وأمامه مهمة ثقيلة. إنما هو إنسان قادر على هذه التحديات، وإن شاء الله بنتمنى له إنه يعني يقدر يتغلب عليه
1: إن شاء الله. الكاتب الصحفي الأستاذ ضياء خاطر، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والمسؤول عن القسم الخارجي في العدد الأسبوعي، شكرا جزيلا لك.
2: أشكر حضرتك.
1: مستمعينا، يعني في أخبارنا من برنامجنا آخر اليوم تفاصيل عن أهم الأخبار وأحداث الساعة. يعني مصر اليوم ودعت شهيد من شهداء العطاء من أبطال الحماية المدنية. في جنازة رسمية ودعت مصر بطل من أبطال رجال الحماية المدنية لواء محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، والنقيب عبد الرحمن العدوي بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وأمين الشرطة حمد عبد الجواب بنفس الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم في أعمال إخماد حريق اندلع داخل مخزن أخشاب وورشة نجارة بمنشأة ناصر. لو تكلمنا عن اللواء محمد الشربيني، هو من القيادات الأمنية المشهود لها بالكفاءة، والنقيب عبد الرحمن العدوي هو من أبطال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، ومن الشرطة حمد عبد الجواد أيضا من أبطال الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، وشاركوا على مدار سنوات خدمتهم في أعمال جليلة وبطولية، وقدموا نماذج قوية في أداء الواجب حتى اللحظات الأخيرة من حياتهم. النائب العام المستشار محمد شوقي مع الشهداء الوطن وجميع أعضاء النيابة العامة الذين استشهدوا أثناء واجبهم الوطني، ومعربا عن بالغ الحزن والأسى لفقدانهم، وأيضا مع حزب الشعب الجمهوري ببالغ الحزن والأسى شهداء الواجب الذين ارتقوا أثناء أداء رسالتهم الوطنية خلال التعامل مع الحريق الضخم بمنطقة منشأة ناصر. يعني احنا يعني بنعزي ذويهم، ورحم الله شهداء الواجب وأسكنهم فسيح جناته جراء ما قدموا من بطولات وتضحيات لا يمكن أن تنسى. لسه مكملين معاكم باقي فقرات العالم الليلة، فاصل ونواصل معكم باقي الفقرات.
0: الراديو 90-90، هواها مصري.

0: آخر اليوم مع وفاء شهبور على الراديو 90-90.
1: مستمعينا الكرام، لسه لنتابع مع حضراتكم باقي فقرات آخر اليوم، وإلى كأس العالم مونديال الكرة 2026، سباق ساخن في دورة 32. للمزيد أكثر معنا ومعكم الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر قاسم، رئيس القسم الرياضي في جريدة المساء. يعني أستاذ ياسر، بعد التحية، مباريات كأس العالم ومفاجآت دورة 32، لو حضرتك تدينا تطلعنا عن آخر المباريات ومن سيقابل من في دورة 16.
2: طبعا انطلق بقى يعني مساء الخير الاول على حضرتك.
1: مساء النور يا استاذ ياسر.
2: بدانا بقى المنافسه الحقيقيه او المنافسه بقى الكبيره الممتعه في المونديال، في دور خروج المغلوب بيخسر بقى خلاص بقى بيرجع على بلده. حتى الان يعني انا شايف ان مفيش مفاجآت كبيره حصلت، طبعا باستثناء مفاجاه منتخب المغرب. حتى المغرب بالنسبة لي ما هيش مفاجأة ان هي تكسب هولندا وتتأهل على حسابها. منتخب المغرب بقى من المنتخبات القوية في كأس العالم، كأس العالم النسخة الماضية تأهل في دور قبل النهائي. منتخب أصبح يمتلك لعيبة على مستوى عالي ومميزين جدا وعندهم خبرات، وما بقوش عندهم رهبة الخوف أمام اللعبة أمام الكبار على الإطلاق. باقي المباريات، البرازيل تأهلت، كندا من أصحاب الأرض تأهلت، مفيش أي النهاردة إنجلترا تأهلت أيضا على حساب الكونغو الديمقراطية في 2-1. حاليا في مباراة السنغال مع بلجيكا، والسنغال متقدمة، انتهى الشوط الأول، السنغال متقدمة بهدف للا شيء، والسنغال عاملة مباراة قوية جدا قدام منتخب بلجيكا. المنتخب اللي يعني انا شايفه من غير انياب منتخب بلجيكا، يعني اسمه طبعا منتخب كبير وقوي، لكن يعني اداؤه في مباراه الدور الاول دور المجموعات ما كانش على المستوى اللي هو يرشحه هو ممكن يكمل مشواره في البطوله. فالسنغال لو كسبت النهارده اعتقد دي برضه يعني مش هتبقى مفاجاه كبيره. منتخب السنغال بيقدم النهارده مباراه قويه جدا جدا ومباراه ممتعه، قدر ان هو يتفوق هدف في الشوط الاول، ونتمنى له طبعا منتخب السنغال كاحد ممثلي الكره الافريقيه في مونديال 2026 ان هو يتاهل ويلحق بمنتخب المغرب في دور 16 ان شاء الله.
1: استاذ ياسر، يعني اخيرا، يعني اخبار منتخبنا منتخب مصر، وخاصه ان فيفا النهارده اعلنت ان سيشارك الفرعون المصري محمد صلاح في المباراه القادمه مع استراليا.
2: محمد صلاح اصبح جاهز فعلا للمشاركه في المباراه، والجهاز الفني اطمأن على حالته الصحيه والبدنيه. يمكن كابتن حسام حسن في المباراه الماضيه في اخر مباراه امام ايران تفضل ان هو اول ما اللاعب شعر بنوع من الاحتياج او ما يضغطش عليه وسحبه من الملعب، لان طبعا الاحتياج دي في المباريات القادمه هيبقى اكبر بكتير، خصوصا ان احنا كنا مباراة إيران يعني خلاص متأهلين، يعني ما كانش فيه مشكلة. فبالتالي محمد صلاح حصل على راحة كافية من نوع من الإجهاد في العضلات، قدر إن هو يتعافى من هذا الإجهاد ويصبح جاهز بقيادة منتخب مصر إن شاء الله في مباراته أمام أستراليا بعد بكرة
1: إن شاء الله.
2: وبكرة يمكن الجهاز الفني في المؤتمر الصحفي
1: يعلن التشكيل النهائي.
2: المباراة بالضبط كده، وهيعلن خلاله طبعا تفاصيل الاستعداد الكامله لمنتخب مصر، والروح المعنويه داخل منتخبنا طبعا عاليه جدا جدا، وان شاء الله ننتظر منهم
1: كل التوفيق لمنتخبنا الوطني باذن الله ان شاء الله. يعني الكاتب الصحفي استاذ ياسر قاسم، رئيس القسم الرياضي في جريده المساء، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
1: مستمعينا، ومن أخبارنا في آخر اليوم، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء مع 17 سفيرا جديدا لدى مصر وهو يتسلم أوراق اعتمادهم اليوم، عن تمنياته للسفراء الجدد بالتوفيق والنجاح في مهامهم الدبلوماسية، مؤكدا التزام الدولة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم لهم وبما يسهم في تعزيز التعاون المثمر بين مصر ودولهم واعتزاز بلاده بعلاقتها مع دولهم. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرارا بشأن إن إنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية، على أن يمنح نوط الأكاديمية العسكرية المصرية لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس. بكده خلصت حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. كانت معكم من أسرة المذيعين وفاء شهبور وفريق الإعداد أغريب مصطفى ورئيس التحرير محمد السنباطي.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: صوري 30 عام كرزة مصر وقف جنب مصر، ربنا يحمي الشباب ويحمي جيشنا ويحمي رئيسنا.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع وفاء شهبور.
3: موجز انباء الثانية عشر بعد منتصف الليل، رئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قانونا بشان تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامة. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة ماضية بجدية في تنفيذ برنامج الطروحات لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة. رئيس الوزراء يقول أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة جاءت انعكاسا للجهود التي بذلتها الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة. رئيس الوزراء يؤكد أن ما تضمنه بيان صندوق النقد من إشادات يعكس سلامة المسار الذي تنتهجه الدولة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي. وزير الاتصالات يشهد إطلاق شريحة الطفل لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال أثناء استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة. وزير الاستثمار يؤكد حرص الدولة على تعميق التعاون التجاري والاستثماري مع جيبوتي. وزير السياحة يبحث مع اتحاد وكالات السفر ومنظم الرحلات الفرنسيين تعزيز الحركة السياحية إلى مصر. وأخيرا منتخب أمريكا والبوسنة والهرسك يلتقيان في 3 فجرا في دور 32 بكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
2: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

ثورة 30 أنقذت مصر، وقف جنب مصر. ربنا يحمي الشباب ويحمي جيشنا ويحمي رئيسنا.

0: حياتك للصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: يا صباح الفل والورد والياسمين على كل مستمع راديو 90 90، هواها مصري. صباح الجمال، صباح السعادة على سكان الليل واخره، على الناس اللي بتفضل بعد الساعة 12 سهرانة ومش عارفة تنام ودماغها تبدأ تشتغل في الأسئلة اللي ملهاش أي إجابات ولا لا أي أساس من الصح أصلا. يعني أنا بعتبر أن كل من يستمع معاك للصبح أو كل اللي بيسمع معاك للصبح، أنت شخص مختلف، أنت شخص يونيك، أنت شخص غير أي حد في الدنيا. عارف ليه؟ لأن الشخص الطبيعي نايم، يعني هو نايم عنده شغل الصبح وباله مرتاح، أو عنده أيا كان اللي وراه بس هو نايم. إما أنت صاحي سهران مطبق دماغك مش قادر تفصل، فأنت مختلف. صباح السعادة معاكم حسام رضا، كل يوم أربع من الساعة 12 للساعة 2 في معاك للصبح. حلقتنا النهاردة هتبقى حلوة ولذيذة ولطيفة، بس زي ما اتفقنا دايما احنا بنبدأ حلقتنا عايز أعرف مين معانا، مين صاحي، مين سهران، مين مطبق. كل مطلوب من عليك انك تبعت على 1-99 رقم الاس ام اس او 010-490-904 رقم الواتساب وتقول لي معاك للصبح وصاحي بتعمل ايه.

0: شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.
1: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب. الراديو 90 90، كل عام وأنتم بخير.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك الصبح، سهران ومعاك الصبح.
2: خلينا بقى نبقى كده ايه، أسرة مع بعضينا لطيفة لذيذة، ونساعد بعض وندي بعض حاجات أو معلومات أو نصايح يمكن تفرق مع أي حد بيسمعنا. يعني ممكن مثلا تقول جملة تفتكر إنها جملة عابرة ملاش أي لازمة، بس تلمس مع واحد بيسمعنا بالصدفة تغير مجرى حياته، أو تساعده في حاجة هو محتار فيها أو بيفكر فيها، أو قرار مش عارف ياخده ويلاقيك بتقول جملة تلمس معاه في القرار ده فتساعده فعلا إن ياخد القرار ده. فسؤال حلقتنا النهاردة بسيط جدا وسريع جدا وسهل جدا: إيه هو سر النجاح من واقع خبرتك في الحياة؟ إيه هو سر النجاح من واقع خبرتك في الحياة؟ 199 رقم الاس ام اس 010 490 90 4.

0: بلدي يا عم وارضي.
1: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. انا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكان.
2: مصر ام الدنيا.
3: 30 يونيو إرادة شعب. الراديو 90 90.

يكون شي مفيد؟ لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب أطلع، أنا أصلا فوق. لا لا لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب أطلع، أنا أصلا فوق.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: حلو، انا اتبسطت، يعني انا كحسام اتبسطت، لان انا في من شويه قلت لكم عايزين نساعد بعض، كل واحد كده يرجع بالذاكره لورا او يشوف شريط حياته او يشوف فيلم حياته ويطلع بسر النجاح. يعني هو من وجهة نظره، من واقع خبرته، أو من واقع خبرته في الناس اللي حواليه، اللي شاف الناس اللي حواليه، إيه سر النجاح؟ مهاب بيقول أنا من وجهة نظري أن سر النجاح توفيق وستر وكرم ربنا ليا فقط. ماشي. حمدي شايف أن سر النجاح صدق النوايا والاعتماد على الله وعدم الاعتماد على البشر. تمام. أحمد سر النجاح يتلخص في جملة واحدة: لكل مجتهد النصيب. هتجتهد هتلاقي، مش هتجتهد مش هتلاقي. نفرتيتي او نفرتاري، نفرتيتي حاجة كده، يعني اعمل شغلك، خليك هادي ومتزن، واستعن بالله ولا تستعن بخلق الله. حلو، يعني شوية نصايح لذيذة لطيفة سريعة. سؤال حياتنا النهاردة بيقول ايه هو سر النجاح؟ 199 رقم الاس ام اس، 010-490-904 رقم الواتساب.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: حامد بقى ليه وجهة نظر مختلف عن الآخرين. سر النجاح هو جبر الخواطر. كل ما تجبر خواطر الناس اللي حواليك، أو كل ما تجبر خواطر الناس اللي هتقابلك في طريقك، كل ما ربنا هيجبر بخاطرك وهيوقع في طريقك اللي هيجبر بخاطرك فهتنجح. وجهة نظر تحترم جدا جدا، لان انا يعني بيبقى عندي تحفظ على فكرة الناس اللي عندها استعداد تدوس على خلق الله عشان توصل. ما انت هدوس على غيرك، ربنا يحط في طريقك اللي هيدوس عليك فمش هتنجح. انما انت لو يسرت وسهلت الدنيا على اللي حواليك، ربنا يحط في طريقك الشخص اللي هيسر الدنيا ليك وهيسهلها ليك. يعني من الاخر، حب الخير لغيرك، غيرك هيحب لك الخير. فانا تمام جدا جدا جدا مع الجملة دي. رانيا بتقول ما تفكرش في حاجة غير ان كله بتاع ربنا وبس، الرزق مش في ايد اي انسان. خالد توفيق ربنا فقط. لبنى بقى قالت حاجة غريبة أنا ما فهمتهاش في أرضه. قال أرجو التوضيح، الوحدة سر النجاح. يعني دي محتاجة 50 عام استفهام، يعني الوحدة سر النجاح. 199 رقم الاسم 010 490 90 4 رقم الواتساب.

0: الثلاثون من يونيو، الثورة المجيدة التي سطرت خلالها أمتنا وخلفها جيش قوي وشرطة أبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. معاك للصبح مع حسام رضا على الراديو 90-90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: يعني في شويه مسجات جميله وفي شويه اراء وشويه نصايح بجد تستحق ان انت تركز وتمعن فيها، يمكن بجد تبقى سبب في تغيير تفكيرك، يمكن تبقى سبب في ان انت مثلا قرار مش عارف تاخده بجد تاخده صح، تغير اختيار ليك مثلا، انت محتار ما بين حاجتين فتختار. فركز في النصايح اللي جايه دي او المسجات اللي جايه دي ويمكن تطلع بحاجه في اخر الحلقه. هاني بيقول سر النجاح هو الاستمرار، هتستمر هتنجح، هتيأس من أول خطوة لتاني خطوة مش هتنجح. صفاء بتقول راحة البال والرضا بما هو مقسوم ليك والسعي إلى المزيد من التعلم والاستمرارية هو سر النجاح. ماجد إنك دايما تنسب الفضل لله وحده ومن بعده ما تبطلش شغل. عبد الرحمن تنشغل بنفسك وتبص في ورقتك ومالكش دعوه باي حد، ما تركزش مع اللي بينجح بسرعه، مع اللي بينجحش، مع اللي بيروح يجيب واسطه، مع اللي بيروح يدوس على غيره، ركز في ورقتك فقط لا غير. 1-99-9 رقم الاس ام اس، 010-490-904 رقم الواتساب. ايه هو سر النجاح؟
3: كنا مدركين ان استمرار الواقع ده سيؤدي الى تدمير الدوله المصريه.
4: ربنا يكفينا أهل الشر.
5: كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر.
4: 45 دقيقة يقول لي حنوت وحنولع الدنيا. اطمنوا على مصر كويس، محدش بفضل الله يقدر يقرب للبلد دي.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: شروق عادل، تنظيم الوقت، التعلم المستمر، الانتظام على الصلاة وقراءة القرآن. أحمد يونس، حب شغلك وخليك راضي، هتنجح وتكبر، لكن تذمر وخلق ضيق مش هتعرف تتحرك من مكانك. ماشي. إبراهيم عيد، الانضباط والاستمرار. محمد شفيق، الاجتهاد، لأن ربنا قال لكل مجتهد نصيب من كل حاجة منهم النجاح. عماد شايف إن الصدقة اجتهادك، تطوير في مجال شغلك، حب الخير لغيرك. ده ديانة بقى. ديانة أنا بحب الحاجات اللي هي مختلفة عن اللي بيتقال شوية. ديانة بتقول سر النجاح إنك عدم الثقة في أي شخص، ما تثقش في أي حد، وتعتمد على نفسك أولا وأخيرا، وإنك تعمل خططك وتشتغل على نفسك وإنت ساكت، ما تقولش لحد إنت ناوي تعمل إيه وإمتى ورايح فين وجاي منين. ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا، لأن حاجات كتير بتبوظ في حياتك بسبب إن إنت قلت عليها قبل ما تتحقق. ما تقولش أي حاجة غير لما الحاجة تتحقق. قول يا جماعة أنا عملت، مش أنا هعمل. 199 رقم الاس ام اس 010 490 90 4 رقم الواتساب. خطف

ثورة الثلاثين من يونيو، بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: يعني مسجات كتير قوي وكلام كتير قوي، ان شاء الله الحق اقوله قبل ما الحلقه تخلص يعني. فانا هركز على الحاجات اللي ممكن نرد فيها او تبقى مختلفه شويه. ساره بتقول الوسطه وبتضحك. طيب انا وجهه نظري كحسام، الوسطه ممكن توصلك في مكان معين، بس عمر ما الوسطه هتخليك مكمل في المكان ده، وحتى لو كملت في المكان ده مش هتكبر. يعني الوسطه ممكن تبقى زق، ممكن عادي، ليه لا، بس انك تنجح وتستمر وتكبر في الحته دي عمرها ما هتبقى الوسط. زي بالظبط لما بيقولك مثلا الفرق ما بين الموهوب واللي بيشتغل على نفسه. الموهوب هيعمل لقطة وهيتشاف، بس الموهوب ده لو ما اشتغلش على نفسه مش هيكمل. إنما اللي بيشتغل على نفسه ما عندوش الموهبة هيقعد يشتغل على نفسه وينجح أكتر ويكبر أكتر، يبقى عنده قدرات أكتر، ممكن تغني عن الموهبة بمليون مرة. هو ده واحد بيشتغل على نفسه، بيشتغل على اخطاءه، بيشتغل على خططه، وبيشتغل نطور نفسه دايما، ملوش دعوه بقى باللي حواليه، ملوش دعوه مين عمل ايه وانا جاي منين. فانا ضد تماما فكره ان الوسطه بتوصل نهائي. هي ممكن تحطك في حته بس ممكن تمشي فيها تاني يوم عادي. معناها انا مثلا صاحب شركه، واحد كلمني وعايزين نعين مثلا مدير وسطه، خلاص يا عم انا احتراما وتقديرا ليك هعين الشخص ده مدير وسط. لقيت المدير ده فاشل وبيعمل لي مشاكل وبيخسرني، مش هكمل. فانت عمرك ما هتكمل في مكان بسبب الوسطه. نعيمة أو نعمة بتقول المرونة، المرونة هي أهم أسباب النجاح. حلوة. دكتور إسراء، خليك مع ربنا وركز في طريقك ورزقك، أهم حاجة بص في ورقتك، بص في ورقتك، بص في ورقتك. عز، أعتقد 1% اجتهاد وسعيك 99% توفيق ربنا ليك. سمر بقى ما عرفش يبعت لنا مسج دي صح ولا غلط، بس انك تعرف تعمل بانيه وهو بيتقلي ما يتفكش في الزيت، اهم اسباب النجاح. شكرا يا سمر والله العظيم، واضح ان عندها ازمه كبيره في البانيه، ويعني ربنا يصبر جوزك. 1 9 9 رقم الاس ام اس 010 490 90 4 رقم الواتساب.

اللي لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي. أنا بقى مستكفي بيهم التفي بيهم التفي هما اللي حيلتي.

0: أكل الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: طيب نقرأ أكبر عدد من النصايح. محمد بيقول تبص قدامك وما تبصش وراك أبداً، وثقن الأرزاق بيد الله فقط، ما تبصش برزق غيرك، وعرف إن كل واحد واخد رزقه، تتقي الله في شغلك وتديله حقه، ما تقبلش الحرام على نفسك أبداً مهما كانت المغريات ومهما كنت محتاج، ما تاكلش حق حد، عدم الانسياق الروتين، وخليك دايما مجازف في الحياة ومطور نفسك، اللي ملوش قلب ملوش رزق، وتبقى عارف انك لو مجازفتش هتشتغل طول عمرك عند اللي جازف. حلوة قوي الكلمة دي، ترمي كل حمولك على ربنا. سمير، التأقلم مع الأزمات وتقوية عضلة الصلابة النفسية. واو، عجبني عضلة الصلابة النفسية. مارتن، كل لما تكون مش بتفهم تنجح مع أبا تمسك مجموعة. ما فهمتش المسج، حاولت توضح لنا أكتر. نجيب مين سماح، ما قارنش نفسي غير بنفسي والرضا، وإن أساعد غيري حتى لو مش هيقدم لي حاجة لوجه الله. نيروز، توفيق ربنا والمعافرة، وإنك تسأل وتتعلم حتى من اللي أقل منك، وتدور صح وتفضل تحاول. محمد علاء بيقول الصلاة قرب من ربنا، ربنا يفتحها عليك. ماشي. ديانا بتقول انا مبسوطه جدا، انا جاي اسمعكم فقط، عايز اعرف انتوا بتتكلموا يعني ايه سر النجاح من وجهه نظركم، وانا هتعلم.

0: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
1: 30 يونيو ثورة شعب. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. معاك للصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: خلصت حلقتنا مع بعض وخلص اسبوعنا مع بعض، واتمنى تكون حلقه استفدتوا منها بجد، نصايح حلوه، اراء جميله. انا بقى من وجهه نظري الشخصيه اللي ممكن تكون ملهاش اي لازمه خالص، بس النجاح انك ترضى بالربنا كتبه لك، يبقى عندك طموح. مفيش حاجه اسمها ارضى وانا قاعد ساكت، لا انا هرضى بس انا عندي طموح، اسعى واتعب واخبط على الباب 50,000 مره. مفيش حاجه اسمها اخبط مره لو ما اتفتحش سلام عليكم انا ماشي، لا خبط كتير جدا لحد ما من جواك تبقى عامل يعني مقتنع ان انت عملت اللي عليك. ما تبصش لغيرك، بص في ورقتك، ايا كان الناس جنبك بتجري بسرعه بتجري ببطء بتعمل، ما لكش دعوه، خليك في طريقك، حط خطه لنفسك امشي عليها. لقيت ان الخطه بتتاجل او بتقع عادي، دور على حل تاني وتالت ورابع، اشتغل في صمت اشتغل في صمت اشتغل في صمت، وسيبها على الله، وتيقن ان الارزاق في ايد ربنا. مفيش مخلوق مهما بلغ من جبروت ومكانه وعظمه، مهما كان مين المخلوق ده، في ايده رزقك، رزقك بتاع ربنا فقط. اشوفكم على خير الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، واتمنى لكم ليله سعيده وتصبحوا على خير.

0: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
1: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
0: الراديو 90-90.
1: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: كل عام وأنتم بخير.

بتكلمني كده ليش؟ بتكلمني كده ليش؟